0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

إلهي، في مآقين له ألف اشتياق وحكايات حزينة، وبنا منه ضياء وتباريح دفينة، وقلوب أسلمته حبها فهي رهينة. كلما لامسها الوجد استطارت وارتمت ولها على رمل المدينة، واستغاثت برسول الله ترجوه شفاعة. نبضها بوح حزين وتراتيل حنين وضراعة، يا رسول الله أنجدنا فقد ضاع الأمان من منانا، وعلى أيامنا جار الزمان ورمانا. يا رسول الله أنجدنا فقد تاهت خطانا في زحام الرغبات، وتركنا المثل الأعلى إلى زيف الحياة، وانحدرنا لسفوح النفس في ليل هوانا. فالتمس يا أكرم الخلق هدانا، وأغثنا بالشفاعات الأمينة، برضا الوجدان والنفس وراحات السكينة. وتقبل حبنا يا حبنا، فلقد جئناك أشواقا دفينة، في مآقين اشتياق وحكايات حزينة، وبنا منك ضياء وتباريح دفينة، وقلوبا أسلمتك الحب يا مصر هواها يا حنينة، يا رسول الله.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: شجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 99 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

حبايب حبايب الحب فينا دايب.

ولا اوصفها لكل حبيب، اول فرحة تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب. ولا احكي ولا اخبي، ولا اوصفها لكل حبيب.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي أكد الأهمية القصوى لاستمرار مسار التفاوض الأمريكي الإيراني حتى التوصل إلى اتفاق متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف، مشددا على ضرورة أن يراعي أي اتفاق الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها أمن واستقرار دول الخليج العربي باعتبار ذلك ركيزة أساسية للأمن القومي المصري والعربي. تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال اتصالين هاتفيين مع كولين مين الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة. وخلال الاتصالين أكد وزير الخارجية مجددا أهمية الاعتماد الكامل على خيار الدبلوماسية لتسوية الخلافات بما يحفظ مقدرات شعوب المنطقة، كما أعرب عن تقديره لموقف الرئيس الأمريكي ترامب لإعطاء الحوار والدبلوماسية فرصة لتسوية الخلافات وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق نحو مواجهات أوسع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه لن يتم رفع الحصار عن إيران حتى يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أنه ينتظر ردا من إيران لتجنب تصعيد أكبر. وشدد ترامب على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. المجلس البحري الدولي أعلن أن إزالة الألغام من مضيق هرمز سيستغرق أسابيع، مؤكدا أيضا أن استئناف أعمال الشحن عبر مضيق هرمز بحاجة إلى ضمانات لتفادي المخاطر. اقتصاديا، خلال لقائه ممثل الشركات وصناديق الاستثمار البريطانية في لندن، دعا وزير الخارجية الشركات البريطانية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مؤكدا أن الاستثمار في السوق المصري يمثل فرصة استراتيجية للشركات الراغبة في النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا. رياضيا، الزمالك توج بطلا للدوري المصري للمرة 15 في تاريخه، وذلك بعد فوزه أمس على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف ضمن ملفسات الجولة الأخيرة ليرفع رصيده إلى 56 نقطة منفردا بالصدارة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 12.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: Your favorite morning show starts now.
2: It's ready, it's Yunus time. Your favorite morning show is on.
3: صباح مطرحك على راديو 99 FM.
4: صباحك ومطرحك. أحمد يونس معاك على راديو 99 FM. اضبط اليوم وابدأ بصباحك ومطرحك.
5: يا صباح الخير والسعادة والهنا والأمل وكل حاجة حلوة على أحلى صبحوية في الدنيا وحلقة الخميس والويكند من صباحك ومطرحك على راديو 99 FM. معاكم أحمد يونس من دلوقتي والمدة ساعتين، وشعارنا دايما في حلقة الخميس مزيكا كتير جدا كلام بسيط جدا. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 29 والصورة 18، اسكندرية 25-17، الإسماعيلية 30-17، العريش 26-18، شرم الشيخ 31-23، والغردقة 31-22. يلا نبدأ بالمزيكا كالعادة، والمزيكا الحلوة أكيد هتسمعها في صباحك ومطرحك.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. الراديو 90 90، هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190، بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
0: الراديو 90 90، هواها مصري.

0: صباح المطرح على راديو 99 اف ام.
1: صباح المطرح احمد يونس معاك على راديو 99 اف ام. اضبط اليوم وابدا في صباحك ومطرحك. زي النهارده في تشالي بيحتفلوا بيوم البحريه. زي النهارده بيتم الاحتفال باليوم العالمي للتنوع الثقافي. النهارده العالم بيحتفل باليوم العالمي لايه؟ للشاي. شاي ولا قهوه؟ يلا كله يجاوبني دلوقتي على البوست بتاع صفحتنا على فيسبوك الراديو 9090، شاي ولا قهوه؟ وكمان على واتساب الراديو 9090، تشربوا شاي دلوقتي ولا قهوه؟ اعمل لكم معايا ايه من الاخر؟ تشربوا ايه؟ عايزين نشرب حاجه كده واحنا مع بعض في الصبحيه، شاي ولا قهوه؟ النهارده بيتم الاحتفال برضو بايام عالميه غير رسميه. اليوم العالمي للتامل، يوم انك تاكل فاكهه وخضار اكتر، يوم نهايه العالم، يوم الفراوله بالكريمه، واليوم العالمي للمفكره. مزيكا من جديد، صباحك ومطرحك على راديو 9090 اف ام.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: مليون اسماعات على راديو 99 اف ام.
1: ودلوقتي معادنا مع ويكندك. ويكندك هي الفقرة اللي بتعرفنا على الأفلام الجديدة اللي في السينمات. عندنا In the Grey، فيلم دراما وأكشن بيحكي عن فريق عالي جدا في المستوى مكون من 3 أشخاص في مهمة لاسترجاع مليار دولار مسروقين، وبيحاول يلاقوا أحسن طريقة للهروب بالفلوس. فيلم توب جان، فيلم أكشن ودراما بيحكي عن طالب في مدرسة بتضم نخبة من الطيارين العسكريين بيتنافس عشان يكون الأفضل في دفعته، وبيواجه آيس مان علشان يلفت نظر تشارلي. هيل هاوس، فيلم رعب بيحكي عن بنت بتمر بتجربة الاقتراب من الموت وبتبدأ بعدها في مواجهة كوابيس مرعبة، وفي نفس الوقت بيحصل حواليها وفيات غامضة جدا وبتبدأ تحقق في الموضوع ده بنفسها وتدور على الحقائق اللي مش هتتبسط ابدا لما تعرفها. الكلام على ايه؟ فيلم كوميدي من بطولة النجوم احمد حاتم، آية سماحة، سيد رجب، وجيهان الشمشيركي. التأليف لاحمد بدوي والاخراج لساندرو كنعان. واخيرا فيلم اسد، وهو اجدد الافلام اللي انضمت للسينمات وعودة للنجم محمد رمضان للسينما. فيلم أكشن ودراما بتدور أحداثه في القرن ال19 في مصر. كتبه الأستاذ محمد دياب والأستاذ شيرين دياب، وأخرجه أستاذ محمد دياب، وبيشارك في البطولة النجوم ماجد الكدواني، رزام جمال، علي القاسم، وأحمد داش. فيلم أسد من الأفلام اللي الكلام كتير جدا عليها في الفترة الأخيرة للنجم محمد رمضان.

فاكر دي؟ اخترنا لكم النهاردة عتبك لمحمد محي. النجم محمد محي من أبناء شبرا، اتولد 1/6 سنة 70 ودرس في السياحة والفنادق، وبعدها درس في معهد الموسيقى العربية. بدأ النجم محمد محي رحلته في الغناء سنة 90 على إيد الفنان حسام حسني اللي وقتها كان جاره في نفس الحي ونفس الشارع، واشتغل محمد محي معاه ضمن الكورال في فرقة حسام حسني، وبعدها قابل صانع النجوم الكابو حميد الشاعري وبدأ مشوار الشهرة الحقيقية بأغنية عالبال والخاطر، نزلت في ألبوم مجمع للنجوم كان ألبوم هاي كواليتي. كان بيضم أغاني لمطربين حميد ومحمد محي وناس كتير، وفضل محمد محي مع حميد لمدة طويلة بينزلوا أغاني فردية في شرايط الكوكتيل زي ما تنكريش، جارتنا مع حسام حسني، حلو ومر مع سيمون، عالبال والخاطر، أحسن لك، لحد ما سجل أول ألبوم ليه وكان بعنوان أنا حبيت وانجرح قلبي، وده سنة 91. وبعدها نزل الألبوم الثاني اللي نجح برضو نجاح حلو جدا، كان ليه الحبيب. سنة 93 القنبلة الكبرى ألبوم عاتبك خلى محمد محي في صدارة الفن والمطربين في مصر والوطن العربي، انطلاقة زي اللي بيقولوا الصاروخ لمحمد محي كان ألبوم عاتبك. أغنية عاتبك بالذات واللي هي بطلتنا النهاردة فاكر دي، كانت ولا زالت علامة فارقة في مشوار محمد محي، وقال عنها في أكتر من لقاء إنها كانت وش الخير عليه. كتبها مصطفى كامل، لحنها عصام كريكا، وزعها حسام حسني، وأنتجها أستاذ طارق عبدالله من خلال شركة هاي كواليتي. حكى عنها حسام كاريكا في برنامج عمله على يوتيوب اسمه كاريكا وحواديته، وقال انه كان ملحن الجزء الاولاني بس من الاغنية، وقابل محمد محي بالصدفة في الاستوديو سمعها له فانبهر بيها جدا رغم انها مش كاملة، وقال له بقول لك ايه دي بتاعتي. فاتصل عصام كاريكا بمصطفى كامل وحاولوا يكملوا الاغنية مع بعض على التليفون وما نجحوش يطلعوا حاجة حلوة، فمحمد اتفق مع عصام كاريكا يتقابلوا وفضلوا يحاولوا تاني اكتر من مرة، وبعدين روح البيت ولقاه سايب له رسالة على الانسر ماشين كلمني ضروري. اتفقوا يزبطوها مع بعض على التليفون ويسجلوها على الانسر ماشين مجمل جمل لحنية عملوها مع بعض، ومصطفى كامل كتب عليها الكلام بعد كده، وقال عصام كاريكا انه من اشطر الناس اللي بتعرف تكتب على اللحن النجم مصطفى كامل. والاغنيه نزلت وكسرت الدنيا بالمعنى الحرفي، مش بس كانت سبب في لمعان اسم محمد محي، دي برضو تسببت في لمعان اسم عصام كاريكا. نسمع عاتبك على ايه ولا ايه ولا ايه في فاكر دي.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
0: الراديو 90 90، هواها مصري. اضبط مودك معانا على راديو 90 90 FM من الحد للخميس 7 صباحا، صباحك ومطرحك. ودلوقتي معادنا مع البرج في الدرج. ويا برج الجدي، داري على شمعتك تقيد، ما تقولش حاجة تخصك بقى، كفاية كده. ويا دلو، الحماس الكبير والأفكار الحلوة عمالة تيجي، المهم اللي يستقبل. الحوت، ما تدخلش نفسك في نقاشات وجدل مالوش 30 لازمة، اشتري دماغك. يا حمل، ما تسمعش كلامهم وامشي ورا إحساسك النهاردة بالذات. يا طور، عايز تجرب حاجة جديدة الفترة دي وتدخل في مجال جديد؟ طيب ركز، فكر، خد وقتك، انطلق. الجوزاء، بص لنص الكوبايه المليان يا عم، وشوف الجانب الحلو في الحاجات اللي حواليك. يا سرطان، مطلوب منك تكون حكيم شويه اكتر من كده وبطل تسرع. يا اسد، في جرعه ثقه عاليه بالنفس انا حبيبها بس خايف منها في نفس الوقت، انت ادرى بقى، وزن امورك. يا عذراء، الاصرار الرهيب انك تمشي كلامك وتنفذ اللي في دماغك يعني سلاح ذو حدين، فخلي بالك. يا ميزان، لازم تحط حدود للناس اللي بتتدخل في خصوصياتك عمال على بطال، وفضولهم مخليهم يسألوك أسئلة عيب ما ينفعش حد يسألها. العقرب، هتقابل وتتكلم مع ناس من صحابك القدام، طيب هترجع الوصال تاني ولا هتكتفي بأن العلاقة كل فين وفين ترجع؟ واخيرا للقوس، اليوم جميل وكل حاجة هتمشي بسهولة وسلاسة، وهتقدر تخلص كل اللي وراك من غير ما تحس بأي ضغط، وعندك ويكند اتبسط. طب اللي عيد ميلادهم النهاردة، كل سنة وانتو طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخص ضميره صاحي قوي وبيوجه له الصح دايما، شخص عنيد وما بيغيرش رأيه بسهولة. اما اللي عيد ميلادهم بكرة، فكل سنة وانتو طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخص اجتماعي منفتح متقبل الآراء المختلفة، طموحه عالي. أما اللي عيد ميلادهم بعد بكرة، كل سنة وانت وانتي طيبة بعيد ميلادكم وعيد ميلاد سعيد. شخص سريع البديهة بشكل عجيب، دماغه صحية، بيفكر في 100 فكرة في نفس الوقت، اجتماعي لبق، لسانه حلو قوي مع كل الناس. طيب بعد البرج في الدرج عندنا ايه؟ أيوة، كاريوكي، صباحك ومطرحك. يلا بينا نشوف جهزنا لكم ايه في الكاريوكي في صباحك ومطرحك.

مسرحك ومطرحك إذا استقلوا عنا. Never miss a moment. Get ready to the start. 1990 FM.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. أحمد يونس معك على راديو 90 90 FM.
1: هذه جامدة جدا، تسمعها في صباحك ومطرحك من 7 إلى 9 صباحا على راديو 90 90 FM.
2: النهاردة اليوم العالمي للشاي، وتعالوا نقول شوية حقائق ممكن تكون عارفها وممكن تكون مش عارفها. قصة اكتشاف الشاي بترجع لأسطورة قديمة عمرها فوق 5000 سنة، بتقول إن كان في إمبراطور صيني اسمه شينغ نونغ، كان متعود يشرب مياه مغلية عشان يحافظ على صحته. وفي يوم كان قاعد تحت شجرة، واحد من حشيته جهز له مشروبه المفضل المياه المغلية، لكن الإمبراطور اتفاجئ ببعض أوراق الشجر وقعت في كوباية المياه فشالها بسرعة، ولاحظ إن المياه بقى لونها أصفر، فقرر يدوقها. من باب العلم بالشيء عجبته وحسنت مزاجه واكتشف الشاي، وسموا النبات ده نبات شا. أول شحنة شاي وصلت لأوروبا كانت سنة 1610، وبيعتقد أن الهولنديين هم اللي دخلوا الشاي لأوروبا، وبدأ الشاي ينتشر عالميا ويبقى له شهرة كبيرة في بداية القرن 17. في أوروبا زمان كانوا بيرفضوا شرب الشاي بشدة، وبيقولوا مفسد للأخلاق وبيقلل من إنتاج الناس في الشغل، وكانوا بيعتبروه معصية وخطيئة كبيرة جدا، لدرجة أن الناس كانت بتشربه في السر. حاليا في أكتر من 1500 نوع شاي، ممكن نقسمهم مثلا على 6 مجموعات: شاي أسود وأبيض وأخضر وأصفر وأولونج، والشاي المعتق والمتخمر. كل أنواع الشاي بتيجي من نفس النبات، ولكن طريقة التحضير هي اللي بتميز كل نوع عن التاني. الأخضر أول بيتم قطف الأوراق، بيتم معالجتها على البخار فورا، لكن الشاي الأسود بيتساب بعد شوية علشان يتأكسد ويتحول لونه للأسود، وده مش بس بيأثر على اللون ده على الطعم كمان. أما بالنسبة للشاي بلبن، فبيقال إن الإنجليز هم أول ناس من ضافوا اللبن على الشاي لسبب غريب جدا، وهو إن زمان في القرن 17 كانت فناجين الشاي رقيقة جدا، فكانت بتتشرخ من سخونة الشاي، فقرروا يضيفوا له شوية لبن بارد عشان يخففوا سخونيته. ومع انتشار الشاي باللبن ظهر سؤال عمل جدل كبير: الصح اننا نشرب الشاي واحنا بنشرب، يعني هنصب الشاي الاول ولا نصب اللبن الاول؟ الموضوع شغل العلماء، خصوصا ان طعم الشاي باللبن بيكون فيه فرق واضح فعلا لو حطيت الشاي الاول او حطيت اللبن الاول. والعلماء توصلوا بعد بحث واسع لحقيقة علمية بتقول انك لو حطيت الشاي السخن الاول بعدين حطيت اللبن البارد، اللبن بيتأثر بسخونة الشاي وبيحصل تكسير للبروتين اللي فيه. اما لو حطيت اللبن البارد الاول وبعدين صبيت عليه الشاي السخن، مش بيحصل التكسير ده في البروتين، وده السر في فرق الطعم. شاي بقى ولا ايه؟ اقوم اعمل شاي بقى لحد ما تسمعوا الاغنية دي. اللي عايز شاي يلا يكتب لي دلوقتي في التعليقات او على واتساب راديو 90 90، اعمل لي معاك كوباية شاي ونص، وانا عناية الاثنين. اقوم اعمل لكم شاي وارجع تاني.
0: احمد يونس معاك على راديو 90 90 FM.

حكايات فصيلة ورشيدة، بطولة نشوى مصطفى، محمد رضوان، سلوى محمد علي، يوسف إسماعيل، لبنى ونس. شارك في البطولة لشينا لشين، طارق إسماعيل، أحمد خليل، نجاح حسن، دلال الشاطر، هاني عبد الحي.

0: حكايات فصيلة ورشيدة، كلمات المقدمة والنهاية أحمد درويش، ألحان والموسيقى التصويرية علي شرف. حكايات فصيلة ورشيدة، تأليف عناد مطاوع، إخراج تامر حسني.
1: أنا ما كنتش عارفة إنه الموضوع هيبقى حلو كده يا فصيلة. كفاية راحت البال، ولا أنبوبة فضجت ولا دور على جلدة.
2: البت سمر بنت أخوكي دي تستاهل كل خير والله.
1: ما دمت مبسوطة منها كده، هي قصداني أكلمك في طلب، وياريت ما تكسفنيش.
2: عينيا عينيا ليها وليكي.
1: عايزة تجرب طريقة جديدة في تغذية النحل، هتزود من إنتاجه وهتخليه يقاوم الأمراض، وبتستسمحك يعني تخصص لها خليتين أو ثلاثة.
2: يا سلام، 5 خلايا. أنا بشجع الفكرة الحلوة، وبنت أخوكي اسم الله عليها ذكية وموهوبة.
1: طلع لعمتها
2: أو داعبها الوحيد.
1: ألا ما فيش أخبار كده عن نتيجة العمودية يا فصيلة؟
2: سيبك من الكلام ده يا سماح، ركزي بقى معايا في مصالحنا.
3: طب وأنا داخل يا فصيلة؟ حاجة غريبة والله.
2: إزاي بقى؟ هي مش عفاف دي تبقى أختك؟
3: أختي وحبيبتي طبعا.
2: خلاص قولها تصرف نظر عن موضوع العمودية ده وتخليها في الفراخ بتاعتها.
3: طب ما تصرفي نظر انتي وتركزي في النحل بتاعك ولا في مشروع الخردة. العمودية دي مسؤولية فاصوليا.
2: كده برضو يا مجديدو بتيجي في صف أختك؟ مكانش العشم.
3: اللهم طولك يا روح يا فصيلة، اطلع من نفوخي، ما بقاش ناقص غير الكلام الفارغ كمان.
2: أنا كلامي فارغ يا مجدي؟ طيب بكرة هتشوف، أصبر عليا لما بقى عمدة.
3: إيه هتعملي إيه يعني يا جناب العمدة؟ هتحبسيني في السلاح ليك؟
2: ما تستعجلش على رزقك،

0: انتي وشطارتك بقى، وابقى سيادة النايبة راحت. وسيادة النايبة جت.
1: هو بالظبط كده، سيادة النايبة.
2: بس خدي بالك يا فصيلة، القدوة قبل القوة بالبلدي كده. الشاطر هو اللي الناس تكون معاه بحب مش بخوف، يعني مش الموضوع مرياسة وخلاص، لأن المناصب اللي زي دي بتكون لخدمة الناس.
3: الحمد لله، الحمد لله يا أبو علي، ما بقاش غير شوية حاجات ونفتح المصنع.
4: ربنا يسهل الأمور يا مجدي. الحمد لله إن إحنا عرفنا نحل مشكلة الكهرباء. ما إحنا دخلين على شغل كبير، وعصب مشروعنا هو سلامة الغذاء، وده مش هيحصل إلا لو حفظنا الخضار والفاكهة بصورة سليمة.
3: عندك حق يا أبو المفهومية كلها. قالوا إيه، أنا اللي كنت بفكر أحل المشكلة بمولد كهرباء. لولا تفانيرك يا أبو علي ما كناش بقينا بنتصرف صح، وكنا زماننا مالين البلد بعدم السولار اللي هيستخدمه المولد.
4: الصراحة يا مجدي أنا اتعلمت من رشيدة وكلامها عن الاقتصاد الأخضر، وده اللي خلاني يا صاحبي أفكر إننا نستغل شمس بلدنا الجميلة في توليد الكهرباء.
3: الاقتصاد الأخضر عموما عين العقل يا أبو علي.
2: شكرا يا حسن على المجاملة دي.
4: مين قال إن أنا بجاملك يا رشرش؟ أنا بتكلم جد، وبعترف إن شغل ستات بلدنا في المشروعات التكاملية وإعادة التدوير والغاز الحيوي هو اللي ألهمني بالفكرة دي.
2: إزاي بقى يا حبيبي، فرحني كده.
4: بصراحة مشروع الغاز الحيوي هو السبب إن أفكر في الطاقة الشمسية. المشروع ده هو اللي نبهني للكنز اللي عندنا.
2: وأي كنز؟ الشمس عندنا طول السنة، ولازم نستفيد منها، لأنها هتوفر علينا وعلى البلد تكاليف كتيرة قوي في الطاقة اللي كل يوم سعرها بيزيد.
1: يدي اليوم النادي، أخيرا ربنا هداك يا إسماعيل.
5: أنا لقيت حسن ومجدي متجمعين في مشروع، وستات البلد بقت بتشتغل بهمة، وشايفك تعبانة وشيانة من أول الصبح في عنبر الفراخ وفي البيت، فحسيت بالكسوف. ازاي تكون كل البلد ماشية كده وانا واقف اتفرج عليكم من غير ما اعمل حاجة مفيدة؟
1: يعني مش هترجع تاني؟
5: خلاص بقى فوف، عفى الله عما سلف، وخلينا نفتح صفحة جديدة.
1: مدام قلت فوفة يبقى ربنا هداك بجد.
5: طب ما تشوفي لنا جوزين فراخ حلوين كده نعمل عليهم شوية شوربة
1: تاني يا اسماعيل؟
5: بضحك معاك يا فوفا. بصراحة اللي تدبر حال بيتها وكمان تدير مشروع بالشكل ده تستاهل تبقى عمدة بلدنا.
2: ألف مبروك على المصنع، ربنا يجعله فتحة خير علينا وعلى البلد كلها يا رب.
4: الحمد لله، الحمد لله يا رشيدة. الواحد بس يفكر صح وينوي وهو هيلاقي ألف طريق بيتفتح له، بس لازم الواحد يسأل ويعرف ويتعامل مع الجهات الرسمية عشان ما يقعش في المحظور.
2: عندك حق يا حسن، يعني أنا مثلا ما كنتش أعرف إن في وزارات كتيرة ممكن تساعد في موضوع الألواح الشمسية دي، وتساعدك في تركيبها، وتقدر كمان تشتريها منهم بالتقسيط.
4: المستقبل خلاص بقى للأفكار اللي زي دي، اللي بتخدم الناس وبتحافظ على البيئة وبتبني بلدنا.
2: عندك حق والله يا حسن، الأرض دي أمانة بنسلمها لولادنا.
4: اللي بنزرعه في البيئة النهاردة ولادنا هيحصدوه بكرة، إما هوا نضيف ورزق واسع أو حمل تقيل يدفعوا تمنه.

0: حكايات فصيلة ورشيدة. شارك في التمثيل هند حسني، حمدي عباس، حنان الفيوم، نيفين أغا، أحمد عماد، والطفلة ملك محمد. تسجيل عاطف فهيد. مكساج المقدمة والنهاية روماني أمين.
1: لا مستريح ولا اشتغالة، لا تقاسي حوجة ولا تبقي عالة، شغلك بإيدك يفك إيدك يفتح ببان الخير ويزيدك.
0: كلمات المقدمة والنهاية أحمد درويش، غناء سماح عبدالله، أمنية بكر، بسام، ألحان والموسيقى التصويرية علي شرف.

0: حكايات فصيلة ورشيدة، تأليف عماد مطاوع، إخراج تامر حسني. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
1: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
2: وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد الأهمية القصوى لاستمرار مسار التفاوض الأمريكي الإيراني حتى التوصل إلى اتفاق متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف، مشددا على ضرورة أن يراعي أي اتفاق الشواغل الأمنية لدول المنطقة وفي مقدمتها أمن واستقرار دول الخليج العربي، باعتبار ذلك ركيزة أساسية للأمن القومي المصري والعربي. تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال اتصالين هاتفيين مع كل من الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودية لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة. وخلال الاتصالين أكد وزير الخارجية مجددا أهمية الاعتماد الكامل على خيار الدبلوماسية لتسوية الخلافات بما يحفظ مقدرات شعوب المنطقة، كما أعرب عن تقديره لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعطاء الحوار والدبلوماسية فرصة لتسوية الخلافات وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق نحو مواجهات أوسع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه لن يتم رفع الحصار عن إيران حتى يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أنه ينتظر ردا من إيران لتجنب تصعيد أكبر. وشدد ترامب على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. المجلس البحري الدولي أعلن أن إزالة الألغام من مضيق هرمز سيستغرق أسابيع، مؤكدا أيضا أن استئناف أعمال الشحن عبر المضيق بحاجة إلى ضمانات لتفادي المخاطر. اقتصاديا، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أكد أن الحكومة رفعت درجة الاستعداد القصوى في جميع المحافظات والمرافق الخدمية لاستقبال عيد الأضحى المبارك. رياضيا، حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أعلن قائمة المنتخب الوطني والتي تضم 27 لاعبا ضمن الاستعداد لخوض منافسات كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 12.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. أحمد يونس معك على راديو 90 FM.
1: هذه جامدة جدا، تسمعها في صباحك ومطرحك من 7-9 صباحا على راديو 90 FM.
2: فاكر دي؟ فاكر دي كمان النهاردة هنتكلم عن لاليلي لالي. أيوة، ده اسم الأغنية لأنغام، أنغام محمد علي سليمان، من مواليد اسكندرية 19 يناير 72. والدها الموسيقار محمد علي سليمان وعمها المطرب الراحل عماد عبد الحليم. بدأت تغني من عمر 6 سنين مع والدها، وتخرجت من المعهد العالي للموسيقى العربية. بدايتها الحقيقة كانت سنة 88 لما صدر ليها أول ألبوم في الركن البعيد الهادي، وفي خلال سنتين توالت الألبومات لحد ما وصلنا لمحطة مهمة جدا سنة 90 لما أصدرت أنغام خامس ألبوم ليها وحقق نجاح وانتشار كبير، وهو ألبوم لاليلي لالي، وكان بيحتوي على أغاني وحشني يا والدي، برسم لك صور، بكرة العيد، سافرت بعيد، وتعالى نحب صح. الألبوم بالكامل من الألحان وتوزيع الموسيقار محمد علي سليمان، وأغنية برسم لك صور كانت من توزيع يحيى الموجي، والأغاني الكلمات لخيري فؤاد، صلاح فايز، وإيمان بكري. لاليلي لالي تصورت ونزلت فيديو كليب وحققت نجاح وانتشار كبير جدا، وكانت بتتذاع في برنامج أماني وأغاني بصفة كبيرة، والأغنية حققت صدى كبير في الوطن العربي. تعالوا النهاردة في فاكر دي نفتكر مع أنغام واحدة من أجمل الأغاني، لاليلي لالي.
0: أحمد يونس معاك على راديو 90 FM.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190، بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 VIP وخصم 50% على جميع الأفلام وكل الحفلات لفترة محدودة. احجز بسهولة من أبليكيشن ون بريمير أو من premiersinemas.com أو من شباك التذاكر. نايل سينما في أبراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهرة. الرقم الضريبي 204-996-864.

0: الراديو 90 هواها مصر.
1: صباحك ومكرهك اسمعني هي كل المزيكا اللي بتحبها على راديو 90 FM.

أغاني ومزيكا مختارة جدا تسمعها بس معايا في صباحك ومطرحك على الراديو 90.9.

أيوة، سميرة سعيد الجاني بعد يومين. هي واحدة من العلامات الموسيقية في تاريخ الموسيقى العربية الحقيقة، مش في تاريخ سميرة سعيد بس. أغنية الجاني بعد يومين صدرت سنة 1982، كتبها الشاعر عبد الوهاب محمد ولحنها الموسيقار الراحل جمال سلامة. دكتور جمال سلامة قال عن سميرة سعيد: سميرة سعيد هي الشمعة اللي ظهرت بعد جيل العظماء من أم كلثوم ووردة ونجاة وفايزة. وحكى انه قابل سميرة سعيد بالصدفة وهو بيعمل موسيقى تصويرية، وأسند لها أغنية ألف ليلة وليلة اللي نجحت بشكل كبير. والمنتج موريس اسكندر قال: احنا هناخد أغنية ألف ليلة وليلة ونحطها في شريط لسميرة سعيد. فالموسيقار جمال سلامة قال له: لا، أنا هعمل الشريط كله. وفعلا عمل الشريط اللي كان بيحتوي على أغاني ألف ليلة وليلة، أو احكي يا شهرزاد، الجاني بعد يومين، روح يا زمان، وحشني حقيقي، وحشني بصحيح. المنتج اعترض بالشدة على أغنية الجاني بعد يومين، وقال مش عاوز أحطها في الشريط لأن أنا عايز أغاني طويلة من الأغاني لسميرة سعيد غنتها قبل كده، زي علمناه الحب والحب اللي أنا عايشاه، وأغاني كتير قدمتها مع بليغ حمدي. وفضل في صراع لحد ما أقنعه بإصرار من سميرة سعيد والشاعر عبد الوهاب محمد إن الأغنية تكون موجودة، ونزل الشريط وقتها باسم سميرة سعيد ألف ليلة وليلة احكي يا شهرزاد، والإنتاج لموريفون لموريس اسكندر. وبعدها بسنة لما غنت سميرة سعيد أغنية الجاني بعد يومين في حفلة صورت في التلفزيون المصري، الأغنية حققت نجاح غير مسبوق. تم سحب الألبومات من السوق، والألبوم نزل تاني باسم الجاني بعد يومين احكي يا شهرزاد روح يا زمان. وكانت أغنية روح يا زمان واخدة وجه كامل أو وش كامل في شريط الكاسيت، والوش التاني كان عليه الأغاني الجاني بعد يومين، احكي يا شهرزاد، وحشني بصحيح. الألبوم بالكامل من ألحان دكتور جمال سلامة والكلمات للشاعر عبد الوهاب محمد، وفضل الألبوم بكل أغاني علامة من علامات الموسيقى وعلامة من علامات تاريخ سميرة سعيد. سميرة سعيد أعادت تقديم أغنية الجاني بعد يومين بطريقة التوزيع الجديد والريمكس، ولكن للأسف لم تلقى أي نجاح، بل لقت انتقادات كتيرة جدا لأن الناس شافوا أن ده بوظ الأغنية. نرجع للأغنية الأصلية بطلتنا النهاردة، فاكر دي الجاني بعد يومين.

0: النهاردة اليوم العالمي للإخوات. كل سنة وكل الإخوات بألف خير. 10/4 بيتم الاحتفال باليوم العالمي للإخوات، وبالمناسبة دي خلينا أقولك شوية حاجات. في دراسات كتير أثبتت أن الترابط الأسري والعلاقات القوية بين أفراد الأسرة الواحدة بتقلل من معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة ومخاطر صحية تانية كتير. كمان بتساعد على الاستقرار للصحة لأفراد العيلة، الصحة النفسية والعاطفية، وبتخلي كل واحد فيهم يكون شخصيته مستقلة. دراسة كمان اتعملت على مجموعة من الأطفال لمدة 10 سنين وصلت إن العلاقات الأسرية الإيجابية بيكون لها تأثير إيجابي على الصحة الجسمانية وتحمل المسؤولية والاعتماد على النفس والقدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة والتفكير بشكل منطقي، وبيحسن مستواهم الدراسي. دراسة كمان أثبتت إن الوقت اللي الإخوات بيقضوه مع بعض بيساعدهم في تعلم مهارات جديدة وبينمي عندهم مهارات التواصل. أما قضاء الوقت مع العيلة فبيقلل من الشعور بأنك غريب عن اللي حواليك، بيزود للأطفال والشباب في سن المراهقة ثقتهم بالنفس. الشعور بالحب والدعم من العيلة والأسرة بيساعد على النجاح وعدم الخوف والثقة بالنفس. بحسب دراسات تانية أكتر، العلاقات الأسرية الناجحة بتكون هي أساس نجاح العلاقات العاطفية فيما بعد، لأنها بتخلي الطفل أو الشاب الصغير يعرف أساسيات المفروض تكون موجودة في أي علاقة بعد كده.
1: علي الصوت وعيش أحلى ساعتين في اليوم من 7-9 صباحا من الحد للخميس، صباحك ومطرحك.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137. أسطورة

ومطرحك إذا استقلوا عنا. Get ready to the start. 1990 FM.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 VIP وخصم 50% على جميع الأفلام وكل الحفلات لفترة محدودة. احجز بسهولة من أبليكيشن ون بريمير أو من premiersinemas.com أو من شباك التذاكر. نايل سينما في أبراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهرة. الرقم الضريبي 204-996-864.
3: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يسجر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبصلها، بس اللي ما عملش حسابه ان بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهوا. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش اي حاجة. زيادة التأمين، امن الاول مع شركة التأمين.
4: امن الاول، مش هتبدأ من الاول.

0: التصعيد هواها مصري. اضبط مودك معانا على راديو 99 اف ام من الحد للخميس سبع صباحا
1: صباحك ومطرحك.
2: قبل السلام، خلي بالك ان مفيش حاجة اسمها حياة مثالية ولا عيلة مثالية ولا علاقة مثالية. الكمال في انك تعمل كل اللي في وسعك وتكون راضي بجد من جواك. كل مكان وكل حاجة وكل مجتمع فيه الحلو وفيه الوحش، فيه الايجابي وفيه السلبي، فاحنا بنكتر من الايجابي. كلمتك الطيبة ليها اثر كبير قوي. اعتذارك عن غلطة مفعوله هايل قوي. تفهمك لغيرك ذوق وأدب بكتير وبزيادة قوي. تغاضيك عن الأخطاء وعي وجدعنة وثقة بالنفس عالية قوي. مراعتك لمشاعر غيرك نبل. صونك للود ود. خلصت حلقتنا من صباحك لمطرحك ومطرحك على الراديو 99 FM. يا رب تكون عجبتكم كل فقراتها النهاردة. هنتقابل الحد ان شاء الله، وخلاص هتكون الحد والاثنين بقى، وبعد كده ناخد بقى اجازة عشان عرفات والعيد واللازي منه. وهنختم دلوقتي باغنية اهلا بالعيد للنجمة صفاء ابو السعود. طيب وفي منها يعني نسخة طويلة كده والنسخة القديمة، هنسمعكم الفيرجن القديم وال أصلي من أهلا بالعيد للفنانة صفاء أبو السعود. طيب طيب طيب طيب نهار الساعة 12 بالليل. أنا ناسي عندنا كلام مع المين. اوعي يفوتك سهرة مية مية. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي أكد الأهمية القصوى لاستمرار مسار التفاوض الأمريكي الإيراني حتى التوصل إلى اتفاق متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف، مشددا على ضرورة أن يراعي أي اتفاق الشواغل الأمنية لدول المنطقة وفي مقدمتها أمن واستقرار دول الخليج العربي باعتبار ذلك ركيزة أساسية للأمن القومي المصري والعربي. تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال اتصالين هاتفيين مع كل من الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة. وخلال الاتصالين أكد وزير الخارجية مجددا أهمية الاعتماد الكامل على خيار الدبلوماسية لتسوية الخلافات بما يحفظ مقدرات شعوب المنطقة، كما أعرب عن تقديره لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعطاء الحوار والدبلوماسية فرصة لتسوية الخلافات وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق نحو مواجهات أوسع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه لن يتم رفع الحصار عن إيران حتى يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أنه ينتظر ردا من إيران لتجنب تصعيد أكبر. وشدد ترامب على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. المجلس البحري الدولي أعلن أن إزالة الألغام من مضيق هرمز سيستغرق أسابيع، مؤكدا أيضا أن استئناف أعمال الشحن عبر المضيق بحاجة إلى ضمانات لتفادي المخاطر. اقتصاديا، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أكد أن الحكومة رفعت درجة الاستعداد القصوى في جميع المحافظات والمرافق الخدمية لاستقبال عيد الأضحى المبارك. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم يدخل اليوم معسكرا مغلقا في إطار التحضيرات النهائية لخوض نهائيات كأس العالم 2026، وتأتي هذه الخطوة لرفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبي الفريق قبل الدخول في منافسات المحفل العالمي المرتقب. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 17.
0: الدقيقة الأولى.

0: يا صباح الفل على كل سميعة الراديو 90 90، حلقة جديدة من لسه الصبح كالعادة كده، موجودين مع بعض من 9 ل 10. عبير بسيوني وفادي ابراهيم على الراديو 90 90. صباح الفل يا عبير.
1: صباح الفل يا فادي، وصباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. يوم لذيذ لطيف، الويك اند وصل وصل وصل وصل.
0: سقفة كبيرة للناس اللي وصلت معنا لحد هنا يا جماعة، علشان ايه؟ كنا في اجازات جاية برضه.
1: خلاص بقى حاسه ان انا خلاص
0: يعني
1: حتى بعد العيد.
0: لا بقى
1: بعد العيد،
0: بدري قوي.
1: بعد العيد
0: مش بدري قوي قوي يعني،
1: مش قوي. احنا خلاص الخميس اهو، جمعه وسبت اجازه، الحد الاثنين الثلاثة احنا اجازه، خلاص الموضوع انتهى.
0: طب ايه
1: بعد العيد؟
0: ايه بس اللي رماني. طبعا
1: إيه؟
0: مش هيفوتنا الفرصه ان احنا نصبح على كل الناس اللي نايمه فرحانه وقايمه فرحانه بالفوز باللقب ودرع الدوري. مليون مبروك لجماهير نادي الزمالك، البطل الحقيقي بصراحه في الحكايه في الموسم السنه دي، ودايما كده يعني بتدوا مثال لفكره الانتماء والوفاء لكل حاجه ليها علاقه بالتشجيع والاستمراريه في التشجيع، وانك تقف ورا النادي بتاعك اللي لسه من كام يوم كان في حاجه مختلفه. فالامبارح تقدر ان انت تكون يعني مالي استاد القاهره بالشكل ده، وشكل الطياره كمان وهي نازله في الاستاد للتسلم او لتسليم درع الدوري. تحيه كبيره جدا لكل القائمين على الفكره وكل القائمين على التنظيم وفكره الترتيبات، وان شكلنا يكون حلو قوي كده امبارح في كمان التغطيه الرياضيه. فتحيه كبيره لكل زمايلنا اللي شغالين في المجال الرياضي وفي الشركه المتحده للرياضه، ان هم طلعوا شكل الدوري بالشكل ده. امبارح الموضوع كان الاصعب، ان 3 مباريات في نفس الوقت يطلعوا بنفس الجوده بنفس الشكل، نقل التلفزيوني بالتفاصيل كلها بالاستوديوهات التحليليه بكل ده، عشان يكون يعني شكل الدوري المصري بالشكل الحلو اللي احنا كان منافسه حلوه، والعمل اللي عليه هو اللي كسب. وتحيه كبيره مره كمان لكل جماهير الزمالك، ونايمين مبسوطين وصاحيين مبسوطين ومش عايزين اكتر من كده.
1: ليله حافله صراحه كانت امبارح يعني كمان مختلفه، وكانت في ناس بتحتفل في الشوارع، ما اعرفش طوب ولا ابس، كان في ناس كتير بتحتفل في الشوارع
0: على السوشيال ميديا في كل مكان وعلى كل حاجه.
1: وفي فرحه طبعا عارمه، انا مفهوم، لانه في فرحه عارمه يعني اللي هو كل حد زملكاوي كان طالع امبارح اللي هو ده خلاص مش عايز حاجه تانية بالدنيا، انا كده زي الفل.
0: عدد واحد الله يبلغنا الله
1: بالظبط كده،
0: سلام
2: الله يبلغنا الله
0: على شكلنا وعلى كل حاجه بصراحه.
1: يوم حلو، الزمالك كسب اهو يا جماعه، لكل زملكاوي عيد جاي يعني. بصوا مش حارمينكم من حاجه، قولوا لنا بس كده على الواتساب 010 490 90 4، قولوا لنا كده مين زملكاوي ومين اهلاوي، مين مبسوط ومين مبسوط برضو. احنا في الاول وفي الاخر هنبسط كده كده في كل حالات، هنبسط
0: يعني. في ناس مش تبقى مبسوطه طبعا، هارد لك وكل حاجه
1: يعني يا جماعه،
0: عادي يعني. الرياضه كده فيها المنافسه، واكيد انت سمعت الكلام ده كتير، فيها منافسه وفيها ان ده يكسب مره وده يكسب مره، وده ممكن يكون حاول انه يعمل اللي عليه لكن التوفيق ما كانش معاه. والكره هي كده يعني، مش اختراع يعني، سمعتها واكيد مش هتقدر تكسب على طول، مش هتقدر تخسر على طول، فبيجي لك فرصه كده ويجي لك فرصه كده.
1: ونشجع بعض يا جماعه عادي يعني، لما اهلاوي يعمل كومنت زملكاوي يقول له مبروك،
0: ما بلاش الحته دي،
1: ما ليه يقول مبروك
0: مبروك اوكي، بس
1: هنلخبط بعضها خلاص، بلاش ما تشجعوش بقى. الكرة برضو فيها ايه، مكسب وخسارة، ودي حاجة لذيذة يعني. فخلاص انا صراحة برضو
0: تتقبل المكسب زي ما بتتقبل المكسب تتقبل الخسارة في
1: اكيد حاجة. بصي اكيد انا صراحة مش متعصبة لحاجة، فممكن يكون او مش تعصب يعني، بس في ناس بتشجع قوي بقى من قلبها يعني. كان في عندي ناس الستوريز بتاعتها امبارح، لو احنا 12 ستوري في الاستاد، احنا سعداء جدا، بس الفرحة الزيادة دي اعتقد برضو في الزعل غصب عنك هتبقى زعل
0: بس
1: زيادة،
0: بس عشان الفرحة كمان بعد فترة كبيرة، فالموضوع فارق جدا
1: بالزبط.
0: وكمان لو انت بتشجع ارسنال وبتشجع الزمالك، فهتلاقي الموضوع برضو يعني مرتبط ببعضه دايما، انه الارسنال فاز بالدوري الانجليزي بعد فتره كبيره قوي، فالزمالك برضو فاز بالدوري المصري، فالموضوع ايه بتلاقيه متجمع كده مع بعض. فتحيه كبيره لكل الناس اللي قايمه النهارده ومستعده ان هي تواجه العالم وهي مبسوطه. ولو انت مودك نص نص فتعال لنا احنا بقى
1: النهارده هنلعب ايه بقى، كمل ورا كمل ندخل بقى في الحته اللي انا ايه تقولي بقى فيها بقى
0: شباك
1: كمل عند عبير. انا قال لك كوره وبتاع صعب عليا صعب انتوا فاهمين لو اي حد يسمع برنامج زمان اكيد هيبقى حاسس ان الحلقه بتاعتي رمفيزي عن الكوره فهي كانت مش من احسن واسهل حلقات عليا خالص.
0: بلاش اسالك
1: لا بلاش يعني ايه تسلل وبتاع بهدلت جامد قوي فانا يعني خلاص انا معروف اللي هو
0: يعني الموضوع يعني تسلل بس ما عرفناش يعني ايه اوفسايد لحد دلوقتي.
1: هو لا هو نفس الحاجه صح لو مفوقه خلاص الحمد لله كده تمام. بس على فكرة يا جماعة بس تنبيه بسيط هو الحياة متقسمة الناس بتحب الكورة وبتفهم فيها وناس لا مالهاش علاقة بولاد وبنات. في بنات برضو شاطرين جدا جدا ومذيعات عندنا يعني شاطرين ومتألقين جدا في الناحية الرياضية بس الحمد لله ما حالفنيش الحظ ان اكون منهم
0: هي بينا نلعب حالفنيش الحظ ده حالفنا احنا الحظ
1: حالفنا احنا الحظ بالظبط كده. طيب احنا نلعب ايه؟ لا بتكمل وانا اكمل كمل وانا اكمل لاي حد ما سمعش. احنا مجرد بس بنختار مكان اللي هو النهارده الصيدليه هنروح الصيدليه النهارده سالوناش ليه برضو الصيدليه
0: صعبة
1: بس الاماكن بدات تتخنق مننا.
0: طيب هنختار المكان ده هنبدا ندور على حاجات بحروف معينه جوه المكان ده فقط يعني نختار اول حرف معانا ايه مثلا يا عبير؟
1: سين.
0: سين يعني عايزين حاجة موجودة جوه الصيدلية اولها سين طبعا مش معناها ادوية عشان لو انت صيدلي وهتصعبها علينا
1: او صيدلي هتصعب مش هنفهمها
0: عارفش معانا
1: لا احنا حاجات جوه الصيدلية باي حاجة انت عندك برضو ارض
0: المادة الفعالة
1: مادة فعالة فاكر نفسك مين انت؟ طيب احنا نعمل ايه؟ طيب لا هو احنا هنشوف لو لقيناها صعبة قوي قوي قوي
0: انا جت في دماغي حاجه بحرف السين
1: وانا كمان سهله قوي
0: بعت لنا على الواتساب على 010 490 90 4

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. لسه الراديو 90 90 هواها مصري. شنري الأسطورة، الحل المثالي لمشروع أحلامه. 8 راكب واسعة ومريحة للرحلات السياحية ومشاوير المدارس ونقل البضايع، وهتوفر معك في البنزين 1500 سي سي مع أطول فترة ضمان 3 سنوات أو 100,000 كيلو. للحجز اتصل على 19738.
1: على الأسطورة حاسم الصورة، ركبينها 8 واسعة حاجة تانية.
0: شنري الأسطورة من الوكيل الحصري جنرال مصر، رقم التسجيل الضريبي 51096647.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: حسنا حشكا من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليوم ميديا.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90.
1: لسه الصبح ولسه بنبتدي معاكم حلقة النهاردة وكمل وانا كمل لسه كده. ايه بقى فاهمين؟ بنفوق بنصحصح
2: نبدأ اللعبة على طول.
1: نبدأ اللعبة بقى
2: يعني
1: خلاص.
2: احنا ابتدينا بس نبدأ بقى اللعبة دلوقتي حالا.
1: لسه نبتدي اللعبة.
2: كمل وانا كمل يعني ايه؟ يعني لو انت اول مرة تسمعنا كده زي المكالمة اللي جاينا من كريم، فهيكون عندك الفرصة ان انت تدخل وتتحدى معنا، تدور على كلمات معينة في المكان اللي احنا بنختاره، وكل كلمة هتقولها نشوف خلصت بحرف ايه، ندور بقى على كلمة تانية بتبدأ بالحرف ده لكن في نفس المكان. يا كريم صباح الفل.
1: صباح الفل يا كريم.
3: صباح الفل.
2: ايه الاخبار؟
3: ازيك يا عبير؟
2: منورنا.
3: كله تمام.
1: اول مرة تسمعنا ولا اول مرة اتكلمنا؟
3: ممكن الاثنين.
1: واو والله لذيذ ده. انت ده حلو، دي حاجة تساعدنا. طيب خلاص جاهز
2: كده؟ حلو حظك، حلو في ان انت جاي في كمل وانا كمل، فيبقى الموضوع لذيذ كده.
1: يلا بينا. طيب دلوقتي احنا هنروح الصيدلية، انت قلت سرنجة، فاحنا هنبتدي بالته ومن عند فادي. هنبتدي
2: إيه
1: فادي كده. انت هي رخمة وخلاص انا حر. انت
2: طيب يلا بينا. بص يا كريم، كل واحد هيقول كلمة ويعني حسب الدور بتاعه، يعني فادي عبير بعد كده كريم. ماشي
3: اوكي
2: ماشي. حاجة بتبدأ بحرف الته موجودة في الصيدلية. تليفون.
1: تليفون مهم
2: نون.
1: جدا
2: يلا.
1: نون. ممكن يبقى فينا موس في الصيدلية؟ مستحيل. ها
2: لا معانا الرش بتاعها. لو جات حاجة في الماء طبعا. نور.
1: ايه الرخامة دي؟
2: سهلة
1: صعبة قوي دي.
2: نور. حاجة بحرف الري عندك يا كريم؟ يلا.
3: حاجة بحرف الري
2: موجودة في الصيدلية، مش شرط طبعا يبقى دواء ولا اسم بقى براند ولا حاجة، يعني حاجة
1: بحرف الري. رف. جامد شاطر.
2: حلو شاطر. طيب فيه فلوس. عبير ايه
1: فلوس
2: كده كده.
1: خلاص ماشي.
2: طيب سين.
1: سماع. سلم. سماعة التليفون.
2: سماع سلم.
1: طيب سلم كان بيغششني. سلم. ميم.
2: ميم. حاجة بحرف الميم يا كريم موجودة في الصيدلية، ممكن الدكتور يبقى قاعد على والورق على
3: مكتب.
1: ايوه جامد. ماشي
2: بيه. انا
1: انت مين؟
2: انت انا
1: بيه انت ان شاء الله.
2: باب الصيدليه.
1: طيب ماشي معاك النهارده.
2: انا ما اعرفش ازاي ما بصيتش بطه لوحدي.
3: ماشي اساس.
1: ايوه بالظبط كده. بيه هقول لك ممكن لا هبل بصراحه. ممكن بالونة على فكرة.
2: بلونة في صيدلية؟
1: عارف الصيدليات الكبيرة؟ ايوه بيمشي في صيدلية. ماشي استنى اقول لك. في حد بيقول اي حاجة هنا عندك؟ قول كده.
2: برواز.
1: برواز
2: معرفش.
1: ماشي دي. برواز
2: يعني اعلان معين
1: ده بس حرام انا كده بقتله يعني. انا كده
2: زين. حاجة بتبدأ بحرف الزين موجودة في الصيدلية يا كريم، وهنا بقى الصعوبة بقى، يعني هنا الصعوبة مش انت اول مرة تسمعنا، هنا الصعوبة.
3: انت ممكن استسكى اقول لك دينة رمضان ده اخر رمضان
2: مثلا. لا
1: اقول لك اساعدك. اي زرار ممكن؟ زرار مثلا تكييف.
3: زرار البلطه بتاع الدكتور اللي قاعد على المكتب.
1: الله
2: يعني تفاصيل
1: الاتنشن تو ديتيل
2: طويله وعاليه دي يعني بعيد قوي.
1: ريه بقى يا فادي.
2: ريه. حاجه بحرف الريه موجوده في الصيدليه، واحنا قلنا رف من شويه. افكر لوحدي ولا غش؟ افكر ولا غش؟
1: لا افكر ثلاث ثواني بس
2: كل حلقه.
1: فكر ثلاث ثواني بس.
2: ريه. لو هفكر زي عبير اقول رموش الست.
1: رموش الست اللي داخله جوه.
2: لا رموش الست اللي هي بتتاكل عادي.
1: اللي بتتاكل بيها
2: اوردر.
1: والله انا شايف ان دي حاجه منطقيه ولا ايه يا جماعه؟
2: لا
1: ماشي.
2: طب حاجه بحرف الري في الصيدليه.
1: جه في دماغي حاجه بسرعه. اقول
2: كان دي في دماغي بجد لان المسج
1: ما عايش اي حاجه. اقول ركبه. عارف الركبه اللي بتتلبس؟
2: ايه ده؟
1: ايه رايك؟ تحفه والله العظيم. جامده. ماشي خلاص.
2: ماشي ايه عندك يا كريم؟ يلا ممكن
1: ولا خليها بيه. ممكن تبقى ركب.
2: ركب بني ادم.
1: خلينا
2: تيه. حاجه بحرف التيه. يلا
1: صعبه.
3: حاجه بحرف التيه. ممكن ترابيزه ولا احنا
2: صح
1: قلناها؟
2: ما هو في مكتب في ترابيزه.
1: انت بتمشيله وانت خلاص
2: رجوع تاني عند حرف التيه خلاص. ويعني تحيه كبيره جدا جدا ليك يا كريم. بص بقى التحيه بتاعتنا ايه بقى؟
4: الله اكبر عليك.
2: الحلاوه دي؟
4: ايه الحلاوه دي؟
1: لا تعلق.
4: ايه الحلاوه دي؟
1: وانت هتاخد معانا النهارده كمان ابروفد انك صحيت خلاص.
2: خلاص
1: انت خلاص انت كده تمام. صباحك فل.
3: شكرا جدا ليكم. وعايز اقول لكم انا برضو النهارده عيد ميلادي بصراحه.
1: كل سنه وانت طيب. لا لا لا لا
2: تحب عبير تغني لك؟
1: انا بغني بس للناس اللي هي يعني ايه اللي عدوا ما فوق الثلاثين.
2: ده برج ايه دلوقتي ده يا كريم؟ جوزاء باين ده ولا ايه؟
3: لا يعني ممكن تقول تور. تور
2: برج التور صح.
1: احلى برج في الدنيا والله العظيم.
2: كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا كريم. وحظنا حلو ان احنا يعني كلمناك في عيد ميلادك، فدي حاجه تبسطنا احنا كمان قوي.
3: ربنا يخليك. شكرا جدا وانت جميل جدا.
2: اشكرك جدا. طيب انتوا كمان كلمونا على 2-18-10-8-66 او بعتنا على الواتساب على 010-490-90-4.
1: وقفنا في التيه.
2: تيه
1: طبعا مش صعبه قوي زي ما احنا كنا متخيلين.
2: تبدا حرف التيه موجوده في الصيدليه. بعتنا على الواتساب على 010-490-90-4.
5: قبلها كان عزيز، قبلها

0: لسه مكملين معاكم ولسه في حرف التيه جوه الصيدليه وبنختار حاجه بحرف التيه. الموضوع مش سهل زي ما احنا متخيلين. فهنبتدي بقى مع هايدي. هايدي بقى اصلا اساسا صيدلانيه.
1: يا دكتور هايدي صباح الخير.
0: اساسا
2: صباح الفل.
1: اخبارك ايه؟ كله تمام؟
2: انا مبسوطه جدا مبسوطه جدا اني معاكم والله.
1: انت نورانا. هل وصلتي الصيدليه نفسها ولا انت مش في مش رايحه؟
2: بس انا بشتغل في الاداره نفسها بتاعه الصيدليه.
1: حلو.
2: يعني مش وقت اروح الفرع.
0: فبصي عشان عشان متاكدين
1: دي مش حجه.
2: ايوه
1: دي مش حجه, مالناش دعوه, دي معناها ان انت لازم تكسبي.
2: لا لا انا جايه اغلبكم ان شاء الله, بس يا رب ما اضربش الاخماء.
1: عبير عايزه ان هي تبقى معاكي في الفريق ضدي, فهل ده يرضيكي؟
2: طبعا قلبي
1: هذه
2: انا هجيب ناس يرضيها كمان.
1: انا كنت عارف
0: يا البنات لما تقف في صف بعض.
1: طيب ايوه ليكوا واقفين في صف بعض.
2: انا كل يوم في صفها على فكره. كل يوم انا بسمعكم انا في صفها معاها.
1: هو احنا عمرنا ما
2: بقى سايقه بس شباب,
0: عمرنا ما في وجهه نظر.
2: احنا ما بنقولش كده بس انا هقول.
1: ماشي طيب يلا يا هايدي, هيا بينا نلعب. هيا بينا نلعب على طول. نبدا كده من عندك حاجه بحرف التيه انت وعبير بقى مع بعض بقى.
0: يلا ماشي. يلا.
1: تاتينا.
2: تاتينا بتاعت البيبي.
1: الف. اوكي ماشي. طيب انا حاجه بحرف الالف. انتي بايوتيك.
2: كيف قول الله انت دخلت
0: مال قوي جدا.
1: انتي بايوتيك.
0: هنقول لك كيف. كرسي. كرسي. كرسي بيقعد عليه الدكتور.
1: ماشي حاجه بحرف الايه.
2: حرف الايه انا.
0: لا هو
1: في انا فرقه واحده بقى.
0: لا لا عايزين نقول عايزين نقول
1: حاجه بحرف الايه.
0: ما تغشش.
1: لا انا هغش
0: منك.
1: انت معاكي دكتوره في المكان. انا اشوف مستمعيني. حاجه بحرف الايه. يا رب يهدي يهدي الريفريش. اعمل ريفريش.
0: حاول حاول.
1: يافطه.
0: يا حد جاب لك حاجه.
1: ايه اللي حد ليه تقللي من مجهودي. يافطه.
0: ماشي يافطه. تيه ترمومتر.
1: ماشي. ره رجل الكرسي اللي عبير لسه قايلاه.
0: يا سلام. يرضي كده يا هايدي. اوكي ولا ايه؟
1: رجل يشتري من الصيدليه.
0: ماشي مش رجل الكرسي يعني. يعني احنا ايه احنا كمان.
1: واستني يا رضوى, هقول اللي انت قلتي. استني يا رضوى هقولها بس انا مخليها على جنب.
0: ماشي قولي. يلا يا هايدي حاجه بحرف
1: الايه. رضوى عماله تبعتلي حاجه بحرف الريه. معروفه قوي في الصيدليه.
2: حاجه بحرف الريه كده.
0: لا ايه ايه احنا كده ايه.
1: قلت لي ايه من شويه. جات لك تاني. جات لك تاني.
2: استنى بقى انا شكلي اضرب لخمه كده.
0: لا لا هنلاقي هنلاقي.
2: عايزه اقول براندات طبعا.
0: ايوه بالظبط.
1: المواد الفعاله. اوكي عارفه.
0: ينسون على فكره فيه في الصيدليات.
2: اه ينسون. اه ده انت يا دكتوره. انت يا دكتوره والله.
0: قلبي لا انا لسه مريضه كويس.
1: معلش بقى سؤال بس يا هايدي, هي عشان قالت ينسون خدت اللقب الدكتوره؟ انت متخيله؟
2: طبعا
0: مهنيه ودكتوره.
2: هي هتاخد كل الالقاب.
0: قلبي اقسم بالله يا هايدي مش قريبتي مش اختي مش صاحبي. احنا ما نعرفش بعض.
1: يعني قالت ينسون فعدت خمس سنين صيدله او سبع سنين طب؟
2: بقى
0: تعبت. انا تعبت قوي على فكره عشان اقول ينسون.
1: لو قلت كراويه دخلوني ايه؟ لو قلت
0: قول انت حاجه بحرف النون بقى.
1: طب حاجه بحرف النون. قلنا نور من شويه. ف توفيق بيقول لي ناس.
2: لا هو الصيدليه دي المواد الفعاله بقى. مين يا واحده؟
1: ايه بس انت ايه السر؟
2: نيا سينامايد.
0: نيا سينامايد ده بتاع الوش ده صح؟
2: اه
0: انا والله العظيم
2: حلو ده في كله. حلو في كله ده مرتب من جنب التهاب. واوعى
1: ماشي يعني ما ينفعش ناس في الصيدليه.
0: ينفع ناس.
1: ناس
0: ناس
2: ناس.
0: ماشي احنا ناخد
2: يعني اثنين بيشنت او عملاء يعني. خلصهم ناس.
0: مش مشكله مش مشكله. ناس
1: شغاله وناس بتشتري وناس معديه وناس جايه.
0: حياه صعبه. خلاص يا بيت.
1: وناس تقابل ناس.
0: خلاص يا بيت ارجوك. سين بقى. احنا سين. احنا قلنا سرنجه.
1: باين شويه.
2: سرنجه قلتها في اول الحلقه.
1: كريم قال
0: ادينا في المواد الفعاله بالله عليك عشان احس ان انا معايا دكتور.
2: بس نسين بقى.
1: نعم.
2: بازموفين دواء مغص.
0: ده بالسين.
1: لا اولها الف.
0: ماشي طب استنى حاجه تانية.
1: انا عارف
0: سيليكون. ممكن سيليكون.
1: لا ما فيش سيليكون.
0: ما ينفعش سيليكون.
2: لا في كعب سيليكون
0: اهو.
1: ايه ده جبناها منين دي؟
0: هي عارفه
2: سيليكون كعب.
1: ماشي الحاجات اللي هي السيليكون الطبيه. ماشي
2: ايوه.
1: لا شفت
0: او اقول لك سيراميك.
1: سيراميك.
0: السيراميك اللي على الارض.
1: فرز اول ولا فرز تاني؟
2: الله اكبر الله اكبر عليك.
1: ولا طب ايه بقى
0: عشان كده خلاص. ايه
1: الحلاوه دي يا هايدي. نورتينا ونشكرك جدا جدا.
0: صباحك فل يا هايدي.
2: شكرا لكم بجد اني كنت معاكم. صباحك
0: لذيذ. صباح الفل.
1: حرف ايه السيراميك؟
0: كيف كيف ندي هايدي ابروفد ان هي صحيت؟
1: ده مصحصحه جدا جدا.
0: ابروفد.
1: طيب
0: انا
1: خاطري تيجي في وداني
0: معلش احنا اسفين. طيب احنا بقى دلوقتي هنروح للكاف وبرده التابلت لما جه على فكره عندي برده على فكره معيش حاجه غش منها عشان تبقى عارف.
1: لا
0: هنكلم كل الناس اللي عايزانا نكلمهم وانتوا كمان كلمونا على 3 18 10 8 66 وكل الناس بعت لنا على الواتساب هنكلمكم على طول وكمان ابعتوا لنا وساعدونا على واتساب 010 490 90 4. لو انت دلوقتي قاعد مستمع بس وما بتشاركش صدقني الموضوع مش سحر ولا شعوذه بس انت كده كده هتصحى لو كلمتنا وكده كده هتفوق ولو مودك مش حلو فبدوعدك كمان ان انت اول ما تشاركنا هتفوق وهتصحصح وهتبقى لذيذ وكل حاجه تبقى حلوه.

0: ده تك تك على الصبر قوي
1: جامد بقى.
0: معانا يعني مسج جات لنا من حسن قال لنا انا عايز اكلم البرنامج بتاع الحروف ده, فكلمناك احنا يا حسن على طول
1: دلوقتي. صباح الفل يا حسن.
0: البرنامج بتاع الحروف ده اسمه لسه الصبح. ازيك يا حسن؟
2: لسه الصبح انا عارف والله, بس انا عشان لسه الصبح. صباحك زي الفل يا
1: صباح الفل.
2: انا مش قادر والله, لسه مجرب لقيتكم وحالا كلمتوني.
1: انت بس تحلم
2: على فكره, بس انا والله بسمعكم كل يوم اصلا رايح الشغل, بتسلى كده قبل ما اسمع المزيكا بتاعتي. بس والله قلت اجرب, لا انا هكلمكم النهارده.
0: ممكن معاك تسيب لنا احنا مهمه المزيكا بتاعتنا, سيبها لنا دي.
2: يعني انت
0: بس العربيه ولا
1: بيلعب مزيكا؟
0: انت بتلعب مزيكا؟
2: بكتب وبلحن وهتلاقي عندي بيج وحاجات جميله والله.
0: ايه ده تحفه.
2: اه
0: طب لا احنا انت تجيلنا بقى نغني بعد كده عادي يعني.
1: انا والله بغني قوي حسن والله, بس فدي من يعني
2: حاجات نازله قريب ان شاء الله يا رب, هتلاقوا على اليوتيوب وعلى انغامي.
0: طب انت ممكن تكتشف موهبه عبير معاك عشان لو عايز تعتزل بدري.
2: يلا بينا.
1: شكرا يا حسن. شكرا يا حسن.
0: ما سمعش انه
1: ما سمعش انه اعتزل. لا
2: واحنا
1: كمان متحمسين جدا جدا. يلا بينا بقى ايه, عشان احنا جاهزين قوي. احنا دلوقتي واقفين عند ايه كنا؟
0: عند حرف الكاف. حاجه بحرف الكاف موجوده في الصيدليه. انت هتقول مره وانا مره وبعد كده عبير.
1: مين دول الاول؟ حسن الاول
0: طبعا. مستمع
1: حماسي.
0: لا المستمع فيرست معروف.
1: مستمع فيرست صح. ماشي يلا.
2: يا خرابي.
0: حاجه بحرف الكاف يلا جرب اي حاجه ممكن تيجي في بالك.
2: كعب بالسيليكون الدكتور مش فارد.
1: لا لا كده احنا مكررين.
0: بص ما هي قالته خلاص, فاحنا
1: بس هي سواء الحاجه هي احنا قلنا سيليكون, هو ممكن يبقى كعب.
2: بالظبط اهو.
1: بصراحه انا بكلمك بالامانه مش عشان هو يكتشفني
2: عبير. انا هعمل لك اغنيه جامده جدا يا عبير.
1: اه يا حسن
2: والله العظيم.
1: يا ماشي خلاص وقف. ماشي خلاص كعب خلاص. يلا بيه خلص.
0: اوكي حاجه بحرف الب.
1: اه
0: بطه.
1: هتعمل ايه البطه
0: لسه صغيره دي؟ دي
1: اللعبه مشتريها
0: من الصيدليه.
1: لا
0: البطه الصفرا الصغننه دي
1: في ناس
0: كتير بقى
1: بيرفيوم.
0: بيرفيوم بس ده يعني عربي في انجلش ماشي يعدي شويه.
1: ميم
0: حاجه بحرف الميم عندك يعني؟
1: ممكن نقول ماسك. الماسك بتاع
0: ماشي. كيف تاني؟ يلا يا حسن يلا في السريع. خلاص
2: ماسك تاني.
1: ماسك
0: كيف كيف كيف
1: فكيف
2: تاني.
1: معلش معلش
2: ساعدك. كوبايه
1: اللي بيشرب منها
0: دكتور. جامد برافو
1: حلو قوي. اه
0: طيب ته يبقى تلفزيون. ما قلناش تلفزيون الموجود جوه الصيدليه.
2: ما قلناش تلفزيون النهارده.
1: ماشي نون. طيب
0: طيب هتفكر يا حسن ما تساعدهاش.
2: انا بفكر
1: نمره نمره نمره نمره التليفون بتاعه الصيدليه دي اهم حاجه.
0: يعني اخرها ايه؟
1: اخرها ته مربوط.
0: شكرا.
2: تاني.
0: اه يلا
2: تكييف. تكييف
0: حلو. فيه انا حاجه بحرف الفه. فادي راح اشتري حاجه بالصيدليه. لا حوار.
1: انت غشيتها
0: والله. بصيت
1: غشيتها.
0: انا بصيت
1: لك. ما انت انا بقى لها ربع ساعه ايه لقيتني مفور.
0: بصيت لك والله.
1: قال لي انا بصيت لك لقيتك بقولت فوار. ماشي
0: شايفك فوار.
1: شايفني مفور فوق واحنا عندي. طيب انا فوار يمين.
2: انا عندي ليه اقول؟
1: قول قول يا حسن.
2: ريموت. ريموت التكييف او ريموت التلفزيون.
1: جامد اقسم بالله.
0: شكرا. يلا ماشي ريموت التكييف يبقى عندك انت بقى.
1: انا تيه ولا فيه؟
0: اللي انت عايزاه.
2: اي حاجه.
1: تيه ماشي. احنا قلنا ترابيزه قلنا تكييف
0: قلنا تلفزيون وتليفون. ها
1: هل ممكن يبقى في تلميذ رايح؟
0: تلميذ رايح. انا ابوك كان يدخل جوه دماغي
1: بخطا.
0: عايز افكر ازاي.
1: ماشي ده استنى.
0: هل هو فظاع؟ احنا فظاع.
2: احنا فين وصلنا فين؟
0: تيه
1: تيه توم تومنيه.
0: تومنيه.
1: تومنيه داخله سقط.
0: لا لا تومنيه جوه الصيدليه.
1: لا تومنيه جوه الصيدليه معقول؟
0: اه عشان نتاكد ازاي.
1: الناس نفسها عطلت يا اخي حرام عليك.
0: حاجه بحرف ال غير غير التكييف وغير التليفون وغير التلفزيون وغير الترابيزه.
2: ايوه قلنا كل ده وقلنا ترمومتر برضه
0: وقلنا ترمومتر وقلنا تتينه تروما.
2: ثلاجة
0: صح. ايوه
1: ممكن تسقفوا بقى بجد.
0: ثلاجة على فكرة
1: مش بس بيغني حسن ذكي جدا
2: والله.
0: عالمي عالمي
1: عالمي والله.
2: ايوه
0: ماشي. ايه تاني؟ طب احنا ايه ثلاجة يبقى اخرها ته تاني
2: برضه.
0: طب هي بقى قول يا عبير حاجة بقى.
1: حاجة بحرف التي. هي بص بص حد بعت لنا بقى دي الحاجات اللي بتعقد العيال. ثلاجه مش ثلاجه ده اللي بقول له من اوله.
0: هي هي احنا بنقولها ثلاجه يعني انا عارف انها ثلاجه.
1: بص بقى بص انا لو كنت بمشي ورا المستمعين على طول. بص توفيق ده بعت ايش كان زمان اتحبست دلوقتي. اقول لك بقى ابعت لك انت على الخاص. طيب تاب لاصق. في حد بعت كده؟
0: نعم.
1: تابلت.
0: تابلت.
2: لا
0: ممكن نقف عند حرف التيه ده عشان هو بيجري ورايا.
1: ممكن لا ممكن تاب يعني يبقى تاب به بس.
0: تاب. كان بيعمل ايه غلط سوري. ماشي تاب.
1: يا الله النكت الغريبة.
0: طب حاجة بحرف البيه عندك يا حسن؟
2: ايه قلنا باب وقلنا قلنا برواز، انا فاكر
0: اهو قلنا برواز، قلنا باب من شويه عشان طب بقول لك ايه، توفيق بعت حاجه عبقريه وهنقف عندها بقى.
2: طب ماشي.
0: حاجه بيستخدمها الطفل دايما كده زي التتينه والحاجات دي.
2: بامبرز.
0: ايه ده، تصدق دي حاجه غير اللي هو قالها.
1: بس يا حلو خلاص حلوه.
0: ايوه قال خلي الثانيه معانا. ماشي خلاص.
1: تألق تألق. انت حسن، انت بعد كده لو ما كلمتنيش احنا خطر.
2: انا والله ما بهزرش، انا هكلمكم كل يوم الصبح، انا بسمعكم كل يوم رايح الشغل بجد بجد، وانا نفسي تشغلوا الاغاني بتاعتي. يعني انا عايز ابعت لكم حتى
0: البلاي ليست على الواتساب واحنا نوصلها كده البلاي ليست وتبقى موجوده معانا.
2: الاثنين عايز اقول لكم ان انا لعبت مع ولادي اللعبه دي والله العظيم من كام يوم بسببكم، روحت لعبت معاهم اللعبه دي. ها يلا نروح حاجه
0: تشوفوها. الله صورها صوروا على الواتساب.
2: جدا جدا جدا.
0: يعني صور وانت بتلعب اللعبه دي مع صحابك او مع الاولاد او كده، ابعتها لنا على الواتساب على نفس الرقم اللي احنا بنتواصل عليه دايما.
1: ايوه ايوه بجد
2: والله.
1: صباحك فل ويا رب يبقى يومك لذيذ وتبقى دايما مصحصح.
2: شكرا جدا شكرا.
0: حسيت عبيرة تقول يومك لذيذ وبيضحك.
1: ليه ليه ليه؟
0: عارفاها؟
1: عارفاها.
0: حسيت رقبتك نازلة كده.
1: لا يلا. لا خلاص احنا كده تمام. احنا كده معانا ايه بقى؟ احنا اخر حاجة كانت ايه؟ بيه؟
0: معنا أدوية، طلعت بالأدوية وطلعت بالعلاج كده.
1: بص في حد بيقول بعد إذنك حضرتك بتلعبوا اللعبة دي كل يوم خميس بس ولا كل يوم؟
0: حضرتك عايز تحجز ده استشارة ولا كشف؟ بس نبقى واضحين.
1: في حد برضه كاتبها أنا بلعبها مع
0: الخميس
1: مع الجست بتوعي في الرحلات. طب طبعا انتوا عارفين القصة دي بدأت ازاي اصلا، قصة اللعبة دي عشان بس تبقوا عارفين.
0: قول السر.
1: ممكن تقول السر؟ دي فادي
0: وسوف. أختي هم اللي قرروا يلعبوا اللعبة دي معايا. فطلعت كده كانت الاول حروف.
1: شكر لاولاد اخت
0: هم 3 سنين 5 سنين يعني صغيرين قوي، بس جت في دماغهم الفكره دي.
1: كل حد بقى يقول لنا بيلعب اللعبه دي فين يعني بجد، عشان واضح ان الموضوع ده بقى كبر مننا وشكلنا كده هنبتدي نبيع اللعبه، عشان كده خطر.
0: يلا
1: كده
0: خطر. ابعتوا لنا على الواتساب على 010 490 90 4. بنلعب مع بعض كمل ولا كمل في لسه الصبح. عبير بسيوني وقايد ابراهيم على الراديو 90.

وعبير بسيوني على الراديو 90 90. لسه الصوت الراديو 90 90 هواها مصري.

0: إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90 90. لسه
1: الصبح نلعب مع بعض كمل ولا كمل، ولسه الصبح وحلقة الويك اند دايما كده فيها يعني اكشن اكتر واكتر والعاب اكتر واكتر عشان نتأكد ان انت فوقت وقادر ان انت تصحصح كده وتتعامل مع كل الناس.
2: معنا امجد.
1: يا امجد صباح الخير.
3: يا صباح الفل،
1: اخبارك يا امجد؟
3: كله زي الفل.
1: قلت لنا ان انت بتاخد اللعبه اللي احنا بنلعبها دي وبتلعبها مع الجيست بتوعك. الجيست بتوعك دول يعني منين؟

0: فين ولا دول ايه؟
1: احنا مكتب رحلات وبنعمل رحلات دي يوز واقامه وحاجات زي كده. فدايما في الباص بتاع الرحله نفسه بنحب نعمل اجواء وفايبس كويسه كده، فبنعمل اللعبه دي من ضمن فقرات.
2: طب هل احنا يعني احنا ممكن نيجي نلعب معاكم؟
0: هل ممكن نيجي دي يوز لو في
1: وجبه؟
2: طبعا. لا احنا نروح نلعب معاهم في الباص. تقريبا ما نفكرش نلعب معاهم في الباص بذمتك بحقيقه.
0: احنا ممكن يعني بيصادف ان انتوا بتبقوا متجمعين يوم الخميس او اي يوم من ايام البرنامج، طيب ممكن نعمل المكالمه دي لوحدها عادي.
1: طبعا ماشي، ايه المشكله؟ يلا بينا.
0: ماشي نطلع مع بعض الرحله بقى.
1: نطلع بقى، تيجي معانا الرحله بقى؟ لازم تيجي معانا الرحله، لازم.
0: لو في سندوتشات انا جاي.
2: لا انا جاي، انا جايه. بص فين انا هروح لو انت عايز تيجي معايا.
0: طب الرحله الجايه فين؟ معلش يعني رحلات اماكن عامل. الله، قريبه العين السخنه، قريبه
2: نروح
0: ده الاغراء. خلاص
2: خلاص هو نطلع معاكوا عادي.
1: طب سخنه الساحل؟ ها
0: طب ما سخنه والساحل.
2: يا على طمع الانسان.
0: ليه لا؟
2: يا على طمع الانسان
0: والله. زي اللي هو تسافر في العيد ولا بعد العيد؟ اسافر في العيد وبعد
2: العيد.
1: لا بعد العيد، انا بعد العيد مستلزم البيت.
0: انا في العيد روحوا ترجعوا بالسلامه. بس يعني يلا نلعب بقى.
2: يلا بينا نبتدي. ماشي طيب، دلوقتي احنا وقفنا عند حرف ال ب، فحاجه تقولها بحرف ال ب يا امجد.
0: موجوده في الصيدليه.
2: بعد كده فادي وبعدين عبير.
0: ومش ادويه بس، يعني كلمه، حاجه من الحاجات اللي بنستخدمها، حاجه بنشتريها. بس احنا قلنا من شويه البامبرز، فيبقى مثلا الزين بقى، حاجه بحرف ال ب بتبقى صعبه قوي.
2: زينك.
0: لا استنى امجد، انت شاطر في اللعبه بقى وكده.
2: انا قلت رحلات
1: غلبان
2: بيلعبها كتير، واضح فعلا مع الموجست.
0: طب كيف يبقى كيس؟
2: كيس. ماشي انا سين. احنا قلنا سلم.
0: سابونه فعل.
2: لا الناس هتكرهها لما تقول علم. نقول احنا قلنا سلم.
0: قلنا سلم وقلنا سرنجه وقلنا حاجه بحرف السين.
2: سقف. شكرا يا رضوى. انا مش انا
0: تحفة. طب حاجه بحرف الفاء عندك يا امجد؟
1: حرف ايه معلش؟
0: فيه. انا قلت من شويه فوار.
2: قلنا فلوس.
1: دي موجتنا عند الضحك على فكره، فوار دي موجتنا
2: عند الضحك. عشان انا كنت مفور يا عجبت الجماهير.
0: معلش انا بصيت لها.
2: ماشي حاجه بحرف الفاء.
1: انا عايز
2: مساعد. بفكر
0: في حد بعت لنا فايل
2: بس فايل مريض يعني مستشفى اكتر، بس عادي.
0: وانجلش بس عادي
2: يا سيدي بقى. ما انت لسه قايل يعني انت يعني هو فايل. لا وانت تقول مش عارفه ايه عادي. ما انت قلت بالانجلش برضه.
0: الله بيرفيوم.
2: بيرفيوم صحيح. ماشي فايل يعني لام.
0: برفان. عايزها برفان.
2: لا خلاص خلاص. لام ايه بقى؟ مين؟
0: طيب حاجه بحرف ال.
2: انت ولا انا؟
0: الايه حاجه بحرف ايه؟
2: اللام.
0: لام.
2: لقمة.
0: لا لقمة ليه؟ ليمون. زي ما قلنا ينسون في ليمون.
2: ايه في ليمون في الصيدلية ازاي يعني؟
0: الدواء بطعم الليمون. الدواء بطعم الليمون. اسمع مني، لا ده عند العطار ده.
2: لمبة يا جماعة.
0: طب لا انا عايز ليمون بقى.
2: لمبة. رضوى قالت لمبة.
1: ليمون باكت يا فادي.
0: ليمون باكت يا فادي اهو.
2: لا مش هينفع. في حد بعت لنا بيقول مش تنفع يا فنانة. لمبة.
1: لمبة. يبقى حرف التاء.
0: يلا تيه عندك عبير بقى.
2: تيه عندي.
0: سهلة بقى.
2: هل تراب؟
0: لا
2: تراب. ليه
1: تراب صدرية عبير ازاي؟
2: ما ينفعش. شكرا.
0: ماشي يا مجد. والحاجات
2: الأهم. قلنا تكييف.
0: قلنا تكييف وتلفزيون وتليفون. ها وترابيزة.
2: تمر. لا تمر مستحيل يبقى في صيدلية ولا عادي؟ تمر.
0: لا مش عارف، شفتش صيدلية.
2: دخلتش صيدلية ولا ايه؟
0: طب بيبقى في حاجات كوزماتكس.
2: تيليو. في حد قال تيليو. زي ما شايفين ده.
0: استنى ده الواو ده صعبة.
2: تيليو.
0: ورقة. طب خليها ورق.
2: ماشي.
0: يبقى قاف. معرفش عملت لنفسي كده.
1: قاف يا فادي.
2: كوفي. قوة.
0: حاجة بحرف القاف.
2: قرب.
0: افكر. اديني فرصة افكر.
2: لا ما تفكر.
0: قرص. بس ده توفيق اللي قالها. قرص. قرص ده. صاد. عند عبير بقى سيبوها لوحدها بقى، سيبوها هي شاطره. حاجه بحرف الصاد يا عبير.
2: سهله جدا.
0: لسه قايلها من شويه بس يلا مش هسعيلها لك.
2: ايه ده بقى؟
0: فحلنا. شوف ليك صابون.
2: صابون.
0: فحلنا.
2: صابون. افعل. صابون. ماشي. نون.
0: نون عندك يا عبير. يلا نون. ايه ما طلعتش الرحله اللي فاتت ولا ايه؟
1: لا ما طلعتش
0: ولا حاجه. انت غير في الرحله.
2: طيب نور.
1: نون نون قلنا نور.
0: قلنا نور وقلنا في حاجة برضو من الحاجات اللي بتتشرف بالنون. لا
2: هقول
1: موضوع صعب يا جماعة.
2: توفيق توفيق يودينا في ده اللي قلنا اللي هو بيقوله الله العظيم.
0: توفيق بيبعت أدوية. لا
2: بيبعت كليتر لأدوية برندات أدوية.
1: وناموسة يا ريكلا قلت اللعب
2: نعناع.
0: ايوه قلت حاجات بتتشرب يا جماعه بحرف النون والله.
2: ايوه شكرا جدا شكرا جدا.
0: طب عين قول بقى انت العين. طيب يا عم انت لو انت ما عرفتش النون
1: هو انا من اي حاجه خالص.
0: انت ما عملتش حاجه.
2: لا عمل عمل عمل وقال كتير.
0: ما عملتش حاجه.
1: لا
2: عين
0: عين.
2: لا والله العظيم والله قلت ما تسيبوش حتى من عينك. قول انت عين وريني.
0: عين سحرية جوه الصيدلية.
2: لا مفيش عين سحرية جوه الصيدلية.
0: هشتريها من هنا.
2: لا
0: مفيش. عبير بتشتري حاجة جوه الصيدلية.
2: لا
1: احمد.
0: لا استنى بس ما تلخبطونيش يا جماعه. كل دي ايه بتوصفي لي ده ايه؟
2: على فكره هي انا غشيت.
0: علبه علبه دواء.
2: علبه
0: دواء.
2: اتمنى تكون اتبسطت معانا. وفي حد بقى بيقول عناب. انا ما اعرفش ليه بيبقى في عناب في
1: القهوه.
0: ده جاي برضو في الدليفري في نفس الاوردر بتاع التوميه.
2: غالبا ده جاي متاخر علينا احنا شخصيا.
0: الله اكبر عليك. حاجه كبيره جدا ليك يا امجد.
2: تنورتنا يا امجد والله. وروحك حلوه كده يعني بجد ما شاء الله روحك حلوه قوي. فصباحك فل.
1: صباح الفل. صباح الفل.
0: طيب انتوا كمان هتنورونا دايما من الحد للخميس ودايما موجودين مع بعض من الساعه 9 لحد الساعه 10 على الراديو 90 90. عبير بسيوني وفادي ابراهيم. عبير عايز تقول حاجه؟
2: انت احنا في حاجه مهمه قوم قلناش.
0: ايه بقى؟
2: علاج. احنا اصلا بنعمل الحلقه دي علاج اساسا. دي علاج
0: ماشيين بيه
2: صيدليه ده بالظبط. فيعني بنشكر بس عايزين نقول حاجه. كل الناس بجد اللي شاركت معنا في كم مسجز مش طبيعي على واتساب واحنا اسفين لو مش بنعرف نقول الاسامي بس بنبقى دايما مستعجلين. فدايما الكلام لما بتكلمونا الموضوع بيبقى اسهل ان احنا نقول الاسامي.
0: توفيق عايز واحده. الله اكبر عليك.
2: اه توفيق انا قلت كلها حاجات توديني في داهيه بس عادي. صباحكم فل ونشوفكم ان شاء الله على خير الاسبوع الجاي من الساعه 9 للساعه 10 على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد الأهمية القصوى لاستمرار مسار التفاوض الأمريكي الإيراني حتى التوصل إلى اتفاق متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف، مشددا على ضرورة أن يراعي أي اتفاق الشواغل الأمنية لدول المنطقة وفي مقدمتها أمن واستقرار دول الخليج العربي، باعتبار ذلك ركيزة أساسية للأمن القومي المصري والعربي. تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال اتصالين هاتفيين مع كل من الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة. وخلال الاتصالين أكد وزير الخارجية مجددا أهمية الاعتماد الكامل على خيار الدبلوماسية لتسوية الخلافات بما يحفظ مقدرات شعوب المنطقة، كما أعرب عن تقديره لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعطاء الحوار والدبلوماسية فرصة لتسوية الخلافات وتنميه المنطقة مخاطر الانزلاق نحو مواجهة أوسع. معبر رفح البري استقبل اليوم دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة، وأوضحت مصادر بمعبر رفح أن الدفعة الجديدة وصلت إلى الساحة الرئيسية في معبر رفح البري من الجانب المصري، وأنه يجري أنهاء إجراءاتها تمهيدا لعودتهم إلى قطاع غزة. وزارة الدفاع الروسية أعلنت تدمير 121 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، مشيرة إلى أنه تم إسقاط المسيرات الأوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية وبحر قزوين. اقتصاديا، وزير العمل حسن رداد أعلن عن بدء صرف منحتين دورية واستثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة بإجمالي مبلغ قدره 767 مليون و 613 ألف جنيه، يستفيد منها 255,871 عاملا في جميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز أوجه الرعاية والدعم المقدمة للعمالة غير المنتظمة. رياضيا، وادي دجلة يستضيف زد في 8 مساء في افتتاحية الجولة قبل الأخيرة لمجموعة الهبوط بالدوري. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: شجرة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمعي الراديو 90-90، حلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. ألف مليون مبروك لجمهور الزمالك العظيم والمجلس إدارة نادي الزمالك وللجهاز الفني وللعيبة. بطولة غالية جدا جدا جدا، بطولة تاريخية، بطولة استثنائية في تاريخ نادي الزمالك، بطولة رقم 15، بطولة تاريخية واستثنائية بالمعنى الحرفي للكلمة. لأنك قبل الموسم ده لو في حد قال إن الزمالك بطل الدوري كانت الناس هتتريق عليه وتتحك عليه، مش عشان الزمالك قليل ولا الزمالك ما يقدرش، ولكن عشان الإمكانيات والمعطيات اللي موجودة على الترابيزة على الورق بالنسبة للفرق الكبيرة اللي موجودة في الدوري اللي من المتوقع إن هي تنافس على اللقب زي الأهلي وزي بيراميدز، أكبر بكتير وأعلى بكتير وسابقة بكتير الزمالك. فكان كل الناس بتقول انه طبقا للامكانيات دي وللفروقات اللي موجودة دي الزمالك لو يعني تأهل دوري ابطال افريقيا ده يبقى انجاز. يقوم الزمالك اللي ما يعرفش المستحيل، الزمالك اللي دايما ماشي عكس اي قاعدة واي قانون وضد اي صعوبات، يقوم يعدل ويقلب الترابيزة ويقلب الدنيا كلها في الدوري وفي موسم الكرة بشكل عام، ويكسب الدوري بعد منافسة شرسة مع الأهلي وبيراميدز، يوصل فاينل أفريقيا وكان قاب قوسين أو أدنى من أنه هو يكسب الكونفدرالية الإفريقية. فعشان كده هو موسم استثنائي، لأنك لما تيجي تعدد الصعوبات اللي قابلت الزمالك من ثلاث أجهزة فنية بيتغيروا، لضائقة مادية رهيبة، لإيقاف قيد، لصفقات ما تعملتش بالشكل الأمثل في الصيف، لصفقات تانية ما تعملتش أصلا في يناير، للعيبة ما بتاخدش مستحقاتها، لبيع اتنين من أهم نجوم الفريق زي ناصر ماهر ونبيل عماد دونجا في منتصف الطريق في يناير الماضي. فدي كلها لعيبة صغيرين. يكفي ان الزمالك امبارح بيلعب في ماتش التتويج ماتش الدوري بيلعب 4 من ناشئينه، يعني 4 كانوا اول السنه دي بيلعبوا في قطاعات الناشئين. مش هقولك بقى السنه اللي فاتت، ده اول الموسم ده كانوا بيلعبوا في قطاعات الناشئين زي سيد اسامه، ولا اللي هو اصلا مش مساكه لعب امبارح، مساكه هاف ديفندر، زي محمد ابراهيم باك يمين، زي ايشو، زي حسام عبد المجيد اللي هو من قطاعات ناشئين نادي الزمالك، زي محمد السيد. يعني 5 امبارح ختموا اللقاء هم من اولاد الزمالك، ودي في حد ذاتها ده دي انا بشوفها واحده من اهم مكاسب السنه دي اللي عملها الزمالك. عشان كده هو موسم استثنائي للتاريخ يا زمالك. لما تيجي تتكلم على بعض الاسماء بعينها، فلازم تقف عند الكابتن معتمد جمال. الكابتن معتمد جمال واحد من الاشخاص المحترمه جدا، واحد من المدير الفنيين المميزين جدا اللي بتمنى اشوف له تجربه بقى مكتمله جوه نادي الزمالك. يعني معتمد جمال عمل اللي ما كانش حد لا متوقعه من الزمالك ولا حتى متوقعه منه، يعني ما كانش حد متوقع ان الزمالك يوصل للنقطه دي. ولما استلم معتمد جمال المهمه والمسؤوليه، ما كان احدا يتوقع ان معتمد جمال يقدر يوصل بالزمالك للنقطه اللي هو وصل اليها دي. فده معناه ايه؟ معناه ان معتمد جمال يستحق بقى فرصة مكتملة بعقد محترم بفلوس كويسة بفترة اعداد بشغل بقى منظم هو يستحقه، جابه بدراعه، يعني محدش جاب عليه ولا حد ادهوله من عنده، ده هو جابه بدراعه باللي هو عامله خلال الفترة اللي فاتت. راجل ادار اللقاء، مش ادار اللقاء، ادار الموسم بشكل هايل. عنده اخفاقات، عنده عيوب طبعا زي اي بني ادم في الدنيا، عنده سلبيات، مفيش حد كامل مكمل، طبيعي بيبقى عندك يعني سلبيات، طبيعي بيبقى عندك عيوب، بس في الاجمال لا، الراجل بيلعب بكم يعني ظروف صعبة تعجز اي مدرب. عشان كده انا بشوف ان هو واحد من اهم الاسباب التي يجب يعني الحديث عنها وشكرها، لان هو فعلا فعلا فعلا اشتغل بروح وقلب زملكاوي قبل ما يكون روح وقلب مدير فني مميز. بص والله ما الاقي كلام اقوله فيهم، وما في جايزة توفيهم. جمهور الزمالك العظيم، جمهور الزمالك يا جماعة السنة دي انا ما شفتش في حياتي جمهور بالجمال والحلاوة دي. دعم في كل مراحل الموسم، أسوأها قبل أحسنها. يعني في الوقت في بداية الموسم معانا كفرينا للزمالك كان أصلا بعيد جدا وبعيد بعيد يعني، وما كانش حد مأمل فيه في أي حاجة، تلاقي الجمهور موجود وشغال أكن الفرقة دي مثلا كسبة دوري أبطال أفريقيا على الدوري المصري على كاس مصر على الرابطة. تمام؟ في عز ما الزمالك بيخسر من الأهلي ثلاثة، عارف يعني ايه تخسر من تخسر الديربي ثلاثة والجمهور موجود بيحيي فرقته، لعيب يخسرك ماتش الذهاب في فاينل افريقيا ويقابليه عامل ماتش سيء جدا قدام الاهلي حسام عبد المجيد، الجمهور بيحييه وبيقف في ظهره. انا ما شفتش التركيبه دي قبل كده. اتفرج بقى على حلاوه وجمال الدخلات بالتيفوهات اللي بتتعمل، اخرها كان امبارح في كل اللقاءات اللي بتتعمل. يكفي ان الزمالك عمل دخل انا ما شفتهاش في تاريخ الكوره، مش هقول لك في تاريخ مصر، مش تاريخ الكوره، اللي هي في ماتش الكونفدراليه ان اشوف تيفو بطول الملعب كله، ما شفتهاش دي قبل كده. فجمهور السنه دي، جمهور الزمالك السنه دي هو اوسكار تميز، السعفه الذهبيه. بص اديله الهرم الذهبي، يعني اديله اي جايزه انت ممكن تتخيلها، لان في وجهه نظري هو السبب الرئيسي والاول اللي شد الفرقه وشد لعيبه الزمالك عشان يعملوا اللي هم عملوه السنه دي. يعني هو عارف انت ايه، عارف لما يبقى في قطره ومقطوره كده، هم القطره، هم القاطره اللي شدت الفرقه بالجهاز الفني بالنادي بالاداره بكل الصعوبات عشان يعملوا اللي هم عملوه السنه دي فرقه الزمالك ويوصلوا النقطه اللي هم وصلوا لها السنه دي. من غير جمهور الزمالك ما اعتقدش ابدا ان كان ممكن الزمالك يوصل النقطه دي. ربنا سبحانه وتعالى فضله وكرمه على نادي الزمالك انه جعل الجمهور ده سبب. شوف سبحان الله، والله ربنا يا اخي سبحان الله، والله فعلا له في ذلك حكم. شوف في الوقت اللي كل الناس عماله تبص على فكره انه طب ندعم بمين، طب مين اللعيب الجامد، طب مين الصفقه اللي نجيبها، طب مين الصفقه اللي راحت مننا وكسرت الدنيا، طب مين اللي نزعل عليه ونبكي عليه ونندم انه مشي من عندنا، يقوم ربنا سبحانه وتعالى لما يبقى عايز يجيب لك حاجه يجيبها لك من اي مكان انت اصلا مش متخيله. بس له في ذلك حكم، هو لا يجري في ملكه الا ما اراد. يروح ربنا بعت للزمالك جمهور، ولا بقى عايز صفقه ب 100 مليون جنيه ولا عايز صفقه ب 50 مليون ولا ب 600 مليون، جاب له جمهور بيدفع من جيبه عشان يلعب للفرقه. بقى دول بيدفعوا من جيبهم عشان يلعبوا للفرقه، يلعبوا اسم الزمالك، فيبقوا جمهور اسود في المدرجات، والجمهور ده هو يبقى الصفقه الاهم والاكبر والاغلى في تاريخ الزمالك، انه جاب للزمالك دوري من اغلى البطولات اللي ممكن تكون داخل خزينة الزمالك على مدار تاريخه. هطلع لفاصل وارجع اكلمكم على بعض الارقام الخاصة بفوز الزمالك امبارح بالدوري، واقول لكم على بعض التصريحات الخاصة بكابتن معتمد جمال بعد فوزه على سيراميك كليوباترا بالامس وتتويجه بلقب الدوري.

0: الشجرة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: الشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90-90 FM.
2: القاهرة درجة الحرارة نهارا 30 ليلا 18، حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي، سرعة الرياح نهارا 21 كيلومتر في الساعة ليلا 22 كيلومتر في الساعة، نسبة الرطوبة نهارا 44% ليلا 52%، ودرجات الحرارة في بعض المدن: الإسكندرية نهارا 23 ليلا 19، شرم الشيخ نهارا 28 ليلا 21، الغردقة نهارا 29 ليلا 21، بورسعيد نهارا 25 ليلا 18، وأسوان نهارا 36 ليلا 26.
1: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90-90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري X30 من جنرال مصر.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الشبكة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.

0: الشاكة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.

ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. دلوقتي في 14 لعيب كسبوا الدوري مع نادي الزمالك لأول مرة في تاريخهم: مهدي سليمان، محمد إسماعيل، محمد إبراهيم، شيكو بنزا، إخوان بتزير، أدم كايد، عدي الدباغ، أحمد شريف، عمرو ناصر، أحمد ربيع، محمود جهاد، السيد أسامة، يوسف وائل، وأحمد خضر. دول اللي كسبوا الدوري لأول مرة مع الزمالك. كابتن معتمد جمال وتصريحات لي بعد الفوز بلقب الدوري الغالي بيقول: هذا أقل شيء نقدمه لجمهور الزمالك، أهدي الدوري لروح محمد صبري، الله يرحمك يا صبري، وروح والدي الذي كان متأكدا أننا سنحقق هذا الإنجاز. أهم شيء أن هذه الجماهير ستعود إلى منازلها وهي سعيدة. وعلى الروح اللي موجودة في الفرقة بيقول: كل اللاعبين أبنائي وليس أخوتي، لدي 7 قادة في الفريق وفروا علي مجهودا كبيرا في كيفية الفصل بين خسارة لقب الكونفدرالية وبين حسم لقب الدوري. خلقنا دوافع إيجابية أهمها أننا احتفظنا بالصدارة طوال 2.5 شهر. لجأت إلى اللاعبين الناشئين رغم أنه كان هناك تخوف عليهم، والأصعب أنهم لم يتدربوا مع الفريق الأول، ولكن كان لدي ثقة كبيرة فيهم، وهناك أسماء أخرى لم تحصل على الفرصة بعد. طيب، على الجانب الآخر والزمالك بيكسب أفريقيا، بيكسب الدوري، وقبليها كان يعني خسر من اتحاد العاصمة أفريقيا، ولكن الزمالك بمناسبة الكلام على أفريقيا تأهل بفوزه على سيراميكا وبفوزه بالدوري، تأهل إلى دوري أبطال أفريقيا بعد غياب سنين طويلة جدا، وأيضا بعد فوز بيراميدز على سموحة 2-1 تأهل كصاحب المركز الثاني. والأهلي الذي جاء في المركز الثالث بعد فوزه بالأمس على المصري بهدفين للأشيء يغيب عن دوري الأبطال لأول مرة من 23 سنة. يعني أول مرة الأهلي يغيب فيها عن التأهل لدوري أبطال أفريقيا منذ عام 2003. أنت متخيل؟ يعني آخر مرة الأهلي لعب في كأس الاتحاد الأفريقي اللي هي الكونفدرالية كان 2002 2003، لما كان طالع يعني مش يعني ما كانش متأهل لدوري ابطال افريقيا. هتقولي طب بس هو لعب قبل كده الكونفدراليه 2009 2014 2015. ما ده كان ساعتها لما انت عارفين ان دوري ابطال افريقيا كان في فتره كده معينه لما بتخرج من ادوار معينه بتروح للكونفدراليه، تروح تلعب كونفدراليه، فدي ده الوقت اللي الاهلي لعب فيه الكونفدراليه. خرج من دوري ابطال افريقيا من ادوار معينه راح لعب في الكونفدراليه. لكن ان الاهلي ما يطلعش من الثلاثه الاوائل او ما يطلعش من الاثنين الاوائل وما يتأهلش لدوري ابطال افريقيا ويتأهل مباشرة الى الكونفدرالية، ده ما حصلش من 23 سنة. على مدار 23 سنة اللي فاتوا الاهلي كان بيروح دوري ابطال افريقيا، ممكن بقى ما يكملش في دوري ابطال افريقيا ويروح للكونفدرالية، لما يخرج من دوري ابطال افريقيا يروح الكونفدرالية زي ما حصل في 3 مواسم 2009 و2014 و2015. لكن انه يتأهل مباشرة نظرا لكونه ثالث في الدوري ويطلع الكونفدرالية بس ما يروحش دوري، ما يعديش على دوري ابطال افريقيا، ده ما حصلش من 23 سنة. وما فيش شك انه اشد المتشائمين من جمهور الاهلي ما كان يتوقع ان الاهلي يختم الموسم الحالي في الوضع اللي هو فيه السنة دي، انه يبقى مخلص دوري ثالث، يخرج من الكاس، يخرج من

نكسبهم فارق اتنين. ده كان جمهور الاهلي بيتكلم بالثقه دي وارجع شوف الفيديوهات بتاعت جمهور الاهلي، وارجع شوف الفيديوهات بتاعت نجوم الاهلي السابقين، وارجع شوف فيديوهات اي حد حتى لو مش منتمي للاهلي، لانه قبل الموسم طبيعي يعني. جيت سالتني قبل الموسم قلت قول لي مين اللي ليه الحظوظ الاكبر، انا حتى قلت كده على الهوا، قلت الاهلي هيكسب اي حد، يكسب كل حاجه، يكسب كل البطولات، لانه منطقيا على الورق لا الاهلي عنده قايمه مش طبيعيه، عنده مدفعيه تقيله يعني، في كل مركز عنده اتنين يعني. تخيل ان فرقه الحارس الاول والتاني بتوعها في منتخب مصر، نص الفرقه في منتخب مصر، باك يمين منتخب مصر، مساك منتخب مصر ياسر ابراهيم، مروان عطيه الديفندر بتاع منتخب مصر، تريزيجين جناح منتخب مصر، زيزو حتى لو ما بيشاركش كاساسي بس واحد من البدلاء المهمين بالنسبه لمنتخب مصر، فانت امام عاشور اساسي منتخب مصر، خط وسط منتخب مصر، انت عايز ايه يعني؟ يعني ما في فرقه منتخب بتلعب منتخب يعني الدوري او فرق الدوري بيلعبوا منتخب مصر، وبالرغم من ده غير بقى الناس اللي انت مش شايفهم بقى تانيين، محمد علي بن رمضان واشرف بن شرقي بقى، والناس اللي هي الاجانب المحترفين وديانج وغيره فما كانش حد يتخيل ولا يتوقع ان الاهلي يختم موسم ثالث ويبقى رايح بيلعب كونفدراليه، دي ما كانش حد يتخيلها ولا يتوقعها يعني. طيب بمناسبه منتخب مصر خليني اقول لحضراتكم ان امبارح الكابتن حسام حسن كشف عن قائمته اللي هتشارك في كاس العالم، قائمه مبدئيه يعني، ولكن هذه القائمه شهدت مفاجآت عده، وابرزها اهمها اقواها هو خروج مصطفى محمد من قائمه كاس العالم، اللي انا في وجهه نظري شايف انه في ظلم كبير قوي قوي قوي قوي لمصطفى محمد. كابتن حسام مع وكابتن ابراهيم على عيني على راسي، كل الدعم ليهم واحنا في ظهرهم مع اي 11 لعيب يكونوا موجودين، بس شايف ان كابتن حسام جه على مصطفى قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي. هتقول لي اصل ما بيلعبش، اقول لك طب ما عبد المنعم ما بيلعبش. هتقول لي اصل مش في مستواه، ممكن اعدلك 6 7 لعيبه مش في مستواهم وما بيلعبوش اصلا الفتره اللي فاتت. هتقول لي اقطاي، هقول لك مع كل الاحترام والتقدير لاقطاي، بس انا يوم لما اجي اجيب من الدوري هجيب ناصر منسي، لانه الدوري اللي متالق فيه كسب مع الدوري مع فرقته وناصر. هاجي اجيب انا على فكره انا نشدت وقلت يا ريت حمزه يكون موجود، بس اكيد مش على حساب مصطفى. مصطفى ده واحد من اهم اعمده المنتخب على مدار 4 5 سنين، مدافع مهاجم ليه خبرات وليه امكانيات، لو مش في احسن حالاته بس يبقى مصطفى محمد فرود مصر. بشوف ان كابتن حسام حسن جه عليه قوي، لان كاس العالم ده مش ماتش بخليه يبعد عنه، ولا بطوله، ولا بطوله امم افريقيا مثلا كل سنتين، ده كاس عالم حصلش. ده اللعيب من هو عنده 12 سنه بيحلم باليوم اللي يكون موجود في كاس العالم، فاجي مع مصطفى اللي موجود معايا طول التصفيات، موجود معايا طول الفتره اللي فاتت، واجي في كاس العالم اروح شده منه؟ لا تقيله قوي يا كابتن حسام، تقيله وصعبه وتحرق الدم وتضايق وتزعل قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي يعني. جيت عليه جامد قوي يا كابتن حسام، جيت عليه جامد قوي قوي قوي، جيت على مصطفى وما اعتقدش ان مصطفى محمد يستحق انه يبقى مستبعد من كاس العالم، يقعد احتياطي ماشي يا سيدي، لكن مستبعد من كاس العالم مش موجود في كاس العالم، دي تقيله قوي يا كابتن حسام. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم، كره في التسعين مع ابراهيم عبد الجليل، خليكم معانا.

0: امتدت الثانية الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. أبرز اللاعبين الغائبين عن المنتخب وسبق أن انضموا قبل ذلك تحت قيادة حسام حسن دوليا: حراسة المرمى أحمد الشناوي، محمد صبحي البلعوطي، دفاع خالد صبحي، محمد حمدي بيراميدز عشان عنده أصابة في الرباط الصليبي، أحمد عيد من الأهلي، محمد ربيعة ومحمد إسماعيل، خط الوسط أحمد نبيل الكوكا، محمد شحاتة، مصطفى فتحي اللي جاله كسر في الترقوة، أكرم توفيق، محمود زلاكة، وفي الهجوم مصطفى محمد وصلاح محسن وناصر منسي وأسامة فيصل. طيب القائمة بقى اللي كابتن حسام حسن أعلنها فيها مين؟ فيها محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، خط الدفاع محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيع، ياسر ابراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، احمد فتوح، كريم حافظ، خط الوسط مروان عطيه، مهند لاشين، نبيل عماد، دونجا، محمود صابر، احمد سيد، زيزو، امام عاشور، مصطفى زيكو، محمود حسن، تريزيجيه، ابراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، وخط الهجوم عمر مرموش، اقطاي عبد الله، وحمزه عبد الكريم. وسيتم استبعاد لاعب واحد من هذه القائمه قبل المونديال، وفي الغالب هيكون حارس مرمى بين المهدي سليمان ومحمد علاء، والاقرب ان يكون محمد علاء لانه المهدي طبعا واحد من الحراس المخضرمين الكبار واللي عنده خبرات كبيره، واعتقد تفرق مع كابتن حسام حسن في كاس العالم. في الاخر ايا كان القايمه ايا كان اللعيبه، احنا في ظهرهم، احنا في ظهر اي لعيب لابس تيشرت منتخب مصر. ولكن زي ما اتكلمت على مصطفى محمد، بشوف انه نصر ماهر كان ليه حق ان يكون موجود، عمل موسم حلو جدا. محمد شحاتة نفس القصة مع الزمالك، محمد اسماعيل نفس القصة مع الزمالك. بشوف انه دول ثلاثة من اللعيبة اللي كانوا يستحقوا ان هم يكونوا موجودين مع الكابتن حسام حسن في قائمة كاس العالم. ولكن في الاخير كل التوفيق للاعبتنا، ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب في نسخة باذن الله تكون استثنائية، تكون تاريخية لمصر في كاس العالم. خلصت حلقتنا النهاردة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. نشوفكم إن شاء الله الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد على الراديو 90-90، ودايما هواها مصر.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الحادية عشر صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الجزائرية. وخلال اللقاء سلم وزير الخارجية الجزائري الرئيس السيسي رسالة من الرئيس عبد المجيد تبون تضمنت الإعراب عن خالص التقدير للسيد الرئيس والتأكيد على ما يجمع مصر والجزائر من روابط أخوية راسخة. وخلال اللقاء أيضا أكد الرئيس السيسي عمق روابط الأخوية التاريخية بين مصر والجزائر، مشددا على أهمية البناء على مخرجات دورة اللجنة العليا المشتركة التي عقدت مؤخرا بالقاهرة. كما شدد السيد الرئيس على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق بين مصر والجزائر في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، بما في ذلك عبر الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس كإطار دبلوماسي استراتيجي لدول الجوار المباشر لليبيا، بعد في دفع مسار التسوية السياسية الشاملة وتنسيق المواقف لإنهاء الأزمة الليبية. الرئيس السيسي استقبل أيضا محمد علي وزير الشؤون الخارجية والهجرة بالجمهورية التونسية. وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة مع تونس على المستويين الرسمي والشعبي، ومشددا على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات وتنفيذ مقررات الدورة 18 للجنة العليا المشتركة التي عقدت بالقاهرة في سبتمبر 2025. مصر أدانت بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، في انتهاكا صارخ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثل مساسا مباشرا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة. وأكدت مصر رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددة التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني. كما شددت مصر على دعمها الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيه، ورفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها. الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ناقشا خلاله الوضع في مضيق هرمز والمنطقة المحيطة به. وأكد غوتيريش خلال الاتصال ضرورة استعادة حرية الملاحة بشكل كامل في مضيق هرمز وأهمية جهود تلبية الاحتياجات الإنسانية على المستوى الدولي. اقتصاديا، وزارة الموارد المائية والري أعلنت اتخاذ إجراءات استباقية لضمان توفير الاحتياجات المائية لكل المحاصيل الزراعية واحتياجات مياه الشرب والصناعة خلال الفترة الحالية والتي تشهد ارتفاع درجات الحرارة بالتزامن مع حصاد القمح والمحاصيل الشتوية. رياضيا، البنك الأهلي يدخل معسكرا مغلقا بالإسكندرية استعدادا لمواجهة فاركو غدا ضمن منافسات الدوري. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90.

الراديو 90 90 هواها مصري. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: اليوم انطلاق معسكر منتخب مصر الأول استعدادا لكأس العالم 2026، وحسام حسن يعلن قائمة المنتخب والتي تضم 27 لاعبا. الزمالك يتوج بطلا الدوري للمرة 15 في تاريخه بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في الجولة الأخيرة من المسابقة. وادي دجلة يستضيف زد في 8 مساء في افتتاحية الجولة قبل الأخيرة لمجموعة الهبوط بالدوري. البنك الأهلي يدخل معسكرا مغلقا بالإسكندرية استعدادا لمواجهة فاركو غدا. فريق النصر بقيادة كريستيانو رونالدو يسعى لحسم لقب الدوري السعودي لصالحه عندما يستضيف دمك في 9 من مساء اليوم. بعد غياب 44 عاما أستون فيلا يعود لمنصات التتويج القارية بحصد لقب الدوري الأوروبي. وأخيرا لامين يامال نجم برشلونة الإسباني يتصدر المرشحين لجائزة الفتى الذهبي 2026.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 99.
1: عندي عادة كده وربنا ما يقطع لكم عاداتكم، اني اقعد ادعبس في اصل الاشياء. يعني لما اسمع كلمة اقعد افكر جت منين جت منين، لما اشوف تقليد او طقس احاول افهم بدأ ازاي ده، يعني ازاي جه. من الحاجات اللي تهمني قوي مثلا اسماء الشوارع. اسماء الشوارع دي دليل على حاجات كتير قوي، منها احنا بنحتفي وبنحتفل بايه وبمين. او الله زي ما بقولك كده دقق معايا هتلاقي كده. مرة وانا صغيرة كنت في محافظة ما وسمعت الناس بيقولوا شارع الملك حنفي. حد كان بيوصف لحد مكان فقال له ده في شارع الملك حنفي. كالعادة استفزني قوي الاسم الملك حنفي. هو امتى مصر كان فيها ملك اسمه حنفي؟ وده كان ملك على ايه ده بالظبط يا اخوي؟ في حدود علمي حتى ما كانش فيه قائد ولا زعيم في المكان ده اسمه حنفي. يمكن يكون الناس اعتبروه ملك مثلا ولا حاجة. ما كانش وقتها فيه اخويا انترنت. دورت واتقصت وسألت اساتذتنا، هل كان في يوم من الايام اي حد مصري ينفع نسميه الملك حنفي؟ ما لقيتش. اهدى انا ابدا. قررت في اول مره جايه اروح المحافظه دي، اروح الشارع المذكور ده واسال اهله منين جه الاسم ده، يمكن حد يعرف. بس رحت ومسكت الشارع من اوله، فلقيت المفاجأة المضحكة المبكية. الشارع ما اسموش الملك حنفي، الشارع اسمه ملك حفني. قلت يا لهوي للدرجة دي احنا الكلام في بقنا بيتعجن كده؟ الحقيقة الناس معذورين، احنا صحيح سمينا الشارع ده باسم الست العظيمة دي، انما محدش كتير بيكلمنا عنها وعن اللي زيها لا في كتب التعليم ولا في غيره. فطبيعي الناس لما ما تعرفش مين صاحب الاسم تقوله بطريقتها اللي هي طريقة أسهل وفيها شيء من النكتة. زي ما بقولك كده.
0: الراديو 90 90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

طب مين بقى ملك حفني؟ ملك حفني ناصف يا عزيزي ويا عزيزتي، ده كان اسمها، وكان ليها اسم تاني مشهورة بيه برضو، هو باحثة البادية. وفي مصر عشرات المدارس الإعدادية والثانوية للبنات اللي اسمها مدرسة باحثة البادية. ملك كانت أول بنت مصرية تحصل على الشهادة الابتدائية. تاني، ملك حفني ناصف أول بنت مصرية تحصل على الشهادة الابتدائية. هتقولي سنة كام؟ هقولك سنة 1900 بس من غير إضافات، يعني مش 1900 وحاجة، 1919 مثلا، 1900 1900. يعني هي لما دخلت المدرسة كنا في القرن ال19. الحقيقة أنا بردد الرقم ده كذا مرة من الانبهار. الحقيقة دي حاجات مش سهلة ولا بسيطة، ومش بنفتكرها عشان نمصمص شفايفنا ونقول يا سلام كنا وكنا، إنما علشان نعرف إننا عندنا حاجات ممكن نبني عليها. اللي حصل ده ما كانش بالساهل ومش بيروح. باحثة البادية أو ملك حفني ناصف ما خدتش مكانتها لمجرد إنها كانت أول بنت اتعلمت، لا طبعا، لكن لأنها كمان كانت كاتبة وأديبة وشاعرة وباحثة فعلا، مش مجرد لقب. أغلب بحثها كان عن بادية الفيوم، المكان اللي هي عاشت فيه بعد جوازها. كانت إيه؟ بتبحث في تاريخ المنطقة دي وخصوصية المنطقة وطبيعتها، طبعا في حدود اللي كان معروف وقتها، وكمان في حدود أدوات البحث المتاحة ساعتها. معظم كتاباتها بقى كانت عن تحرير المرأة

وهي في ده كانت سابقة كل الأسماء المعروفة في المجال ده، وجمعت المقالات اللي كتبتها في كتابين صدروا لها، وأسست أول جمعية نسائية في مصر. كل ده بقى وتوفت عندها كم سنة؟ 32 سنة. اتوفت وهي في عز شبابها، بس بعد ما سابت اللي يخليها تعيش طول العمر. والله زي ما بقول لكم كده.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم أحمد عطاف وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وشؤون الإفريقية الجزائرية. وخلال اللقاء سلم وزير الخارجية الجزائري الرئيس السيسي رسالة من الرئيس عبد المجيد تبون تضمنت الأعراب عن خالص التقدير للسيد الرئيس والتأكيد على ما يجمع مصر والجزائر من روابط أخوية راسخة. وخلال اللقاء أيضا أكد الرئيس السيسي عمق الروابط الأخوية والتاريخية بين مصر والجزائر، ومشددا على أهمية البناء على مخرجات دورة اللجنة العليا المشتركة التي عقدت مؤخرا بالقاهرة. كما شدد السيد الرئيس على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق بين مصر والجزائر في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، بما في ذلك عبر الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس كإطار دبلوماسي استراتيجي لدول الجوار المباشر لليبيا، بعد في دفع مسار التسوية السياسية الشاملة وتنسيق المواقف لإنهاء الأزمة الليبية. الرئيس السيسي استقبل أيضا محمد علي وزير الشؤون الخارجية والهجرة بالجمهورية التونسية. وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة مع تونس على المستويين الرسمي والشعبي، ومشددا على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات وتنفيذ مقررات الدورة 18 للجنة العليا المشتركة التي عقدت بالقاهرة في سبتمبر 2025. وزارة السياحة والآثار أعلنت عن وصول آخر أفواج الحج السياحي البري إلى الأراضي السعودية، وذلك ضمن خطة تسيير الأفواج خلال الموسم الحالي. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على المتابعة الدقيقة لرحلات حجاج السياحة البري هذا العام. من جانبها أوضحت سامية سامي مساعد الوزير لشؤون شركات السياحة ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة أن إجمالي حجاج السياحة الذين تم نقلهم عبر المنفذ البري بلغ 5700 حاج. الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية أيمن عبد الموجود أعلن عن رفع درجات الاستعداد عقب اكتمال وصول جميع الحجاج لمكة المكرمة، وذلك استعدادا لأداء الركن الأعظم في فريضة الحج، مؤكدا أن غرفة العمليات المركزية بالأراضي المقدسة تعمل على مدار 24 ساعة، وذلك من أجل العمل لراحة الحجيج والتأكد من توفر جميع الخدمات له وتذليل أي تحديات تواجه ضيوف الرحمن أثناء أدائهم مناسك الحج. مصر أذنت بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزينة له في مدينة القدس المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثل مساسا مباشرا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة. وأكدت مصر رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددة التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني. كما شددت مصر على دعمها الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيه، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها. اقتصاديا، وزارة الموارد المائية الجارية أعلنت عن اتخاذ إجراءات استباقية لضمان توفير الاحتياجات المائية لكل المحاصيل الزراعية واحتياجات مياه الشرب والصناعة خلال الفترة الحالية والتي تشهد ارتفاع درجات الحرارة بالتزامن مع حصاد القمح والمحاصيل الشتوية. رياضيا، البنك الأهلي يدخل معسكرا مغلقا بالإسكندرية استعدادا لمواجهة فاركو غدا ضمن منافسات الدوري. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى

0: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90 90.
1: يا مساء الفل على كل بيسمعونا في راديو 90 90، واهلا بيكم في حاله جديده. وحشتوني من الاسبوع اللي فات لحد النهارده. هكون معاكم انا هند جاد من دلوقتي لحد الساعه 2. ارقام تليفوناتنا هي 2 18 10 8 66، الاس ام اس 1 90 9، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90. الحقيقه يعني ان الجمال مش بس مجرد مظهر كده بنشوفه في المرايه يعني، لكن هو طاقه كده وثقة وتناغم ما بين الداخل والخارج. وفي عالم بقى بيتطور الطب كل يوم، التجميل مش مجرد رفاهية، التجميل أصبح فنا بيدمج ما بين العلم والدقة علشان يعيد تاني رسم ملامح الثقة عند الكثيرين. لكن بين هوس الكمال والبحث عن بقى اللمسة الطبيعية، وركزوا بقى في اللي هو ايه الكمال واللمسة الطبيعية، لان اللمسة الطبيعية دي مهمة قوي، ويمكن دي بقت المدرسة بتاعت الكثيرين من دكاترة التجميل في الفترة الأخيرة. هي بقى اللي بتبرز الهوية الحقيقية للإنسان بقى من غير ما يغير ملامح وشه. طب احنا دلوقتي بقى في عالم طب التجميل، احنا كل يوم بنسمع عن ترند جديد، وكل يوم حاجة جديدة بتطلع، وبقت البنات الصغيرة كمان مهووسة بالتجميل. السن بقى اللي يخض ان انت دلوقتي تبص تشوف عيادات التجميل سن 15 و16 و17 و18. وعلى فكرة انا والله العظيم ما بقطع في حد، لان انا مش عارفة ولادي لما يوصلوا للسن ده هيبقى ايه، الله اعلم. ولكن امتى نبدأ وامتى المفروض ما نبدأش؟ ازاي ان احنا نستغل فن التجميل ده او التجميل من غير ما نأثر على ملامحنا، ومن غير ان احنا نأثر على العمر الافتراضي بتاع بشرتنا، وامتى بقى بينتهي دور الطب ويبدأ الفن زي ما بيقولوا، وان احنا برضو نحافظ على ملامحنا، وان احنا نكون مختلفين عن غيرنا، مش نبقى شايفين كل البنات استامبة واحدة وبقت كل الرجالة استامبة واحدة. كل ده هنتكلم معاه مع الدكتور ماهر محمود، استشاري الجلدية والتجميل. وبفكر حضراتكم تاني بأرقام تليفوناتنا هي 2 18 10 8 66، الاس ام اس 1 90 9، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90. هروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيفنا الكريم، ابقوا معنا.
2: حالة جديدة،
0: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90 90. الراديو 90 90، هواها مصري.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: ولسه مكملين معاكم في حاله جديده. ارقام تليفوناتنا هي 21-1866، الاس ام اس 199، صفحتنا على الفيسبوك راديو 99. ومعانا الدكتور ماهر محمود استشاري الجلديه والتجميل. يا دكتور نورتنا.
1: اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا.
0: موضوع التجميل دلوقتي يعني انا حاسه ان الموضوع ما بقاش رفاهيه، ده بقت حاجه اساسيه من الاساسيات.
1: ده حقيقي.
0: بس اللي يخض ان الاعمار الصغيره دي داخله طالعه، يعني
1: دي حقيقي، دي اكبر مشكله دلوقتي فعلا، ان بدا الموضوع بدا من اعمار صغيره عايزين يغيروا حاجات كتير.
0: يغيروا ولا يعني
1: يغيروا جايه صغنون قوي عايزه تحن شفايفها، جايه صغنون قوي عايزه تعمل حاجات تجميل بتغير فيها. دايما بقول التجميل يبقى انت تكون يعني الاحسن في سنك او الاحسن في في في وضعك. ده التغيير نفسه ما هوش حاجه مفضله ولا محبوبه.
0: طيب قبل ما نتكلم عن قصه السن، ايه الفرق الحقيقي ما بين التجميل العلاجي والتجميل لمجرد تحسين الشكل؟
1: احنا حتى دلوقتي طلع عندنا دلوقتي مصطلح جديد اسمه لونجيفيتي. احنا عايزين نطول عمر الايه، نطول عمر الجلد، نطول عمر الـ الـ الـ الـ الـ الجمال اللي احنا فيه. يعني ده حاجات بقى نعملها دلوقتي، بقت حاجات جديده بنقدر بيها ما نوصلش للمشكله، ما نوصلش مرحله التجاعيد.
0: تمام.
1: ما نوصلش.
0: بنبدا في سن كام؟
1: بنبدا من بدري قوي، كل حد يكون من صغرنا، من الاطفال من صغرهم يكونوا عارفين طبيعه بشرتهم، طبيعه البشره نفسها.
0: لا كل الاطفال من سن 6 سنين هم عايزين يعملوا بروتين.
1: هي المشكله ان من 6 سنين دي بتبدا تشوف تيك توك وتشوف حاجات زي كده وبتقلد اللي قدامها. بس احنا بنقول لها ان كل حد له طبيعه بشره. حدد الاول طبيعه بشرتك هي ايه، هل هي بشره دهنيه، هل هي بشره جافه، هل هي بشره عاديه. واحنا نعرفها ازاي؟ البشره الجافه دي لو احنا بصينا لها بنلاقيها طول الوقت جافه، لما بمشي ايد على بشرتي كاني بسمع لها صوت. شويه ما انها تبقى ملتهبه من وقت للتاني. البشره الدهنيه بتبقى فيها سنه لمعه، وده بيبان شويه مع بدايه سن الايه، سن التين ايجر والبلوغ وكده. بتبقى المسام عندها اوسع شويه، بتبقى مياله ان يبقى عندها حب شباب من وقت للتاني. دي البشره الدهنيه اللي فيها اللمعه دي. بعض الناس بيبقى عندهم جزء من بشرتهم دهني وجزء تاني جاف. غالبيه البنات بيبقى عندهم الجزء اللي حوالين البق ده بيبقى في الغالب جاف. وبعض الناس بتبقى عندهم بشره مختلطه زي ما قلنا نص ونص، وبعضهم بيبقى بشره حساسه سواء كانت دهنيه وحساسه او سواء كانت جافه وحساسه. نحدد نوع بشرتنا، نبدا نستعمل غسول من بدري. الامهات ما تتضايقش ان البنت بتستعمل غسول لبشرتها من بدري ما دام هذا الغسول مناسب للبشره دي. والترطيب ووقي الشمس، ده روتين لازم نبدا بيه من بدري قوي.
0: اللي هو كام يا دكتور؟
1: من بدري، انا عاوز اقول لك من بدري، من سن سنه، من سن سنتين لازم يكون عندها غسول، لازم يكون عندها كريم ترطيب، لازم يكون عندها واقي شمس. ده عنايه عشان ما نخشش في مشكله بعد كده. لو كبرنا شويتين وبدا يحصل في الغالب بقى موضوع حدوث تجاعيد بتظهر بشكل بسموه شكل استاتيك، يعني واحنا قاعدين قدام بعض يبقى التجاعيد مرسومه وموجوده في الجبهه او حوالين الايه او حوالين العين. انما لو موجوده بشكل كاينيتك، يعني واحنا بنضحك واحنا بنعبر واحنا بنتكلم، ده طبيعي انها تكون موجوده. لو اتوجدت واحنا ما بنعبرش في الحاله دي لازم تتحقن بوتوكس. في الغالب بيبقى بعد سن 30 في الغالب. يعني غالبيه الناس بتبدا تظهر لهم بعد سن 30 هي تتشاف. فدول يحقنوا بوتوكس، وحقن البوتوكس مبكرا شيء كويس، مفيش فيه اي مشاكل نهائيا. اطول دراسه طبيه اتعملت
0: هو البوتوكس ده مجرد اجراء عادي ولا فن؟ لانه دايما يقول لك مش محتاج دكتور واو، يعني ده بوتوكس وخلاص.
1: ده بالذات اللي هو محتاج فن ومحتاج
0: يعني مش مجرد اجراء،
1: حد يكون فاهم كويس قوي قوي قوي. احنا اولا عندنا نصين بتوعنا غير بعض، يعني نص اليمين غير النص الشمال. فلو انا هحقن بالملي وعلى بعد 1 سنتي وعلى بعد حاجات زي كده، ده كلام كله في الاخر مش هيدي نتيجه. هنلاقي الحواجب بتقع، هنلاقي ان السواد ترفع، العين تقفل زياده تفتح زياده. لا هو الموضوع علم وفن في نفس الوقت.
0: هو البوتوكس برضو مش مجرد تجميل، لا اوقات بيدخل في العلاج.
1: بالظبط. البوتوكس له يعني حاجات علاجيه كتير جدا، اشهرها واهمها اللي هو علاج الصداع النصفي. بعض الناس بيصحوا من النوم عندهم صداع رهيب سواء في عند الجبهة أو سواء خلف الرقبة، ده بيكون نتيجة تنشن معين كده لما بنحقن بوتوكس في الأماكن دي بيقعد الصداع مختفي لمدة 6 شهور على الأقل وجايب نتائج ممتازة جدا. بعض الناس بيبقى عندهم حاجة بسموها هايبر هيدروز أو علق مفرط، تيجي تسلمي على البنت تلاقي كل إيديها مية، هي بتمتحن تلاقي الورقة الامتحان تغرق مية أو حتى يعني في منطقة تحت الإبط أو أي أماكن تانية في جسمها. لما بنحقن بوتوكس في الأماكن دي برضو بنقعد تقريبا من 6 لـ10 شهور بدون علق خالص، وده بيبقى شيء يعني الثقة في النفس وحاجات كده كتير مهمة في الموضوع ده. في ناس تانية بيبقى عندها حاجة اسمها وردية، الوردية دي بتبقى ظهور حمار كده عنيف في الوش مع تعرض للشمس أو تعرض للتوتر، لما بنحقنهم بوتوكس بجرعات معينة بتحسن جدا موضوع الايه موضوع الوردية دي. فهو البوتوكس لا له استخدامات كتير قوي.
0: بس في ناس لما نشوف ولا في ناس بتأفور قوي في البوتوكس، لان في ناس عندها مفهوم ان البوتوكس ده بيشل الوجه او
1: هو
0: مش عارفة تضحك.
1: في بعض الناس بتيجي تقول انا عايزة ابقى زي الفنانة فلانة، الفنانة فلانة دي تلاقي وشها بالضبط كأنه متجبس بالضبط يعني. فطبعا ده بيكون راجع للشخص نفسه، انما هنقدر نحقن على قد ما احنا عايزين، نقدر نسيب الشخص يعبر، نسيب عنده شويه تجاعيد، نقدر كل الحاجات دي.
0: طيب بالنسبه للفرق ما بين الفيلر والبوتوكس،
1: تمام كلمه،
0: وهل البوتوكس يغني عن الفيلر او الفيلر يغني عن البوتوكس؟
1: طيب هي كلمه فيلر من
0: والسن برضه
1: كلمه فيلر من اسمها
0: بملة.
1: من كلمه فيل بنمله، حد مثلا خس جامد زي ما كل البنات عايزين يخسوا جامد الايام دي جدا جدا زي ما انت شايفها. فلما بيخسوا اول حاجه بتخس مين؟
0: الوش.
1: الوش خس، تلاقي الشخص بقى جسمه حلو او البنت بقى جسمها حلو قوي وبتاع، بس وشها تحس ان هو خس قوي بقى يقول لك انت عيانه يعني. فدول بيبقى حلهم ان هم يحقنوا فيلر عشان يملوا الدهون اللي ايه الدهون اللي خست دي. يبقى الفيلر بيملى الاماكن الفاضيه، الفيلر مش بيملى بس، الفيلر كمان بيشد.
0: على فكرة هي في بعض الحقن هي بتعجز الشخص، يعني في دكاترة التغذية اتكلموا فيها
1: لو الله بالظبط يعني كل حقن التخسيس دلوقتي حتى باسمها كده بسمينها باسم حقن التخسيس دي كذا فيس، يعني تلاقي الوش نفسه بان عليه النحافة وبان عليه ان هو شكلها مرهق وتعبان. فاحنا ممكن نحقن فيلر في الاماكن اللي فضيت عشان نملى الدهون اللي خست من الوش دي. الفيلر مش لازم يزود الحجم، احنا في ناس بيجي عندنا بيبقى خدهم كبير عاوزين نصغره بالفيلر، نحن نعمل له ليفتنج بنشده لورا بيسموه شد المائي. نبدا نحقن الجزء الخارجي من الوجه، لما بتحقن الجزء الخارجي ده بيبدا يشد الوش ويبان الوش ان هو مشدود اكتر، يبقى الفيلر ممكن يملى وممكن يشد. البوتوكس هو خاص بالتجاعيد، مفيش حاجه هتغني.
0: هل ممكن بنات صغيره يعملوا فيلر؟
1: للاسف شديد في بنات صغيره بيعملوا فيلر كتير دلوقتي لانهم كلهم برضه بيشوفوا.
0: طب وليه بيوافقوا؟ يعني ليه مراكز التجميل بتوافق؟
1: طبعا البنت بتبقى ملحه بشكل غريب جدا، خلاص استنفذت اهلها واهلها خلاص بيبقوا يعني بنحاول ناجلهم ونحاول ننصحهم بحاجات تانية كتير، بس للاسف شديد بيحاولوا برضه يصروا.
0: بس ده مش بيحصل في كل المراكز يا دكتور،
1: هو اصلا ممنوع الاجراءات التجميليه قبل سن 18 سنه. ممنوع اي اجراءات تجميليه لاي بنت قبل سن 18 سنه، ولازم يكون بموافقه الاهل. وقطعا الطبيب اللي عاوز يكمل واللي عاوز يدي نتائج مش لازم يكون ماشي على هوا اللي قدامه، فهو دايما بينصح وبيقول النصيحه الصح يعني.
0: طيب ارقام تلفوناتنا هي 2-18-10-66، الاس ام اس 199، صفحتنا على الفيسبوك راديو 990. هروح لفاصل ونرجع تاني نستكمل حوارنا مع دكتور ماهر محمود. ابقوا معنا.

0: ولسه مكملين معاكم في حلقه جديده. وارقام تليفوناتنا هي 2 18 8 66، الاس ام اس 199، صفحتنا على الفيسبوك راديو 99، ومعانا الدكتور ماهر محمود استشاري الجلديه والتجميل. دكتور، احنا كنا بنتكلم عن الفيلر. طيب ايه الفرق ما بين الفيلر والسكين بوستر؟
1: طيب كلمة برضو فيلر زي ما قلنا من شوية هتملى
0: خلاص، يعني هتكلمنا عن الفيلر. السكين بوستر بقى أنا أحسن.
1: طيب السكين بوستر هو بقى هيرونيك أسيد زي الفيلر، نفس المادة ولكن بتركيز مختلف، عشان يدخل في الجسم ما يعملش فوليوم في مكانه وما يعملش حجم في مكانه. مال بيعمل ايه؟ بيعمل كل اللي احنا عايزينه، بيعمل نضارة في البشرة، بيضيق المسام، بينعم البشرة، بيحافظ على الكولاجين بتاعنا. الاصل ان الكولاجين ده هو المسؤول ان هو يخلي البشرة شكلها حلو وشكلها مشدود. بيفضل الكولاجين ده يزيد من سن يوم لسن 30 سنة، الكيرف بيفضل في الطالع لحد سن 30 سنة. بعد 30 سنة بيبدأ الكيرف ينزل، بيبدأ يقل بمعدل 1% كل سنة لحد تقريبا فترة المنوز او انقطاع الدورة، ويبدأ ينزل بشكل كثيف في المرحلة دي. فإحنا عشان نحافظ على جمالنا باستمرار والنضارة والجلد مشدود والبشرة ناعمة، لازم نعوض الكولاجين اللي بيفقد ده. نعوضه ازاي؟ عن طريق أكتر من حاجة، منها السكين بوستر اللي احنا قلناه، اللي هو بتحقن في منه أكتر من نوع، بتحقن مرة دلوقتي ومرة بعد شهرين، وتمشي الموضوع مرة كل 6 شهور. مش بس
0: ده اللي بيعمل بشرة جلوي بقى كده،
1: بيعمل بشرة جلوي
0: بس منوره كده
1: بالظبط. مش هو لوحده اللي بيعمل كده، في حاجات تانية بتعمل كتير. زي ان انا اعمل اجراءات زي مثلا الديرما بن. فكره الديرما بن عباره عن سنون كده بتدخل في الجلد. تمام، ده سهل، تحط مخدر وبتعمل في العياده. مجرد السنون اللي دخلت في الجلد دي بتصنع التهاب في الجلد، فبيبدا الجلد يعرف ان هو حصل فيه التهاب، فبيعمل هيلينج، بيعمل التئام. هو بيعمل التئام، بيبدا يجدد الايه، يجدد الانسجه ويجدد الكولاجين.
0: ايهما افضل، الديرما بين ولا السكين بوستر؟
1: الديرما بين افضل ولكن نتائجها ابطا. السكين بوستر دي نتيجه دلوقتي، احنا دلوقتي هتطلع شكلها حلو وشكلها مبسوط. حاجات تانية برضو زي الفلاكشن الليزر، ده بيقوم بنفس طريقة الديرما بين، بنفس الطريقة الليزر بيدخل وبيحفز برضو بيحفز الكولاجين، وده بحاجة بتستمر معنا.
0: لا ثواني بقى عشان انا مش قادرة اواكب مع تطور الطب. خلينا في السكين بوستر.
1: تمام،
0: السكين بوستر قلت لي ان هو ممكن يتعمل كل يعني مره،
1: بعد شهرين مره،
0: شهرين مره، وبعدها
1: ست مره كل 6 شهور.
0: 6 شهور،
1: 6 شهور ده الروتين الطبيعي.
0: الاسعار في متناول الايد
1: يعني تقريبا، يعني
0: ولا اوفر
1: يعني صراحة. تقريبا حاجات بتتراوح من 5000 ل 8000 على حسب الحاجه اللي بتشتريها.
0: هل في سن معين نبدا منه؟
1: والله دلوقتي من اول 25 30 ده مقبول جدا ان هو يبدا يحيط.
0: حلو جدا. هل ده ينفع برضو مع حد عامل بوتوكس وفيلر؟
1: طبعا ده
0: عادي، ما يأثرش،
1: عادي يتعمل في اي وقت. انا يمكن اللي قلت شهرين وست شهور ده روتين الطبيعي، ممكن اسعمل كل شهر، مش منه اي مشكلة خالص نهائيا، مدامة المادة كويسة ومرخصة.
0: دي حاجة معالجة،
1: حاجة بتعمل الانجيفت اللي قلنا عليها من شوية، اللي ما يخلنيش ادخل في الايه، في العجز، باخر موضوع العجز، باخر موضوع الرينكلز، باخر موضوع ان وش ينزل. عشان اعمل الحاجات دي او ما اوصلش المرحلة دي، يبقى السكين بوستر من بدري.
0: هل السكين بوستر بينفع مع كل انواع البشرة؟
1: بينفع مع كل انواع البشرة، بس احنا اصعب بشرة عندنا اللي هي بتبقى بشرة حساسة شوية. فدول بنخليهم يرطبوا كويس قوي، وبنقول لهم بعد ما تحقنوا ما تعرضوش للشمس بشكل مباشر، وتحطوا واقي الشمس، وبعيدوا عن الحاجات بقى زي الساونا وزي البخار لمدة 2 أسبوع بعد الحقن. وهو شهر، هي شكة بسيطة بتبقى كأنك بالظبط تعمل حاجة موضعية، كأنك بتحط كريم على وشك. فحتة انه يحصل منه الاثار الجانبية، لا دي مش موجودة، مدامت مواد يعني معروفة ومواد امان.
0: امتى نقول الحالة دي محتاجة سكين بوستر او الحاجة اللي محتاجة فيلر؟
1: سكين بوستر للناس كلها، حتى لو عاملة فيلر. هي لو عاملة فيلر تحن سكين بوستر هتحسن نتيجة الفيلر نفسه.
0: تحسنه من جهة ايه؟ تديله مدى اطول؟
1: تديله مدى اطول، تخلي الشد احسن، تخلي الفوليوم احسن. الاجراء نفسه بيتحسن يعني، حتى يحقن دلوقتي فيلر يقعد معاه سنه. بنقولها في خلال السنه دي
0: احقن سكين بوستر. وفي فيلر بيقعد سنه يا دكتور؟
1: هو بيقعد من 8 شهور لسنه على حسب طبيعه على حسب طبيعه البشره. ده راجع لان الفيلر ده هيرونيك اسيد، فيه انزيم في الجسم اسمه هياليز. الهايليز ده هو اللي بيكسر الايه، هو اللي بيكسر الفيلر في الجسم.
0: هل ده ليه علاقه بالسن ولا ممكن جسم بيسيح الفيلر وجسم ما بيسيحش؟
1: طبعا له علاقه بالسن. انا كل ما بيزيد السن وكل ما الهايليز ده بيزيد تاثيره في الجسم، له علاقه باللايف ستايل. في ناس ما بتنامش كويس، مش هتنام كويس، الدنيا مش تبقى احسن حاجه، فهو هيكسر بسرعه. في ناس بتدخن، التدخين من اكتر الحاجات اللي بتكسر الفيلر. في ناس الشغل بتاعها دايما بميه سخنه وبتعمل ساونا كتير وبتعرض لشمس كتير، كل الحاجات دي برضو بتاخر عمر الفيلر في الجسم.
0: طيب ارقام تليفوناتنا هي 2-18-866، الاس ام اس 1-99، صفحتنا على الفيسبوك راديو 99. هروح لفاصل ونرجع تاني نستكمل حديثنا مع دكتور ماهر محمود استشاري الجلديه والتجميل. ابقوا معنا.
2: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينراي X30 من جنرال مصر.

مع الدكتورة لميس جابر، 50 شاي كل يوم جمعة من 4 ل 6 مساء على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الجزائرية، وخلال اللقاء سلم وزير الخارجية الجزائرية الرئيس السيسي رسالة من الرئيس عبد المجيد تبون تضمنت الإعراب عن خالص التقدير للسيد الرئيس والتأكيد على ما يجمع مصر والجزائر من روابط أخوية راسخة. وخلال اللقاء أيضا أكد الرئيس السيسي على عمق الروابط الأخوية والتاريخية بين مصر والجزائر، ومشددا على أهمية البناء على مخرجات دورة اللجنة العليا المشتركة التي عقدت مؤخرا بالقاهرة، كما شدد السيد الرئيس على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق بين مصر والجزائر في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، بما في ذلك عبر الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس كإطار دبلوماسي استراتيجي لدول الجوار المباشر لليبيا، بهدف دفع مسار التسوية السياسية الشاملة وتنسيق المواقف لإنهاء الأزمة الليبية. الرئيس السيسي استقبل أيضا محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة بالجمهورية التونسية، وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة مع تونس على المستويين الرسمي والشعبي، ومشددا على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات وتنفيذ مقررات الدورة 18 للجنة العليا المشتركة التي عقدت بالقاهرة في سبتمبر من عام 2025. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي استقبل أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية الجزائرية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى استعراض جهود خفض التصعيد ومسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وخلال اللقاء أكد وزير الخارجية على أهمية الدفع بالحلول الدبلوماسية، مؤكدا أن التهدئة والحوار يشكلان الخيار الوحيد لتجنب سيناريو الفوضى الإقليمية. وفيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا الشقيقة، أكد الوزيران على أهمية تضافر جهود البلدين وتكثيف التنسيق حول هذا الملف لما يمثله من أهمية مشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمي باعتبار ليبيا دولة جوار مباشر لمصر والجزائر. مصر أدانت بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثل مساسا مباشرا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة. هذا وأكدت مصر رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددة التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني. كذلك شددت مصر على دعمها الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها. اقتصاديا، أسعار النفط ارتفعت بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم وسط حالة من تقلص خسائرها السابقة، مع متابعة المستثمرين لمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.27 دولار ليصل سعر برميل النفط إلى 106.29 دولار. ورياضيا، حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أعلن قائمة المنتخب الوطني التي تضم 27 لاعبا ضمن الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى.

الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: رسالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90.
1: ولسه مكملين معاكم في حالة جديدة، وارقام تلفوناتنا هي 2-18-8-66، الاس ام اس 1-99، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90-90، ومعانا الدكتور ماهر محمود استشاري الجلدية والتجميل. احنا كنا بنتكلم عن السكين بوستر، في بقى اللي هو الديرما بن، وايه تاني بقى غير الديرما بن؟
2: اول فراكشن الليزر دي بتعمل جلسه مثلا في العياده، بتعمل مره بس كل شهرين او ثلاثه. دي برضو بتساعد في انها تحفز الكولاجين، غير انها بقى بتساعدني بقى في موضوع انها بتضايق المسام، لو في علامات حب شباب قديمه بتساعد فيها جدا، ودي من النتيجه بتبقى حاجات دائمه.
1: دي جديده دي بتاعت الليزر دي؟
2: يعني ليها
1: حديثه شويه لانها مش منتشره قوي.
2: بس هو
1: يعني في الاونه الاخيره بدات تنتشر قوي موضوع الديرما بين والسكين بوستر. لكن دي انا اول مره اسمع عنها.
2: هو كان موجود بصراحه، بس الاجهزه بتتطور. ممكن مع الجلسه النفسيه تحقن حاجات بقى زي الاكسيزوم، او حاجات زي بيسموها الستيم سيلز او الخلايا الجذعيه.
1: هو ليه كل شويه في طب التجميل بنلاقي جديد؟
2: لازم.
1: هل مثلا عشان مبدأ لا تضع البيض في سلة واحدة بصراحة؟
2: طيب.
1: ولا فشل بقى الحاجات اللي قبل كده، ولا ايه الكونسبت بتاع دماغ المخترعين؟
2: الاصل ان في تطوير دائم، فدي مراكز ابحاث قائمة طول الوقت انها توجد الجديد. بس عايز اقولك احنا في الامراض الجلدية عامة عندنا نقص رهيب جدا في الادوية. يعني احنا عندنا في 2000 مرض جلدي يقابلهم 200 مجموعة أدوية فقط لغير. في الثلاث سنين الأخرى دول تم اعتماد 33 دواء. ده نتيجة البحث البحث المستمر. ففعلا الحاجات دي محتاجة بحث مستمر. فالحاجات الجديدة عشان إيه؟ عشان الأبحاث كترت جدا.
1: دكتور ماهر، انت بتحب اكتر الجلد، يعني الجلدية
2: جداً. انا بحب الجلدية
1: يا جماعة. دكتور ماهر هو دايما يقولك استشاري الجلدية، مع ان التجميل بالزبط. يعني دلوقتي
2: بيكسب اكتر،
1: بيكسب أكتر زي ما بيقول،
2: ولكن الجلدية
1: الاهتمام بالبشرة اهم حاجة.
2: الجلدية الجلد والاساس، الجلد وعلاج الجلد، وان احنا نمنع المرض ان هو يحصل، هو ده الاساس في الموضوع. فمع الفراكشن الليزر ممكن نبقى ناحية حاجات زي الستيم سيلز او حاجات زي الاكسيزوم، برضو بتدي نتائج كويسه جدا. ممكن في البيت
1: رتب لي كده بالاولويات، سكين بوستر، ديرمابين،
2: لو عاوز نتيجه سريعه دلوقتي نتيجه النهارده تحقين سكين بوستر. لو عايز النتيجه تدوم معاكي وتديك النتيجه احسن من السكين بوستر ولكن هتصل نتيجتها بعد شويه
1: قد ايه؟
2: محتاجه من 3-6 شهور
1: تظهر. من 3-6 شهور.
2: 3-6 شهور اللي احنا بنحفز الكولاجين. والكولاجين ده
1: الاثنين ينفعوا مع بعض؟
2: ينفعوا مع بعض طبعا. ممكن تحقن السكين بوستر في نفس جلسه الفراكشن اللي تعمل الفراكشن الاول، وبعد كده تحقن الايه السكين بوستر. والافضل ما تعملوش مع بعض.
1: ديرما بن مع السكين بوستر
2: يعني بفضل احنا نستفيد بيه في وقت ونستفيد بيه في وقت. احنا بنصنع التهاب في الجلد، بيخلي التهاب ده ياخد ايه، ياخد مجراه زي ما بيقولوا بالظبط. في حاجات ممكن تعمل في البيت مش لازم عياده، زي الديرما رولر، دور عن معروفه البنات عارفينها. دي كده بقره بيبقى فيها سنون، وبتبقى مقاسات نص او واحد او واحد ونص على حسب. فكرتها برضو ان الشكشكه او السنون اللي بتمشي على الجلد دي بتثير الجلد،
1: بتتعمل من غير مخدر.
2: يفضل انها تعمل مخدر. ويتحط معها حاجات سيرمز، حاجات فيها هيرونيك اسيد، حاجات فيها فيتامين سي، حاجات فيها ريتينول. كل الحاجات دي هتفيد، ممكن نعملها مره او اتنين في الاسبوع، نتائجها برضو ممتازه جدا للي مش عايز يروح عياده وعاوز يعني يصرف كتير او يتكلف مشاوير. طلع حاجات جديده دلوقتي،
1: بس هل هي ينفع استخدامها كده ولا لازم تحت اشراف طبيب؟ ما هو لازم اعرف نوع بشرتي ايه، السيرم اللي استخدمه، امتى استخدمها، لما البشره تلتهب اتعامل معاها ازاي.
2: تمام، واضح. احنا بنين على الكلام اللي قلناه في البدايه، هنعرف نوع بشرتك، اعرف الحاجات اللي هتستعمليها ايه. فلما بستعمل الحاجات اللي بحطها بشكل طبيعي بشكل يومي،
1: انا داخله بعمل بحث عنها.
2: ديرما رولر. ديرما رولر. فلما استعمل حاجات مع ديرما رولر هتبقى نتائجها احسن. نتائجها ممكن تبقى 5 أضعاف او 3 أضعاف ما تتحط السيرمز دي لوحدها على الجلد. مره او اتنين في الاسبوع مش هيبقى شيء مزعج للمريض.
1: وكل بشرة بشكل معين،
2: بشكل معين وبعمق معين، وفي الخد بعمق معين، وفي الجبهة بعمق معين. اكيد يعني الطبيب بتاعها يشرح لها الموضوع بالظبط.
1: ايه ده يا دكتور، ده في اسعار كتير قوي، في 9 دولار و22 دولار
2: في حاجات
1: ده دولار يعني كمان. تعالى هنا
2: في حاجات رخيصه في مصر. طلع حاجات دي جديده دلوقتي بيسموها البي دي ار ان او السالمون دي ان ايه. اكيد سمعت عنها.
1: والله العظيم والله العظيم علاقتي بالتجميد زي علاقتي بالذره بالظبط. ابعد ما يكون.
2: اكتشف
1: بلك انت لو عملنا تجميل كده ودخلت المجال
2: ممكن
1: مش حدش هيلاقيها بس رجلي تيجي في السكه.
2: ايوه عايزه رجلي تيجي فيها. البي دي ار
1: السلمون ده بقى
2: او السلمون دي ان ايه.
1: السلمون دي ان ايه ده بقى؟
2: هو اصل مكون الخليه ايه؟ الدي ان ايه اللي كنا بناخده زمان ده في الثانويه العامه وبتاع الدي ان ايه وكده يعني. ده اصل مكون الخليه عباره عن بروتين ده اللي بيكون الخليه. فلقوا ان اقرب دي ان ايه للانسان هو بتاع السلمون اللي احنا بناكله ده.
1: تمام بجد والله.
2: فاستخلصوا منه
1: عشان كده غالي الغالي تمام
2: فيه بالظبط. فاستخلصوا منه ماده اسمها بي دي ار ان وماده اسمها بي ان. المادتين دول استخلصوهم بطريقه معينه وبداوا يحقنوهم في الجلد عشان يجدد الدي ان ايه. بدي نتائج سريعه جدا جدا جدا مش بس في التجميل لا ده كمان في حاجه اسمها الوند هيلينج اللي هو علاج الجروح التسرع التئام الجروح. الناس اللي عندهم جروح السكر اللي بتاخد وقت في العلاج دي شويه لما حقنوهم بي دي ار ان او استعملوها بشكل موضعي اصبحت دلوقتي موجوده بشكل موضعي. يمكن اللي سبقوا شويه الكوريين. الكوريين دول عملوا البي دي ار ان.
1: المنتجات الكوري بقى اللي نازله وقلب الدنيا دي بقى
2: هي بصراحه بقى. هي بصراحه كويسه بجد؟ هم اعتمدوا على حته البي دي ار ان دي وبس. هي طبعا يا غاليه ماشي وعاملين روتين كبير قوي لدرجه ممكن توصلي 14 ستيب في اليوم علشان الشخص يستفيد من الموضوع. بس هي بشكل عام كويسه. الحاجات اللي هي المعروفه المشهوره التلات انواع دول.
1: طب وانا ايه اللي عرفني ان ده نوع اصلي مش من اصل؟
2: ما هي دي مشكله لان حتى تاريخه هي غير مسجله وبتتوجد كده بشكل يعني ايه ناس بتجيبها من بره وبتاع مش بشكل اوفيشال شويه يعني. لو رجعنا البي دي ار ان اللي هو السلمون دي ان ايه نتيجتها ممتازه جدا. دي اللي بتدي النتيجه اللي احنا قلنا عليها في بدايه الحلقه اللي اسمها اللونجيفيتي ان انا عاوز يعني الشخص
1: مدى الطويل
2: عمر الجلد يبقى اطول.
1: طيب فكره ان يعني زمان كان كل نعرف مين اللي عامل تجميل كله شبه بعضه
2: دي اكبر
1: اختفت دلوقتي.
2: بدات الناس دلوقتي تنتبه للحته دي. عايزين كل يجي يقول انا عاوز اعمل تجميل عاوز احل المشكله الفلانيه بس مش عاوز حد يعرف. مش عاوز حد يعرف دي ده الفعل اللي عاوزين نوصل له ان يبان شكلها حلو شكلها مشدود بشرتها حلوه. ولكن
1: هي تقول لك مش عايزه حد يعرف ولا انا عايزه ابان طبيعيه.
2: هي دي قصدك
1: في فرق. ما هو في فرق يعني هو كبير قوي.
2: ايوه نفس الفكره. هم كانوا زمان كانوا بيعملوا حاجه زي الكريكاتير كده يبالغ في حجم الشفايف يبالغ في حجم الخدود يعمل كميات يرفع الحاجب قوي وبيحن بوتوكس. كان هما بيطلبوا كده
1: لا أصلاً. هو في كانت حاجات كده اللي هي تبقى انا فلان انا هي شبه المغنيه فلانه هي شبه المغنيه
2: يعني انت بتكلميني في دماغي دلوقتي واحده بتيجي تقول لي انا عايزه احقن بوتوكس زي فلانه ممثله فلانه مشهوره كده وهي ممثله مش عارفه تحقن بوتوكس بالطريقه دي ازاي يعني الجبهه عندها واقفه ما بتتحركش خالص. ففعلا زي ما بتقولي في ناس بتيجي في ناس جايبه صور وعايزه تقول لي انا عايزه اعمل شفافي زي دي انا عايزه ابقى زي دي. طبعا ما ينفعش كل واحد له شكل كل واحد له طبيعه. اصل التجميل احنا نجمل الموجود بشكل طبيعته عشان ما يخرجش عن نطاق. كل واحده في الدنيا حجم النوز عندها متناسب مع حجم الشفايف متناسب مع حجم الخد فلازم الموضوع يتاخد بالشكل ده. دايما بقول
1: فن تجميل ده فن
2: دايما بقول يا جماعه انتوا جيبوا واحد فنان وعلموه الطب هيدي نتيجه ممتازه جدا. طب التجميل بالظبط. ما تجيبليش طبيب درس طب وتقول له انت بتاع تجميل. لا ده هو لازم يكون موهوب في الحته دي. لازم يكون عنده حس فني علشان يقدر يشوف تناغم الشكل مع بعض.
1: طيب فكره الملامح المصريه والملامح العربيه والحاجات دي خلينا نتكلم عنها دكتور ماهر ولكن نطلع الفاصل. ارقام تليفوناتنا هي 2-18-10-8-66 الاس ام اس 1-90-9 صفحتنا على الفيسبوك راديو 90. هروح لفاصل ونرجع تاني نتواصل مع حضراتكم. ابقوا معنا.
0: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90.
1: ولسه مكملين معاكم في حالة جديدة، ومعنا الدكتور ماهر محمود استشاري الجلدية والتجميل. يا جماعة أنا في الفاصل يعني بص بستشير الدكتور في كل الحالات اللي حواليا بصراحة. الله يبارك لك يا دكتور.
2: شكرا.
1: دلوقتي دكتور، يعني أنا عارفة أني بيتردد عند حضرتك يعني ناس كتير من الخلايا، هل الجمال المصري أو نسب التجميل المصري أو المصريين بيطلبوا منك حاجات مختلفة عن العرب؟
2: طبعا بتختلف على حسب البيئة اللي هو فيها. يعني في بعض الناس مثلا في العرب بيطلبوا التجميل يكون زايد شوية، حجم الشفايف بيكون أكتر، الخدود بتكون أكتر. ده دي حاجة. الحاجة التانية ان هو شكل
1: الثقافة بتاعت الطبيعي دي ما وصلتهمش
2: شوية، هم مزورين الموضوع شوية. غير ان شكل الوش نفسه مختلف، يعني ممكن عندهم الوش شوية بسموه بيضاوي اكتر شوية، ممكن مش عندنا، لا عندنا الوش مش بيضاوي او بالطريقة دي. في اساسيات بتبقى موجودة بتختلف من حد لحد، رفعة الحواجب بشكل معين، حجم العين مختلف. فطبعا دايما بقول الدكتور بيشتغل على حسب الحالة اللي قدامه. يمكن قلت مرة في بداية الحلقة ان حتى نص الوش اليمين مختلف عن نص الوش الشمال.
1: فلازم دي حاجة طبيعية في اي
2: حاجة طبعا عند كل الناس. فلازم الدكتور اللي بيحقن او اللي بيجمل يكون برضو مراعي الحتة دي. وان كان بدا الكل الفتره الاخيره زي ما قلنا من شويه خلاص الناس ما بقتش عاوزه التجميل اللي هو العنيف.
1: انا شايفه ما شاء الله اي عياده تجميل تبص تلاقي العرب ده ليه بقى؟
2: هو واثق طبعا،
1: ثقه يعني،
2: هو واثق طبعا
1: في الطبيب المصري
2: مثلا. وانا عشت شويه في السعوديه، فكنا احنا نفسنا اي حد يجي في اي مستشفى لازم يسال هل في طبيب مصري. احنا كنا في فتره كنا تقريبا 60% من الاطباء كانوا مصريين في السعودية، 60% من الأطباء اللي في السعودية
1: كلها.
2: فأي حد بيدخل يسأل هل في طبيب مصري ولا لا، مفيش طبيب مصري يقوم سايب والله العظيم يروح سايب العيادة ومشي. هو عايز طبيب مصري. وطبعا عدة عوامل. أولا احنا عندنا التعليم سمعته حلوة جدا، سمعته ممتازة، ان زي كل اللي بيتعلم عندنا، حتى هم العرب كلهم بيتعلموا طب عندنا. كمية الحالات اللي بنشوفها، يعني انا مثلا وانا قاعد في شغلي في العيادة في الجامعة مثلا بشوف اليوم فوق 600 حالة. 600 حالة دول يعني المرض يعدي عليا مرة واثنين وعشرة، وأسامي الناس نفسها بتتكرر قدامنا. فده بيدينا خبرة كبيرة جدا جدا جدا، كثافة المرضى، حجم الشغل الكتير، فدايما بيدي خبرة للطبيب المصري.
1: هو التجميل ممكن يوصل لإدمان، إدمان نفسي؟
2: طبعا احنا عندنا أصلا حاجة تانية بقى اللي هو العكس. في ناس في مرض معين كمرض نفسي معين ان الشخص مش راضي
1: عن نفسه،
2: مش راضي عن نفسه، هي عمالة تبص للأنف بتاعها وحاسة ان هو مش صح، حاسة ان هو كبير، حاسة ان هو شكله مختلف، فمهما تعمل فيها هي برضو مش هترضى بكل تفاصيلها. وغالبية الناس دول برضو حتى بعد ما بتعملهم التجميل ما بيكونوش راضيين عن الايه، عن النتائج. يعني 80% من اللي عملوا نوز جوب او تجميل للأنف غير راضيين عن النتائج. في بعض منهم بعديها دخل في
1: كل البنات دلوقتي اللي اعمارهم صغننه حاطين لك ماسكين لك اشعه في على موبايلاتهم.
2: ايوه
1: اقول لك انا هعمل عمليه تجميل، اصل انا مناخيري مش عارفه ايه وما بعرفش اتنفس.
2: أيوة.
1: ويطلع اصلا مفيش اي حاجه، المهم انها تدخل. أيوة. تعمل عمليه التجميل ونخلص.
2: 80% منهم ما بيرضوش على النتيجه بعد ما بيعملوها. وده بدخلهم في مشكله اكبر، انها عملت خلاص هتعمل ايه تاني، تدخل تاني، فده بيبقى الموضوع صعب جدا عليها.
1: وفي بيعمل عمليات وترجع تاني
2: بالظبط. ولذلك في بعض الناس لازم تقعد مع حد نفسي في الموضوع ده. لو الموضوع زايد معهم شويه يقعدوا مع حد نفسي بيساعدهم في حل المشكله دي.
1: طب لما توصل الحاله دي للادمان، اي مريض يعني اي شخص يوصل للادمان، انت كدورك انت كطبيب بيتردد عليك كل شويه،
2: هو طبعا
1: دورك انت بيبقى ايه؟
2: اول رقم واحد انا وانا لازم استوعبه. لان انا لو رفضت بشكل مباشر كده هو نفسه هيسيبني ويروح لغيري، وغيري ممكن يعمل اي حاجه تانية مش صح. بستوعبه، بقعد اشرح له التفاصيل اللي احنا قلنا عليها من شويه، ان كل واحد جماله مرتبط بحاجات تانية. انت جاي عشان تجملي بس المنطقه دي، ما بقيت وشنا ده متناسق مع الموضوع ده. بنعمل الحاجه بسموها المينيمم، الحد الادنى من التجميل. ونقعد بقى ناجل ونسوف وبتاع بحيث انها تبدا تتقبل الايه، تتقبل الوضع. في بعضهم بنصحه انه يقعد مع حد نفسي.
1: طبعا السوشيال ميديا والفلاتر تلاقيكم بتدعوا لها كل يوم. بتدعوا لها كل يوم اكيد، خلت كل الناس غيروا مفهوم الجمال اللي هو
2: ما بيبص للنجوم، كل النجوم بيظهروا بصور كلها فلترز وكلها
1: ميك اب شديد. كل الناس بقت تستخدم الفلاتر والسوشيال ميديا.
2: بالظبط.
1: الله يبارك له مصطفى بيعرفني بال
2: فهو ده للاسف الشديد ده اللي مخلي الناس حاسين ده طبيعي. يا جماعه دي كلها فلاتر وانتوا عارفين اصلا احنا ما بنعرفش بعض دلوقتي، يعني لو بنقابل بعض ما بنعرفش زمايلنا بسبب
1: بس ده الفلاتر. بيزود الزبائن عندكم برضه
2: الى حد ما الى حد
1: ما. مصلحه المصلحه. يعني بيجوا فعلا يقولك لا احنا عايزين شبه كذا.
2: بالظبط، تجيب صوره معاها وعايزه تبقى نفس الشبه نفس الشكل ده ومش توصلها اكيد، وبيبقى محتاج فعلا من بدري قوي من البيت واللي حواليها يفهمونا ده مش الشكل الطبيعي.
1: الرجاله بقى ايه التجميل اللي بيعملوه؟
2: هما الرجاله دلوقتي
1: الراجل تبص لاقي ده لا انا مسحوبه طالعه لقدام والدقن قد المناخير.
2: الرجاله دلوقتي بداوا يهتموا بالتجميل جدا لدرجه ان في
1: عيادات ويرفع الدقن
2: في عيادات خاصه بتجميل الرجال فقط.
1: بجد؟
2: ده حقيقي. حقيقي احنا عاملين فرع حاجه زي كده تجميل الرجال فقط، عشان اللي هو كان بيجي زمان لوحده وكان بيبقى كان بيبقى مكسوف وداخل في وسط ستات وبتاع، فكان الموضوع بالنسبه نفسيا مش احسن حاجه.
1: يعمل نفسه داخل مامراته
2: ساعات، وكان بيلبس ماسك وبتاع وكلام من ده يعني. فاتعمل دلوقتي عيادات خاصه بالرجاله بس، تمام؟ حلو. سواء كان بقى هي الريموفال سواء اي تجميل بشكل عام.
1: مش معروف الموضوع ده.
2: اللي جاي دايما بيحبوا موضوع اللي هو الجو لاين او تحديد الفك، عاوز الفك يبقى عريض متحدد بشكل معين. بيحب برضو بروز حته التشين او الدقن بشكل بشكل كامل. بيحبوا دايما البشره فيها لامعه شويه، فيها مشدوده شويه. البوتوكس طبعا برضو كلهم لحد ما غالبيتهم بيعملوه. حقن البوتوكس اندر ارم عشان موضوع العرق والحاجات دي برضو بيعملوها. ازالة الشعر للناس اللي عندها حاجات مرضية برضو ده في عليه اقبال جامد من الرجالة.
1: طيب يعني هل في تقنيات جديدة هتنزل يعني هتغير بقى مجال التجميل خلال السنين القادمة؟
2: زي ما قلنا احنا الابحاث ما زالت
1: كل شوية بتنزل
2: كل شوية الاجهزة نفسها بتتطور. يمكن كان زمان كان كل الاجهزة زي الهايف والحاجات دي كانت تشتغل انها بتشد بتشد الجلد او بتحفز الكولاجين. في اجهزة دلوقتي تشتغل انها تشد العضلة نفسها. واحنا مشكلتنا مع الوقت ان زي ما الدهون بتخس في الوش والليجامنت او الاربطة بيبدا يحصل فيها ترهل، العضلات نفسها اللي في الوش بيبدا يحصل فيها ترهل وحجمها بيخس. فبدأوا دلوقتي في اجهزة معينة بتبدا تشتغل على العضلات دي، تزود حجم العضلة اللي في الوش تاني وتخلي العضلة تشد اكتر. فطبعا بيدي نتائج ممتازة جدا.
1: امتى بيكون التجميل ممنوع؟
2: هو التجميل ممنوع لو حصل فيه من اثار جانبيه، اثار جانبيه. يعني يمكن مثلا موضوع كانت اجهزه منتشره زمان زي الهايفو كانت منتشره جامد جدا، لكن لاحظنا ان من كتر الجلسات بتاعتنا بتعمل نوع من التليف في الانسجه. فمعظم العيادات بدات يا اما تستغنى عنها يا اما تستعمل الاجهزه اللي هي ما بتعملش العنف ده. لو حصل طبعا انفكشن، لو حد عنده حساسيه زياده من الماده اللي بتتحط، لذلك لازم كل حاجة تمشي بالتدريج أو بشكل يحصلوا تيست قبلها.
1: أسترخص في الـ يعني في اللي هو البوتوكس والفيلر. يعني أنا قاعدة جنب واحدة صاحبتي قالت لي بصي أنا عملت بوتوكس مش عارفة دفعت فيه 3000 جنيه.
2: أيوه
1: 3000 جنيه، وعندي واحدة مش عارفة إيه روسيتي. مش الكلام من ده.
2: هو للأسف
1: هو الأنواع المنتشرة. أنا بالزبط. أعرف إزاي النوع المضروب مش المضروب.
2: بالظبط. وطبعا المريض مش هيعرف.
1: لو سمعتني دلوقتي هتولع فيه
2: صح. هو المريض مش هيعرف. ولكن احنا للاسف شديد انتشرت حته ان الناس تروح تحقن حتى في بيوتي سالون والحاجات دي كتير قوي، سواء فيلر او بوتوكس. عاوز اقول لك ان احنا في عيادتنا يوميا قاعدين نحل مشاكل من دي. انا كدكتور جات لي واحده عندها كميه ابسس او كميه اكتر من خراج في وشها بسبب حقن، سواء جه في مكان غلط. الفيلر ده مش حاجه سهله انها تدخل جوه شريان او وريد، ده تقفله هتعمل حاجه اسمها نكروزس. طول النهار احنا في حل مشاكل من دول. التجميل يا جماعه مش ما هوش حاجه ضروريه، التجميل رفاهيه. فانا يا اما اعمله في مكان حد مسؤول، دكتور مسؤول، الماده تبقى مرخصه وداخله بشكل رسمي. يمكن في بعض المواد زي الفيلر وزي البوتوكس هي مرخصه، بس هو عملها في مكان تاني جاي بقى متهربه بطريقه معينه، فتلاقي تخزينها مش
1: ترزين عشان هي بيبقى ليها درجه حراره معينه.
2: يعني البوتوكس لازم يجي مجمد، لازم يجي مجمد في درجة التجميد.
1: مجمد ولا بدرجة تجميد. سبعية معينة؟
2: لا تجميد. البوتوكس قبل ما يتحل، قبل ما تحله بالسلاين بتاعه، لازم يبقى في درجة التجميد. فهو اللي مهربه هيجيبه تجميد ازاي؟ فلازم بيوصلك بشكل يعمل ايه؟ يعمل مشاكل. فعلا بنقول التجميل ما هوش حاجة أساسية ولا حاجة ضرورية، فمنسترخص فيه ونعمله في الضرورة، ونحاول نختار اللي يعمل حاجة الصح عشان ما تخدش بأثار جانبية سيئة جدا توصلنا المشاكل. يعني في بعض الناس وصلوا ان جزء من الشفاف لا قدر الله تشال، جزء من الخد تشال، وفي نجوم، واحنا الكلام ده كلنا شفناه اصلا، وقعوا في الحاجات دي. حد حقن بوتوكس في وشه فبدأ يحصل ميل في ناحية معينة، بدأ يأثر على الكلام لفترة طويلة، والبوتوكس لحد الوقت ملوش انتيدوت. يمكن الفعل لو حقناه ممكن ندوبه، انما البوتوكس لو حقناه واتحقن غلط هيكفي الست شهور بتاعه وهو في بالشكل الخاطئ دوت.
1: طيب لو هو مثلا الـ الـ الـ الـ الشخص اللي

0: انما لو مفيش مشكلة موجودة هو مش هيبقى راضي عن اي نتائج تتعمل، وقد يدخل في مشكلة نفسية اصعب شوية من اللي كان قبل الحقن نفسه. فدايما زي ما قلنا، زي ما المريض بيختار الدكتور، الدكتور لازم يختار المريض ويتأكد فعلا ان هو محتاج هذا الاجراء التجميلي بشكل حقيقي. نتكلم مع بعض ونفهم شخصية بعض، علشان فعلا ياما ناس دخلوا في مشاكل بعد ما حقنوا او عملوا الاجراء التجميلي بتاعهم دوت.
1: طيب ارقام تلفوناتنا هي 2-18-866 والاس ام اس 1-99-9، صفحتنا على الفيسبوك 99. هروح لفاصل ونرجع تاني نتواصل مع حضراتكم، ابقوا معنا.

0: ولسه مكملين معاكم في حلقه جديده. وارقام تليفوناتنا هي 2 18 866، الاس ام اس 199، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90. نتكلم بقى عن الشعر. انا يعني لازم نتكلم عن الشعر بما اننا بنتكلم عليه في الفصل.
1: أي.
0: ايه هو بقى الاكسزون والناد؟
1: طيب هو الاكسزوم ده فكرته ايه؟ ان احنا الخلايا بتاعت جسمنا دي زي ما احنا عارفين بنتكلم مع بعض، هي بتتكلم هي كمان مع بعض. خلايا الجسم بتتكلم مع بعض، بتتكلم بانه لغه، بلغه حاجه اسمها الاكسزوم. يعني تيجي امر من المخ لخليه معينه تقول لها اشتغلي نفذي كذا، هو ده الاكسزوم. يجي امر لبصيلات الشعر انها تبدا ايه، تبدا تتجدد. الاكسزوم بيتم استخلاصه من 3 مصادر، يا اما من انسان، يا اما من انيمال من حيوان، يا اما من نبات. اللي مشهور ومنتشر الحاجات المستخلصه من النباتات، ودي نتائجها كويسه جدا جدا جدا، ما فيش منها اي مشاكل او اي اثار جانبيه او اي تداخلات. خلينا نقول تشبيه، احنا كنا زمان مثلا بنحقن يعني في الشعر حاجه اسمها خلايا جذعيه او ستيم سيلز، كميه حاجات كتير فيها عوامل كتير بنحقنها عشان ناخد حاجه واحده بس اللي هي الجروث فاكتورز. الاكسزوم احنا بناخد الحاجه اللي احنا عايزينها بشكل مباشر. تشبيه مثلا، انا جاي لي جواب في البريد، فروحت قلت لهم انا ماهر محمود عايز الجواب بتاعي، اقول له ادخل دور في ده كله. هو ده كان الايه، الخلايا الجذعيه القديمه. الاكسزوم انا اول ما دخلت قلت انت ماهر محمود، قلت لهم خد الجواب بتاعك اهوت. بشكل سريع جدا النتائج من اول مره ما العيان بيحقن بيبدا التساقط يوقف.
0: اي تساقط ولا كمان علاج للصلع المبكر؟
1: هو بيساعد جدا في الاثنين طبعا.
0: عشان اروح تركيا تاني؟
1: هو هي تركيا كلها هنا اصلا. فبدنا نتائج سريعه جدا من اول ما بيحقن، من اول مره بيبدا التساقط، التساقط يقف. الاكسزوم مش بس للشعر، الاكسزوم كمان للجلد، لانه بيجدد كل الايه، كل الانسجه بشكل سريع جدا، وبيساعد في التئام الجروح.
0: اسعاره
1: وفي النضاره؟ بص هو كان غالي، هو كان في البدايه فعلا كان غالي، ولكن دلوقتي لا، الموضوع وصل دلوقتي ممكن تبقى الجلسه وصلت 4000 3000 على بعض الاماكن. كان زمان غالي جدا.
0: بتتعمل الجلسه كل قد ايه؟
1: هتعمل جلسه مره كل شهر، 3 جلسات أو 4 جلسات، بدي نتائج ممتازه جدا.
0: الناد بقى،
1: الناد، الناد والناد بلس، دي حاجات
0: بلس كمان
1: ضايعه. بالظبط بالظبط. دي برضو حاجات من مكونات الدي ان ايه، يمكن اشرنا ليها من شويه لما قلنا السلمون دي ان ايه والحاجات دي. الناد ده جزء جزء منهم، ان هو بيدخل في المركب الرئيسي للدي ان ايه، اللي هو المركب الرئيسي للخليه. بيدخل كانه بالظبط وحده بناء الخليه. قلنا الخليه دي او الجسم ده عباره عن مثلا حائط كده في طوب، هو ده الطوبه اللي في الايه، هو ده الطوبه اللي في البناء. لذلك هو بيدي نتائج سريعه جدا. في منه حاجات بتحقن، في منه حاجات بتتحط بشكل موضعي ودي بتبقى امن، وفي حاجات بيعلقوها زي محلول كده معين بيتاخد يدي بقى طاقه ويدي نضاره، فطبعا برضه نتائجه بتبقى كويسه جدا.
0: هل في اعمار يعني في مراحل عمريه لازم نستخدمها ولا
1: احنا بتبدا كل الحاجات دي فوق ال 18؟ يعني كل الحاجات دي غير معتمده الا بعد 18 سنه عشان الابحاث وعشان الحاجات دي.
0: دكتور ماهر بجد نورتنا، ودايما بتبقى ضيف كريم في حاله جديده. شكرا لحضرتك.
1: شكرا
0: جدا لك. ونورتنا في حاله جديده.
1: شكرا
0: لكل مستمع راديو 90. بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا في حاله جديده. ان شاء الله يعني كل سنه وانتم طيبين، طبعا بمناسبه عيد الاضحى المبارك، كل سنه وكل الامه الاسلاميه بخير وسعاده. وشكرا ليكم جدا، وحاسبكم دلوقتي مع الدقيقه الاولى وزميلتي سمر ابراهيم، وبعدها حال بلدنا مع زميلي احمد خيري. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية الجزائرية. وخلال اللقاء سلم وزير الخارجية الجزائري الرئيس السيسي رسالة من الرئيس عبد المجيد تبون تضمنت الإعراب عن خالص التقدير للسيد الرئيس والتأكيد على ما يجمع بين مصر والجزائر من روابط أخوية راسخة. وخلال اللقاء أيضا أكد الرئيس السيسي على عمق الروابط الأخوية والتاريخية بين مصر والجزائر، ومشددا على أهمية البناء على مخرجات دورة اللجنة العليا المشتركة التي عقدت مؤخرا بالقاهرة. كما شدد السيد الرئيس على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق بين مصر والجزائر في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، بما في ذلك عبر الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس كإطار دبلوماسي استراتيجي لدول الجوار المباشر لليبيا، بهدف دفع مسار التسوية السياسية الشاملة وتنسيق المواقف لإنهاء الأزمة الليبية. الرئيس السيسي استقبل أيضا محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة بالجمهورية التونسية. وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة مع تونس على المستويين الرسمي والشعبي، ومشددا على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات وتنفيذ مقررات الدورة 18 للجنة العليا المشتركة التي عقدت بالقاهرة في سبتمبر 2025. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا لاستعراض التقرير ربع السنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة. وخلال الاجتماع وجه مدبولي بإعداد خطة تنفيذية دقيقة لوثيقة سياسة ملكية الدولة تحدد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث القادمة، مكلفا بأن تكون الشركات التي تم قيدها للطرح في البورصة قد طرحت بالفعل الحصص المحددة بها قبل نهاية العام، على أن يتم كذلك قبل 30 يونيو القادم إعداد قرارات نقل تبعية جميع الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال سابقا، وذلك عقب صدور قرار إلغاء الوزارة. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي استقبل أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية الجزائرية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى استعراض جهود خفض التصعيد ومسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وخلال اللقاء أكد وزير الخارجية على أهمية الدفع بالحلول الدبلوماسية، مؤكدا أن التهدئة والحوار يشكلان الخيار الوحيد لتجنب سيناريو الفوضى الإقليمية. وفيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا الشقيقة أكد الوزيران على أهمية تضافر جهود البلدين وتكثيف التنسيق حول هذا الملف لما يمثله من أهمية مشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمي باعتبار ليبيا دولة جوار مباشر لمصر والجزائر. مصر أدانت بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثل مساسا مباشرا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة. وأكدت مصر رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. اقتصاديا، وزارة البترول أعلنت عن تحقيق شركة عجيبة للبترول كشفا جديدا ومهما في الصحراء الغربية، يعد الأكبر للشركة خلال آخر 15 عاما. وأوضحت الوزارة أن الكشف تحقق من خلال البئر الاستكشافية بستان جنوب أكس وان، حيث تشير التقديرات الأولية إلى وجود نحو 330 مليار قدم مكعب من الغاز وعشرة ملايين برميل من المتكثفات البترولية والزيت الخام بإجمالي 70 مليون برميل مكافئ. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يبدأ اليوم معسكرا مغلقا في إطار التحضيرات النهائية لخوض نهائيات كأس العالم 2026. تأتي هذه الخطوة لرفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبي الفريق قبل الدخول في منافسات المحفل العالمي المرتقب. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: يا مساء الفل على مستمع الراديو 90 90 هواها مصري. أحمد خيري موجود معاكم وحلقة جديدة من حال بلدنا هنتابع فيها حال بلدنا أخباره إيه. امبارح اطمننا على استعدادات الحكومة المصرية واستعدادات المجتمع المدني لاستقبال عيد الأضحى. كل سنة وحضراتكم بألف خير وبصحة وبسعادة، وإحنا في أيام مفترقة في العشر الأوائل من ذو الحجة. يا رب يعود علينا كل خير ونقدر ناخد نفحات على قد ما نقدر، وهنحاول نروح لوزارة الأوقاف النهاردة نفهم كده ونفكر بعض إيه اللي ممكن نقدر نعمله، وبالذات في موضوع الأضاحي. إحنا عندنا ثواب كتير ممكن نقدر ناخده الفترة دي وصولا إن شاء الله لعيد الأضحى والوقفة عرفات. قبليها عندنا موضوع مهم بنفتحه من حين للآخر في حال بلدنا، وهو موضوع الكلاب وكلاب الشوارع. بنحاول نفتحه كتير، ولكن لما كنا بنفتحه الصراحة كان بيبقى محتاج دعم مادي كتير جدا ودعم معنوي وتدخل المجتمع المدني وتواجد المحافظين، ولكن جه مجلس الوزراء منذ ايام ويعني نزل بيان محترم جدا، وبيان بيقول ايه اللي هيحصل الفترة الجاية في الملف ده. هنحاول نفتحه النهاردة ونروح لمجلس الوزراء نفهم ايه اللي هيحصل بالظبط الفترة اللي جاية في الموضوع ده، حفاظا رفقا اولا بالحيوان وحفاظا على البيئة وحفاظا على الانسان. 1-99-9 رقم الاسم اس او تليفوناتنا على 2-18-10-8-66، او ممكن نتواصل مع بعض من خلال صفحتنا على الفيسبوك / راديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصري وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يصغر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبصله، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهوا. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة التأمين أمن الأول مع شركة تأمين.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

0: مع أحمد خيري. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: هواها مصري على الراديو 99. لسه أحمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. وخلينا نفتح أول موضوعاتنا اللي قلنا هنتكلم فيها. يمكن الموضوع ده بنفتحه في حال بلدنا كتير وبيجي لنا شكاوي من حضراتكم كتير، ولكن كنت برد دايما المحتاج الموضوع ده يعني مجهود كبير جدا، هو موضوع الكلاب وتواجدها في الشوارع. كنا بنحاول نتواصل مع السادة رؤساء الأحياء، السادة المحافظين أول بأول، نحاول نتدخل مع المجتمع المدني وفي الدور اللي بيقوموا بيه، ولكن جه مجلس الوزراء الصراحة ونزل من البيانات المهمة والمحترمة اللي ممكن تنهي الموضوع ده تماما، حفاظا أولا على رفقا بالحيوان ورفقا بالكلاب، وأيضا حفاظا على البيئة وحفاظا على الإنسان. طب هو مجلس الوزراء نزل بيان وسكت؟ لا، واضح إن هو اشتغل على الأرض، اجتمع مع كل الجهات المعنية، أشرك مع المجتمع المدني. عشان أنا كنت برد عليكم بمنتهى الصراحة أقول لكم الكلام ده يا جماعة يتكلف مليارات ومحتاج مجهود كبير جدا ومحتاج فلوس كتير جدا، فما بيتحلش في يوم وليلة. واضح إن مجلس الوزراء قرر إنه يحله. خلينا نروح لرئيس سيادة المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. يا سيادة المستشار مساء الفل.
2: سامر يا فندم،
1: بنصدعك وبنتعبك دايما بشكاوي حال بلدنا، والتواصل والشفافيه دايما معانا، كل الشكر ليك. يمكن ما بسمحش الوقت تكون موجود معانا كتير وبتقطع وقت من وقتك، ولكن بنشكرك على الهواء.
2: تحت امرك يا فندم.
1: نخش في بيان محترم ومجهود اكثر احتراما حصل من مجلس الوزراء خصوصا بموضوع الكلاب، ايه اللي حصل يا فندم؟
2: طبعا منظومه شكاوى الحكوميه رصدت خلال الفتره الماضيه تزايد في اعداد الشكاوى المواطنين من الكلاب الضاله، وبالتالي خلال اجتماع الاخير لمجلس المحافظين السيد رئيس مجلس الوزراء اكد على اهميه التعامل مع ظاهره الكلاب الضاله.
1: تمام.
2: والتعامل مع هذه الظاهره بيتم من خلال اسلوب علمي بيراعي التوازن ما بين الحفاظ على امن المواطن وايضا مراعاه الاسلوب العلمي للتعامل مع الكلاب الضاله والحفاظ على البيئه، من خلال مجموعه من الاجراءات اللي بتتم بتنسيق ما بين المحافظات والهيئه العامه للخدمات البيطريه، بحيث انه يتم توفير شباتر على مستوى كل محافظه، ومن خلال هذه الاماكن او الشباتر التي سيتم

0: تجميع الكلاب الضالة فيها، حيث ان طبعا التعامل معها باسلوب علمي من خلال الاطباء المتخصصين، بحيث انه يتم تقديم العلاج ليها اذا كان في حاجة للعلاج، اذا كان هناك طبعا يعني
1: تطعيم او تعقيم
0: وخلافه. وبالتالي هيتم التعامل معها باسلوب علمي، وده هيحافظ على امن المواطن من ناحية والتعامل الامثل مع الكلاب الضالة. وطبعا كما اشرت حضرتك الموضوع محتاج جهد كبير وسيستغرق بعض الوقت، ولذلك عشان يكون في نوع من اولا حشد للخبرات من ناحيه،
1: صحيح،
0: ومن ناحيه اخرى التعاون مع منظمات المجتمع المدني، بحيث انه منظمات المجتمع المدني خاصه التي لديها الخبره في التعامل مع الكلاب الضالة ممكن انها ايضا ستساعد في عملية جمع الكلاب والتعامل معها بصورة الامثل، بخلاف طبعا جهود اخرى سيتم الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة بجانب توفير الشلاتر. ستكون هناك طبعا امكانية لتوفير او تدريب العاملين في الشلاتر على كيفية التعامل مع الكلاب الضالة.
1: توفير الشلاتر يا فندم هكون معنية بها كل محافظة، يعني هتوفر مثلا قطعة ارض، معلش دخلني في التفاصيل معاك عشان ننهي الموضوع ده، هل هيبقى كل محافظة مثلا معنية بتوفير قطعة ارض وتعمل فيها مثلا شلاتر، ولا ده هيكون مركزي؟
0: لا، على مستوى كل محافظة هيتم توفير شلتر على مستوى كل محافظة طبعا، وهيكون الأسلوب التعامل كما ذكرت بالتنسيق ما بين المحافظة وهيئة الخدمات البيطرية على مستوى كل محافظة.
1: الأعداد الكبيرة بتقول هل هيبقى في مثلا من الغرف المركزية من عند حضراتكم عشان ننهي الموضوع خالص، ولا هيبقى في غرفة مركزية مثلا من وزارة التنمية المحلية بتتابع أو بترصد شكاوي كل حي وكل منطقة فيها إيه من الكلاب عشان تنزل تتعامل معاها بقى الجهات المعنية اللي حضرتك ذكرتها؟
0: لا حضرتك، الشكاوى بيتم تقديمها على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في مجلس الوزراء، والشكاوى بترد عن طريق موقع المنظومة على الانترنت. المواطن بيقدم الشكوى زي أي شكوى أخرى بيتم تقديمها في أي قطاع أو موضوع آخر بيتم تقديمها، وبالتالي في المختصين في منظومة الشكاوى بيتعاملوا معاها وبيوجهوها للجهة المعنية.
1: مليارات الفلوس هتحتاجوها يا فندم، ومحتاجين ميزانيه كبيره للموضوع ده، ده هيتم بالتنسيق مع المجتمع المدني ولا هيبقى من موازنه الدوله ولا ايه اللي هيحصل؟
0: لسه خلينا حضرتك يعني ان شاء الله يعني بنامل ان الميزانيه ما تكونش كبيره، لكن طبعا في النهايه احنا بنتكلم على امن المواطن، وبالتالي ضروري انه يتم التعامل مع هذا الامر. لكن طبعا التكلفة يعني إن شاء الله سيتم تغطيتها، وإن شاء الله ما تكونش كبيرة، لأنه إحنا بنتكلم على الشلتر هيكون موجود في كل محافظة، والجزء أيضا يعني أو عملية التنسيق في إنشاء هذه الشلاتر بيتم دراستها حاليا من حيث توفير الأماكن وخلافه، وبالتالي هيتم تحديد التكلفة لاحقا، لكن إن شاء الله يعني سيتم تغطيتها باعتبار أن الموضوع له أولوية وأهمية ارتباطا بأمن المواطنين.
1: معلش هطيل على حضرتك، ولكن ما ينفعش تكون حاجة معايا وما اسالش، امبارح كان في حدث مهم جدا وهو شرح استشراق التعليم في مصر، وسيادة رئيس مجلس الوزراء كان موجود، ويمكن انا توقفت مش بس عند كلمة رئيس مجلس الوزراء، توقفت عند الشكل اللي احنا باينين فيه لكل المنظمات الدولية وقد ايه شايفين تطوير التعليم والمنظومة اللي احنا شغالين عليها صح.
0: طبعا يعني الى تعليم وقطاع التعليم وقطاع الصحة، القطاعين بيحتلوا أولوية على ضوء أهميتهم للمواطن المصري كخدمات أساسية. التعليم هام جدا في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، جزء من عملية التطوير هي التعاون مع المؤسسات الدولية وخاصة اليونيسف لتطوير منظومة التعليم بصورة عامة، واليونيسف نفسها أشارت لعدد من التطورات الإيجابية في عملية إصلاح التعليم، سواء من حيث كثافة الفصول أو من حيث الاهتمام بالمعلم كركيزة أساسية لعملية تطوير التعليم أو تطوير المناهج، أو أيضا لو إحنا بنتكلم على العملية البرامج اللي بيتم تطبيقها لتطوير مهارات في اللغة العربية. فبالتالي هي عملية تطوير شاملة وجزء من عملية تطوير أكبر في قطاع التعليم.
1: صحيح، كلام محترم جدا، مقود أكثر احتراما، كل الشكر لسيادة المستشار محمد الحمصاني.

المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، راجل خرج لنا من الاجتماع. ويمكن عايز اقول لحضراتكم ان الرئيس بيتواصل معاه طول الوقت في كل شكاوي حضراتكم، بيرد بمنتهى الشفافيه والصراحه والسرعه كمان لاي من شكاوي حضراتكم اللي بيجي لنا على حال بلدنا. فقلنا لازم نشكره كمان فرصه على الهواء، ونتمنى ان موضوع الكلاب ينتهي بحاله من التوازن ما بين الرفق بالحيوان والرفق بالكلاب، وايضا بسلامه الانسان والحفاظ على البيئه بشكل عام. موضوع ما دام مجلس الوزراء فاتحه ويبقى انا معاكم طول الوقت من الفتره اللي جايه لحد ما ننتهي فيه. وهنبدا نتواصل بقى مع الجهات المعنيه على الارض، زي ما حضراتكم شفتوا كنا كتير بنجيب المجتمع المدني والجمعيات الموجوده على الارض وبتشتغل على تعقيم وتطهير الكلاب اول باول وعلاجهم. وايضا هنشتغل بقى مع الساده المحافظين 27 محافظه كده، نشوف ايه الشغل اللي بيعملوه، هل وفر له شهادات ولا لا. نبدا نشتغل على الملف اول باول مع بعض ان شاء الله الفتره اللي جايه. 1 9 9 رقم الاس ام اس او تليفوناتنا على 2 18 10 8 66.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أستاذ علام محب للعلام عاشق للفيزياء، ده مسمي ابنه أنشطة، دخله أحسن مدارس، علمه أهم النظريات، وزيادة تأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين، كان بيحلم يطلعه عالم، بس الأيام مخبية إيه يا عالم؟ لما جه ميعاد الجامعة والتقديم الأرقام صدمته، والمصاريف خزلته، وحلم أنشطة بقى في القلسطة. زيادة تأمين؟ حوش وأمن الأول مع شركة تأمين، وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
2: أمن الأول مش هتبدأ من الأول.
3: مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90-90.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: هواها مصري على الراديو 90-90. لسه احمد خير مكمل معاكم في حال بلدنا. نخش لتاني موضوعاتنا وهي استعداداتنا لعيد الاضحى. كل عام وحضراتكم بخير وبصحه وبسعاده. يمكن امبارح حاولنا نعمل حلقه عن استعدادات الحكومه المصريه، عن استعدادات المجتمع المدني، عن الاسعار، عن الاضحيات، ولكن قلنا النهارده نذكر انفسنا كده ونذكر حضراتكم بفوائد العشر ايام الاولى من ذو الحجه وصولا ان شاء الله لوقفه عرفات. نقدر نعمل ايه؟ نقدر نتقرب الى الله اكثر ازاي؟ نقدر نحافظ على الأسرة المصرية ازاي؟ داخل كل أسرة ممكن تشتغل ازاي وتضحى ازاي وتقدر تشتغل على نفسها ازاي، من الأولاد للزوجة للزوج لكل من أفراد الأسرة. وأيضا نتكلم عن الأضحيات، وخاصة العشر أيام دول فيهم من العبادة والذكر والأضحية والصيام والزكاة، فيهم كل النفحات. خلينا نروح لصديقنا العزيز دكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف. يا دكتور مساء الفل وكل سنة وحضرتك طيب.
2: يا مساء الورد والجمال، كل سنة وحضرتك طيب والسيدات والسادة المستمعين بخير وسعادة وأمان يا رب.
1: ما ينفعش نكون في الأيام المفترجة دي وكنش حضرتك معانا تذكرنا كده نقدر نعمل إيه ونشتغل على نفسنا إزاي في العشر أيام هدول.
2: أنا تحت أمركم، ودي وراديو 90-90 من الإذاعات المحببة إلى قلبي والعزيزة على نفسي جدا الحقيقة. شرف وشكرا على الاستضافة، ربنا يحفظكم. الحقيقة احنا بنتكلم على ايام اقدر اوجز فيها ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم ان في ايام دهركم لنفحات، ودي نفحة من اعظم نفحات الايام على مدار السنة. وبرضو تعلمنا من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انه دول ايام عشرة العمل فيهم خير من اي عمل تاني، اللهم الا حد خرج في سبيل الوطن في سبيل الله بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، استشهد وخسر كل حاجة في سبيل وطنه وماله، ده بس اللي ممكن يبقى أحسن
1: طبع.
2: إنما في غير كده أنت في أحسن أيام في السنة والأعمال فيها ثوابها عظيم للغاية لدرجة أنك لا تستطيع أنك تحصيه. عشان كده دي دعوة أن احنا نغتنمها. وبعدين الجميل فيها كمان، وإحنا مثلا كلنا نتعلق بليلة القدر، وفي صحيح. ليلة لا ده احنا معانا عشر أيام ومن فضلها وعظمتها تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إيه في سورة الفجر في جزء عام، والفجر وليال عشر. قال له وربنا بيقسم بأي حاجة؟ لا أكيد طبعا. بحاجة فضلها عظيم، وأكيد ده وقت شريف جدا لمن يعي هذا ويحاول يستغله. وبصراحة أحيي حضرتك على الجزء اللي قلته في المقدمة عن أولى الأولويات وإحنا بنستغله نعمل إيه؟ صلة الرحم يا جماعة.
1: صحيح.
2: خلينا نعود لطبعنا المصرية الأصيلة، معدننا الفريد بجد، إنه لا أنا ما ببتش وحد زعلان مني.
1: تمام.
2: على رأس دول، على رأسهم وبفرق كبير عن أي حد، أبويا وأمي
1: طبعا.
2: أخويا وأختي، وبتبتدي الدائرة توسع كده، دوائر الانتماء في بلدنا الجميل اللي دايما دوائر الانتماء دي وإن اتسعت فهي تتلاقى ولا تتنافى. تعالوا نحط إيدينا ونكلم الناس ونحيي، اكتب كلمة حلوة على صفحتك، حي الناس، هنيهم، قول يا جماعة اللي زعلان مني أنا بعتذر له ويدعيلي وادعيله بخير. حقيقي كل سهول التكنولوجيا النهاردة ما سابتش لحد عذر. تعالوا كلنا نعمل كده، نقول يا رب اهو احنا نفسنا يا ربنا تقبلنا. طب الاول يا رب خلقك كلهم الواجب اكرامهم، انا قبلتهم، سامحت في حقي، وبدعي لاي حد ممكن حتى يكون له يكون ليا مظلمة عنده عشان يا رب ابقى بديت بنفسي فتقبلني.
1: اسمح لي بس احييك الاول وبسطت وقت من وقتك ومن كلامك، ان انا احييك على التطور الفكري بتاع حضرتك صراحه اللي بتتكلم بيه. انت عايزنا نستخدم وسائل التكنولوجيا صح، يعني تعالوا بقى مش انتوا بتستخدموها بس تعالى خليكم تستخدموها صح.
2: صحيح. ايه المانع؟ بالعكس، وبعدين بتوصلني الناس كتير. يعني كتير النهارده من الاحداث سواء كانت ساره او غير ساره، ربنا يا رب يملى حياتنا فرح وسرور، بتعرفها عن طريق وسائل التكنولوجيا. طب يا جماعه طب ما نستغل ده ونوظفه صح، ايه المانع؟ وحتى الناس تلمس مني انه قال لك هو ده فلان او ده فلانه اللي كان دايما مش عارف بينشر حاجات ايه او كده.
1: طبعا.
2: ايه المعنى الجميل اللي عمله ده؟ ثم على فكره في حاجه اسمها عدوى وجدانيه.
1: طبعا.
2: العدوى الوجدانيه دي حاجه بديعه، تشوف واحد بيضحك فتضحك، تشوف واحد كده واخد على خاطره فترقله وتحنله.
1: طبعا.
2: العدوى الوجدانيه اللي ممكن تحصل لو كلنا خدنا الدعوه دي النهارده وابتدينا نكتب كلمه حلوه على حساباتنا على مواقع التواصل، هتلاقي الناس تستحسنها وتعمل ايه؟ اللي هيعمل شير، واللي هيقلدك ويعمل ويكتب زيك، واللي هيروح من نفسه كده من غير ما يكتب في العلن هيروح من نفسه، ولا والله انا ما يصحش مني اللي عملته مع فلان او مع فلان، طب انا هكلمه اعتذر له واقول له يا سيدي نتصافى بقى ونقول يا رب تكون نفوسنا صافيه وما تزعلش مني ما تزعليش مني حقك عليا الى اخره من هذه الجماليات اللي احنا كمصريين معروفين بيها ولله الحمد.
1: صحيح.
2: نعملها ورجعنا في الاول وفي الاخر ايه؟ ان احنا نبقى مقبولين عند ربنا سبحانه وتعالى، واحنا عارفين ان شروط التوبه على راسها ايه؟ ما يكونش في حد انت ظلمه.
1: طبعا.
2: ما تستغفرش ربنا وانت ظالم الناس وفاكر ان ربنا هيقبلك، لا مش هيحصل. لازم الاول رد المظالم الى اهلها.
1: يعني اي حد ظالم حد دلوقتي لا خلص ظلمك الاول مع البشر وبعدين نروح نشوف هنعمل ايه.
2: صحيح. ربنا سبحانه وتعالى يسامح في حقه ولا يسامح في حق خلقه.
1: بس انا بزكي وبصلي وبصوم يا دكتور يعني، واللي ظلمني اللي ظلمته ده خلاص بقى ويسامحني بقى.

0: فده أول حاجة. ثاني حاجة أني زي ما اتفقنا كده أرد المظالم إلى أهلها. أنا مش متصور حد يعمل حاجة صح ويبقى وعارف أنه هو ظالم الناس وأكل حقوق ناس وبالمناسبة ما بيأديش عمله بإتقان
1: طبعا
0: سايب طالب الخدمة يعني
1: مقصر
0: متبهدلين ومتضايقين مقصر في أداء عمله ويبقى فكر نفسه لا أنا بعمل الصح لا أنا بذكر ربنا أنا قمت أصلي أنا قمت لا لا لا لا, لا, لا.
1: حتى لو زوج مقصر داخل بيته تجاه زوجته أو تجاه ولاده
0: طبعا طبعا طبعا الزوج الزوجة كل واحد عارف بالمناسبة إحنا إلى حد كبير كل واحد فينا في موقعه موقعه الأسري
1: طبعا.
0: الاجتماعي موقعه الوظيفي موقع إلى آخره عارف هو مطلوب منه إيه قول إن هو عايز ينسى أو بيتناسى يغفل أو يتغافل عمر ده ما كان مبرر
1: صحيح
0: لازم كلنا نقوم بالمناسبة كل ما الواحد شاف نفسه واخده في اتجاه وخالف نفسه يعرف ان هو صح
1: طبعا.
0: انما ايه نفسي طبعا نفسي عم يتكاسل يا عم نبقى نكلمهم بكرة بعد الدنيا مطارج إيه نبقى نتكلم في موضوع رد المظالم ده بعدين نبقى نفكر في معرفش مين بعدين لا لا لا خالف نفسك لتنجو هو ده
1: هل نزود من النوافل هل بعد كل صلاة
0: طبعا.
1: يعني ايه تاني اقدر اعمله اصل انا بكتب ورا حضرتك عشان انا هاخد الروشته دي اشتغل عليها انا طماع يعني
0: ربنا يحفظكم ويبارك فيكم والله انا اقل من ان انا ابقى في هذا الموضع ولكن احنا بس التعاون على الخير بنفكر مع بعض
1: صحيح.
0: في
1: صحيح.
0: جوانب خير وبر عشان نقدر نستغل هذه الايام نستشعر ان ربنا فعلا نحس المعاني واحنا بنذكر في التكبيرات بعد كل صلاه نستفيد من النوافل طبعا اللي قادر يصيب شعيره الاضحيه يبقى شيء عظيم خالص واحنا عندنا في الاوقاف ميسرين هذه المساله الحمد لله هذا العام تيسير اكثر من كل عام ولو حضرتك عايز في هذا تفصيل افيدكم
1: يا ريت بعد اذنك لان برضه ناس كتير لسه ما دخلتش في الموضوع ده ولسه ناس كتير مش فاهمه هل السقوق هل التضحيه الالكترونيه دي تجيز ولا لا يعني الناس عايز تفهم الحته دي
0: طيب بص يا سيدي احنا حتى الناس اللي النهارده بتروح تحج وبيجب عليها هدي او شيء من هذا القبيل اصبح الموضوع كله بالسقوق ما عادش في حاجه اسمها انك تذبح وانت واقف كده في المشاعر المقدسه في
1: حتى في الحج
0: طبعا ما عادش في الكلام ده انتهى من سنوات طويله جدا فاحنا هذه التجربه الان موجوده في مصر وتداعمها فتاوى دار الافتاء المصريه واحنا في وزاره الاوقاف بنيسرها عايز اقول لحضرتك احنا دخلنا السنه ال11 السنه ال11 لمشروع وزاره الاوقاف لصكوك الاضاحي والاضاحي في وزاره الاوقاف عندنا نوعين الصك المستورد ده ب 7000 جنيه والصك البلدي ب 9500 جنيه
1: هايل.
0: والسنه دي عملنا حاجتين جداد الحاجه الاولى هي ان احنا عملنا مركز اتصال برقم مختصر 1379
1: 1379
0: بالضبط
1: تمام.
0: الرقم ده يا فندم اللي هيتصل بيه هيرتب هيسأل اي استفسارات هو عايز هيلاقي اجابتها يرتب للموعد اللي ان شاء الله هياخد فيه نصيبه من الاضحيه ودي حاجه جديده السنه دي
1: تمام.
0: ما كناش بندي قبل كده نصيب من الاضحيه السنه دي اللي هيضحي معانا هياخد 7 كيلو ان شاء الله
1: هاي.
0: ورعينا انه اي حد 60 سنه فما فوق هنوصل له لحد البيت باذن الله الكريم نوصله نصيبه لحد البيت
1: كلام محترم جدا
0: اللي اقل شويه اللي اقل شويه هنقول لهم هنقرب لهم لأقرب نقطة اللي هي ممكن تبقى في الغالب مسجد من المساجد الكبيرة تبقى نقول فيها للمضحي تعالى استلم نصيبك من هذه النقطة
1: تمام طب هل اتفضل
0: يعني بس عايز اقول لحضرتك انه الحاجة كمان المهمة قوي السنة دي ان احنا وقعنا مع الوزير الدكتور أسامة الأزهري وقع بروتوكول من مجلس الوزراء الخميس الماضي مع بنك مصر والبنك الاهلي
1: هي.
0: دول بموجبه اللي هيضحي مع الاوقاف ومش قادر يدفع قيمه الاضحيه كامله وعايز يقسطها على 6 شهور ده هيكون متاح ومش كده وبس ده الاوقاف كمان هتتحمل عنه اي رسوم اداريه واي فوائد واي امور متعلقه بفكره التقسيط يبقى هو برضو سعر الصك هيفضل معاه زي
1: واكيد طبعا لو حضراتكم عملته ده وجاهز طبعا خلاص من دار الافتاء
0: طبعا طبعا يا فندم
1: انا بؤكد بس على المستمع
0: بكل تاكيد اللي عايز يدور على ده تقسيط حكم تقسيط الاضحيه سعر الاضحيه حكم توزيع لحوم الاضحيه على مدار العام مش بس في ايام العيد كل دي احكام اكيد بتيجي في اذهان المضحين واللي هيدخل على دار الافتاء المصريه هيلاقي هذه الفتاوى بترد عليه ومحدده

0: صواب الرقم كمان.
1: كلام محترم جدا وموجود والله اكثر احتراما. بس هستكمل مع حضرتك وارجع للاسره تاني بسرعه عشان الناس اللي بتسمعنا. أيوة. في ناس تقول لك انا عندي ديون انا مش قادر اضحي السنه دي، هل لو هو معاه من الفلوس يقدر يضحي زي زكاه الفطره كده، يضحي حتى لو عنده من المديونيات؟
0: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الله. احنا بنتكلم عن سنه، الاضحيه سنه في النهايه، احنا ما هياش ملزمه للانسان، ولكن احنا شعب معطاء بطبعه،
1: برافو عليك،
0: بيحب ان هو يبذل، وفكره انه يصيب الشعيره دي شيء محبب الى قلبه، وفكره انه هو يحب يوزع ويحب انه هو يجتهد في انه هو يهادي جاره ويهادي قريبه ويحتفظ بشيء لنفسه الى اخره. عشان كده شرعنا في فكره التيسير اللي هي التقسيط، وبنتعاون فيها مع بنوك بحيث المساله تكون مؤسسيه وميسوره تماما. طيب حد هيقول لا انا مش قادر خالص على اي جانب من جوانب الاضحيه، ولا بسعر قال يعني مدفوع كله في وقت واحد
1: أو تقصير،
0: ولا حتى بالتقسيط، خلاص يا سيدي لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وانا في ديني الجميل بيقول لي ايه؟ بيقول لي انه الانسان اذا هم بحسنه
1: صحيح
0: ولم يصبها كتبت له حسنه.
1: إيه؟
0: متخيل؟
1: طبعا.
0: فان شاء الله انت ليك الثواب باقل مجهود. ايه هو اقل مجهود؟ النيه.
1: صحيح.
0: ان انا نيتي يا رب ان شاء الله انه اقدر اعمل ده، طب ما قدرتش، خلاص ان شاء الله ثواب باذن الله الكريم يكون موجود، ربنا يكتبه لصاحب هذه النيه الحسنه. بس كمان مهم ان انا لو قدرت على حاجه ما اخرهاش. انا مش قادر على سعر صدق بس قادر على 100 جنيه اطلعها، ايه المانع؟ وهو كله ثواب ان شاء الله الكريم.
1: اطلت على حضرتك بس انا مستمتع بسماحه القول من حضرتك، واكيد كل المستمعين والمستمعين مستمتعين، بس انا عايز اخر شعيره بقى، اصوم وقفه عرفه ولا اصوم العشر ايام ولا مش قادر ما اصومش؟ معلش اني بقى قفلنا.
0: كل ده جائز، قادر يصوم العشر ايام، قادر يصوم بعضهم، وطبعا يوم عرفه نفسه ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذنوب سنه ماضيه ويستقبل سنة أخرى أيضا بصحيفة بيضاء، فدي معاني جميلة قوي للي يحبها، فيعني ما يبقاش أقل من صوم المعرفة، وهو أيضا ليس صيام فريضة، عشان بس يبقى الكلام واضح للسيدات والسادة المستمعين.
1: انا خلصت بس وهختم الحلقه كمان، مش هختم بس مع حضرتك، فقلت اختم بقى برضه، انت عارف الطمع بتاع البني ادمين اما يتعشم في حد بزياده. انت قلت لي اكتبوا كلمه حلوه على صفحاتكم للناس، اكتب ايه؟ اديني جمله كده خلي الناس تكتبها ونقفل اللقاء ونقفل الحلقه.
0: ممكن اقول حاجه من قبيل يا اهل السماح السماح،
1: الله،
0: لو ظلمت حد انا بعتذر له وهدعي له بخير ويدعو لي كتير.
1: كلنا هندعي لك دكتور اسامه رسلان متحدث سياسه باسم وزاره الاوقاف، وكل سنه وحياتك طيب، واطلت عليك انا اسف طيب، بس مستمتعين بوجودك، كل الشكر ليك. خلصنا حلقتنا النهارده، ولكن ده يكون معانا زميلتنا العزيزه سمر ابراهيم، واطلاله اخباريه سريعه على اخر مستجدات الاخباريه للدقيقه الاولى للثالثه.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية الجزائرية، وخلال اللقاء سلم وزير الخارجية الجزائري الرئيس السيسي رسالة من الرئيس عبد المجيد تبون تضمنت الإعراب عن خالص التقدير للسيد الرئيس والتأكيد على ما يجمع مصر والجزائر من روابط أخوية راسخة. وخلال اللقاء أيضا أكد الرئيس السيسي على عمق الروابط الأخوية والتاريخية بين مصر والجزائر، ومشددا على أهمية البناء على مخرجات دورة اللجنة العليا المشتركة التي عقدت مؤخرا بالقاهرة. كما شدد السيد الرئيس على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق بين مصر والجزائر في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، بما في ذلك عبر الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس كإطار دبلوماسي استراتيجي لدول الجوار المباشر لليبيا بهدف دفع مسار التسوية السياسية الشاملة وتنسيق المواقف لإنهاء الأزمة الليبية. الرئيس السيسي استقبل أيضا محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة بالجمهورية التونسية، وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة مع تونس على المستويين الرسمي والشعبي، ومشددا على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات وتنفيذ مقررات الدورة 18 للجنة العليا المشتركة التي عقدت بالقاهرة في سبتمبر 2025. رئيس الوزراء عقد اجتماعا لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية بحضور وزيرة الإسكان وعدد من مسؤولي الجهات المعنية. وفي مستهل الاجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولي على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية وضبط آلياتها باعتبارها أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني، مشددا على أن الحكومة تستهدف الحفاظ على معدلات النمو في هذا القطاع الحيوي. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي شارك في الاجتماع الوزاري الرابع لآلية دول جوار ليبيا الذي عقد بالقاهرة بمشاركة وزيري خارجية الجزائر وتونس. تناول الاجتماع تنسيق مواقف دول الجوار المباشر إزاء التطورات في المشهد الليبي، حيث أكد الوزير عبد العاطي خلال الاجتماع ثوابت الموقف المصري القائمة على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسيادتها، مشددا على أن أمن ليبيا يمثل امتدادا أصيلا للأمن القومي المصري والعربي. وزير الخارجية شدد أيضا على أن الحل الليبي الخالص هو الركيزة الوحيدة لضمان استقرار مستدام وتسوية شاملة، منوها بأهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في أقرب وقت ممكن. كما شدد عبد العاطي على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية بشكل فوري تنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلة. وعقب اجتماعين بالقاهرة أصدر وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس بيانا مشتركا أكدوا خلاله على أن الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية، مؤكدين أهمية الدفع بالعملية السياسية قدما تحت رعاية الأمم المتحدة، كما أكدوا على مبدأ الملكية والقيادة الليبية للعملية السياسية، معربين عن قلقهم إزاء التحديات الأمنية التي تشهدها ليبيا. كما أكد وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس على رفضهم جميع أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي. واختتم الوزراء اجتماعهم بالتأكيد على مواصلة عقد اجتماعات آلية دول الجوار الثلاثية بشكل دوري لتعزيز التنسيق والتشاور بشأن التطورات في ليبيا. اقتصاديا، وزارة البترول أعلنت عن تحقيق شركة عجيبة للبترول كشفا جديدا ومهما في الصحراء الغربية، يعد الأكبر للشركة خلال آخر 15 عاما، وأوضحت الوزارة أن الكشف تحقق من خلال البئر الاستكشافية بستان جنوب أكس 1، حيث تشير التقديرات الأولية إلى وجود نحو 330 مليار قدم مكعب من الغاز و10 ملايين برميل من المتكثفات البترولية والزيت الخام بإجمالي 70 مليون برميل مكافئ. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يبدأ اليوم معسكرا مغلقا في إطار التحضيرات النهائية لخوض نهائيات كأس العالم 2026. تأتي هذه الخطوة لرفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبي الفريق قبل الدخول في منافسات المحفل العالمي المرتقب. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28. الدقيقة الأولى.

يا مساء الفل، واهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي. موجود معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 5 محمد نشأت، وحلقة مهمة جدا. الف الف الف مليون مبروك لنادي الزمالك، فوزوا ببطولة دوري العام لعام 2025 2026، الموسم الأصعب والأقوى، ولحد آخر دقيقة ما كناش عارفين الدوري رايح فين وجاي منين. حسموا نادي الزمالك بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف لعدي الدباغ في الوقت اللي فاز فيه إنبي على سموحة 2-1 بهدف من ضربة جزاء لناصر ماهر. وفاز النادي الاهلي ايضا ب10 لاعبين على المصري بنتيجه 2-0 نجم منتخب مصر والنادي الاهلي محمود حسن تريزيجي. يصدر الستار الزمالك بطلا للدوري العام، بيراميدز في المركز الثاني، يشارك في دوري ابطال افريقيا الزمالك وبيراميدز، ويذهب الى الكونفدراليه النادي الاهلي. منذ سنوات طويله جدا جدا ما لعبش النادي الاهلي في الكونفدراليه الافريقيه، لكن خلاص الاهلي رسميا هيشارك فيها السنه الجايه. مليون مبروك لجمهور نادي الزمالك يستحقه. عملوا جمهور نادي الزمالك تحديدا كان راسم ملحمه السنه دي في الاستاد، الحقيقه هو البطل الحقيقي. مبروك لكل اللاعبين وجهاز الفني لنادي الزمالك، جون ادوارد اللي عمل حاجه كده محتاجين بعد كده نقعد نستفيد وندرسها ونشوف هو عملها ازاي. ده بقى ما فيش لجنه كوره، ما فيش لجنه سكاوتنج، ما فيش مش عارف، هو شخص وقف، راجل جمع، اشتغل، فكر، نفذ، اتحرك، كانش يعني مموت نفسه، ما كانش بيشتغل بالعواطف، بيشتغل فقط لمصلحة نادي الزمالك وبذل مجهود عفوا وقد كان. مرة تانية مليون مبروك لنادي الزمالك. الشكل اللي عمله اتحاد الكرة امبارح الحقيقة ورابطة الأندية كان حاجة جميلة جدا جدا جدا. الطيارة الهليكوبتر اللي شفناها بتحوم واستقرت في استاد القاهرة كان شكل يفرح. التنظيم كان حلو قوي، الطيارة شكلها حلو قوي، تحس الطيارة مصممة كده شكلها يعني أبيض فأحمر بنفس أعلام لون الزمالك، فكانت لايقة جدا الطيارة دي. فضلت واقفة في مكان ما مستنية تطلع على أنهي استاد، يا ترى الدفاع الجوي ولا استاد القاهرة ولا استاد اللي موجود في برج العرب. مبروك مبروك مبروك. ونبتدي كده بحسين الجسمي، دلع والدلع.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90. اليوم انطلاق معسكر منتخب مصر الأول استعداداً لكأس العالم. وادي دجلة يستضيف زيت في 8:00 مساء في افتتاحية الجولة قبل الأخيرة لمجموعة الهبوط بالدوري. المصري البورسعيد يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة زيت في نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر الاثنين القادم. النصر يسعى لحسم لقب الدوري السعودي لصالحه عندما يستضيف دمام في 9:00 من مساء اليوم. مسؤولو باريس سان جيرمان يوجهون رسالة تحذيرية إلى لاعبي الفريق قبل مواجهة أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا. انتر ميامي يضع اللمسات الأخيرة لصفقة البرازيلي كازيميرو بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزية.
1: صوت الملعب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

التسعيناتي وبس، من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90.

لما تخلي العيلة تمل تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلت أنا بقى مستكفي بيهم الدفي بيهم الدفي هما اللي حيلتي

0: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 99. لسه موجود معاكم محمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي ويا رب الأمور كلها تبقى بخير عند الجميع. أخبار كتير وناس كتيرة جدا بتبارك لنادي الزمالك، ألف مليون مبروك. وقائمة منتخب مصر طبعا تم إعلانها من الكابتن حسام حسن، فبرضو هنقول لكم القائمة إن شاء الله على طول. بس خلوني أقول لكم كمان إن النهاردة شاركنا بأول لعبة رياضية أنت لعبتها وأنت صغير غير الكورة. يعني مثلا زمان كده كنا بيجيبوا لنا البيجامات بتاعت الكاراتيه والجودو والحاجات دي، سلة، سباحة، بيلي، فاهمين؟ في حاجات كده كنا بنلعبها زمان وإحنا صغيرين كانت غريبة جدا جدا، فهي دي اللي عايزين نعرفها منك النهاردة ونتكلم مع بعض فيها. عماد متعب كان ليه بعض التصريحات كتيرة جدا، بس خلونا نروح لزميلي العزيز محمد صابر ونطمن منه على الحالة المرية، بعدين نرجع نقول له كل التصريحات وكل المنافسات في الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج كمان، وإيه اللي حصل وكواليس الجديدة اللي حصلت امبارح. بس نروح للأستاذ محمد صابر ونطمن منه على الحالة المرورية. وهو قال لي يعني قبل ما نطلع هواء نوه عن موضوع كوبري قصر النيل، وقال لي ركز وما تنساش، فانا اهو اتمنى اكون ماشي على الطريق السليم. يا استاذ صابر
1: الحمد لله نشأت، اهلا بيك واهلا بالساده المستمعين الكرام.
0: ايه رايك؟
1: لا الله ينور عليك.
0: لا ده نصح قوي. لا نصح وعجبك قوي.
1: لا ما شاء الله.
0: اتفضل يا بيه.
2: تبقى تعالى اقول لك ازاي توصل.
1: ازاي توصل النهارده؟ نبتدي نستعرض فكرتنا من داخل محافظه القاهره وابرز ما شهدته بعض الكثافات المرورية. هو محور صلاح سالم خاصه اللي جاي دلوقتي من مناطق وسط البلد ومتجه لمناطق شيراتون المطار والنزهه. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه وتروح تستخدم محور النصر؟ بعض الكثافات اعلى كوبري حلميه الزيتون المتجه الى مناطق المطريه والكادرات، واعلى كوبري حدائق اوبا بعض الكثافات المرورية المتجه لمناطق سكه الليل ومناطق الزاويه الحمراء. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه وتروح تستخدم كوبري سرايا اوبا؟ النهارده دلوقتي هنتكلم في كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو، هنستخدم باقي الكلال الاخرى لتنقل الحركه المروريه ما بين القاهره والجيزه. وابتداء من يوم النهارده من الساعه 8 مساء هيتم غلق كل الكوبري قصر النيل في الاتجاه اللي جاي من كوبري جلاء وشارع التحرير ومتجه الى ميدان التحرير. بيفضل كل اللي جاي من مناطق الساحل او جاي من مناطق امبابه يسلك كوبري الساحل، اللي جاي من مناطق المهندسين والدق نروح نستخدم كوبري 15 مايو، اللي جاي من كورنيش العجوزه نطلع نكمل على كوبري اكتوبر، اللي جاي بقى من شارع التحرير ومنطقه الارمان وجاي من ميدان الجيزه نروح نستخدم كوبري الجامعه، كذلك اللي دخل بقى او اللي هيستخدم كوبري الكلاء ورايح على مناطق ميدان التحرير بيجي من عند ميدان الجزيره من عند منطقه الاوبرا وبيدخل يسارا بيكمل على شارع سرايا الجزيره وبيطلع كوبري اكتوبر، ومن كوبري اكتوبر بينزل على ميدان الشهيد عبد المنعم رياض وبينزل مره اخرى على ميدان التحرير. الاعمال دي نتيجه ان في اعمال صيانه هتبدا النهارده الساعه 8 مساء ومستمره معانا اجيال حتى غدا ان شاء الله 10 صباحا. وسط انتشار كافه الخدمات المروريه من قبل الاداره العامه للمرور اللي تقوم الان باستعدادات لوضع العلامات الارشاديه امام قائدي السيارات. اما بالنسبه لي بعض الكثافات المرورية اللي نزلت حتى الآن بتتوافد في كورنيش النيل اللي جاي دلوقتي من مناطق المعادي ومتجه إلى مناطق وسط المدينة، وبعض الأحجام اللي زارت عندنا أيضا أعلى منطقة سعر كورنيش. الجديد بتاعنا النهاردة هنروح نستخدم كوبري الحضارات. بعض الكثافات اللي زارت عندنا أيضا في نطاق مدينة نصر عند منطقة المنهل في شارع حسن المأمون المتجه لمناطق النادي الأهلي هنروح نستخدم النهاردة شارع مكرم مدينة. وبعض الأحجام اللي زارت عندنا كذلك أيضا في نطاق منطقة المعادي في شارع اللاسلكي وجنب اللاسلكي هنروح نستخدم شارع النصر. وكده احنا طمنا حضراتكم على الحركة المرورية داخل محافظة القاهرة.
3: طب وبتوع الجيزة ازاي يوصلوا؟
1: الكثافات الجيزه النهارده بدات تتوافد في اللي جاي دلوقتي من كورنيش العجوزه وداخل اشاره ميدان الجيزه عن طريق استخدام شارع مراد. وبعض الكثافات اللي جرت عندنا اعلى كوبري الدق اللي داخل على منطقه جامعه القاهره ومتجه على محور صفت وشارع ثروت. ازاي توصل النهارده مناطق فيصل الهرم؟ لو انت جاي من مناطق المهندسين والدق ورايح لمناطق فيصل الهرم هتروح تستخدم النهارده شارع جامعه الدول العربيه وتطلع منه على شارع السودان. وبعض الكثافات امام محطه متر المنيب هتروح تستخدم النهارده شارع ربيع الجيزه اللي هيكون بديل ايضا عن محور كمال عامر اللي بيشهد بعض الكثافات المرورية اللي خارج من مناطق المنيب ومتجه الى مناطق جامعة الدول العربية. اما اللي جاي من اعلى الدائري رايح مناطق فيصل الهرم هنروح نستخدم محور عمرو بن العاص. وكده ده احنا طمنا حضراتكم على الحركة المرورية داخل محافظة الجيزة.
3: طمنا على
1: اهالينا
3: في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
1: لتعاطي الطرق الدائريه المؤديه لمداخل ومخارج القاره الكبرى. مجالات حتى الان بتشهد انفراج وانسيابه مريه عدا بعض الكثافات اللي بتتوقع باعلى دائري المرج واعلى منطقه دائري ناهيه. بتقابلنا بعض الكثافات نتيجه ان كان عندنا مصادمه المتجه الى مناطق المحور، وتم رفعها الان وسط انتشار الخدمات المريه من قبل الاداره العامه للمرور، الاداره العامه للمرور بالتنسيق مع الاداره العامه للمرور الجيزه. بعض الكثافات ايضا اللي بدات تتوقف في الخارج دلوقتي من مناطق الزراعه وشبرا القيمه ومتجه الى محافظات الاقاليم، هنروح نستخدم محور بنها الحر. اما في نطاق محافظه اسكندريه بعض الكثافات في محور بير منطقه جنكليس وكفر عبد وميدان الوزاره، وبعض الاحجام اللي زارت عندنا في محور 14 مايو هنروح نستخدم محور البرت الاول او هنستخدم محور المحموديه الجديد. في نطاق مدينه الزقازيق بعض الكثافات في شارع طريق المتجه لمنطقه وسط البلد ويفضل نقل المحطه الان، وبعض الكثافات في شارع الصاغه اللي داخل على ميدان الصاغه وجاي من شارع المحافظه هنروح نستخدم شارع احمد ميه. اما في نطاق مدينه بورسعيد منطقه الاستثمار بعض الكثافات هو شارع عجينه هنروح نستخدم شارع عبد الرحمن شكري. بعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في شارع الكورنيش الجديد وبعض الاحجام اللي ظهرت عندنا في طريق قصر البطيخ المتجه لميدان الشعبيه هنروح نستخدم النهارده الشارع الحربي. في نطاق مدينه المنصوره بعض الكثافات في شارع الجمهوريه وبعض الاحجام اللي ظهرت عندنا شارع المشايه السفليه وشارع جهام السادات ومحمود شاهين المتجه لمنطقه موقف اسكندريه هنروح نستخدم النهارده شارع الجلاء. اما من مدينه الغربيه بعض الكثافات في ميدان المحطه وميدان الساعه ونفق العجيزي وشارع الجلاء وشارع الجيش هنروح نستخدم شارع الحكيم. من محافظات الوجه الابني ومحافظه الفيوم بعض الكثافات اللي قابلتنا النهارده في شارع النهر والمهندس اللي داخل على ميدان المسله وشارع دار رماد هنروح نستخدم شارع الفاروق عمر. اخيرا من محافظه اسيوط بتقابلنا بعض الكثافات في شارع الجمهوريه اللي داخل على محطه قطار اسيوط وبعض الاحجام في شارع الجامعه وشارع جامعه او تحديدا وشارع مديريه الزراعه هنروح نستخدم النهارده شارع الجلاء او شارع يسر الراجل. وكده احنا كملنا حضراتكم على الحركه المريه داخل كافه المحافظات، متمنين لحضراتكم السلام على طريق محمد صابر.
0: ها وصلت؟ انا كده اطمن.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. النجمة صفاء أبو السعود. النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم رسالة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تضمنت التأكيد على ما يجمع مصر والجزائر من روابط أخوية راسخة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم لوزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، حيث أكد الرئيس السيسي ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق بين مصر والجزائر في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة. كما استقبل الرئيس السيسي أيضا محمد علي النفطي وزير خارجية تونس. وخلال اللقاء أيضا أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة مع تونس على المستويين الرسمي والشعبي، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمتابعة جهود تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، وذلك في ضوء تقدم عدد من الشركات بعروض لإقامة مشروعات لمحطات تحلية المياه في مصر، بما يدعم جهود الدولة لتأمين الاحتياجات المائية وتعزيز الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي شارك في الاجتماع الوزاري الرابع لآلية دول جوار ليبيا الذي عقد بالقاهرة بمشاركة وزيري خارجية الجزائر وتونس. تناول الاجتماع تنسيق مواقف دول الجوار المباشر إزاء التطورات في المشهد الليبي، حيث أكد الوزير عبد العاطي خلال الاجتماع ثوابت الموقف المصري القائمة على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، مشددا على أن أمن ليبيا يمثل امتدادا أصيلا للأمن القومي المصري والعربي. عقب اجتماعين بالقاهرة أصدر وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس بيانا مشتركا أكدوا خلاله على أن الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية، كما أكدوا على مبدأ الملكية والقيادة الليبية للعملية السياسية، معربين عن قلقهم إزاء التحديات الأمنية التي تشهدها ليبيا. كما جدد وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس رفضهم لجميع أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي. اقتصاديا، وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت عن تحقيق شركة عجيبة للبترول كشفا جديدا ومهما في الصحراء الغربية، يعد الأكبر للشركة خلال آخر 15 عاما. وأوضحت الوزارة أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الكشف الجديد يحتوي على نحو 330 مليار قدم مكعب من الغاز و10 ملايين برميل من المتكثفات البترولية والزيت الخام بإجمالي 70 مليون برميل مكافئ. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يبدأ اليوم معسكرا مغلقا في إطار التحضيرات النهائية لخوض نهائيات كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.

مع محمد نشأت على الراديو 90 90. مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجود معاكم محمد نشأت، وهي علشان الزحمة تعدي. كانت أهم التصريحات اللي طلعت امبارح الحقيقة هو من الكابتن حسن شحاتة، أسطورة نادي الزمالك، اللي عبر عن سعادته بالتتويج بلقب الدوري المصري بعد الفوز على سيراميكا بهدف دون رد امبارح، وقال ان معتمد جمال ولاعيبته ابطال، وابارك ليهم التتويج بلقب الدوري، ومعتمد قدم مستوى قوي. على الناحيه الثانيه كابتن عماد متعب نجم نادي الاهلي السابق ومنتخب مصر قال في رساله الى جماهير الاهلي ولاعبيه بعد فقدان لقب الدوري وفقدان كمان المشاركه في دوري ابطال افريقيا، قال هارد لك لجمهور الاهلي ولاعيب الاهلي لا يلوموا الا انفسهم، اللاعبين بالمستوى ده وبالشكل ده حطوا نفسهم في الموقف ده، طريقة اختيار اللاعبين والمحترفين كلها حاجات تحتاج الى مراجعة. منتخب مصر بقى والدماء الجديدة، الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن اعلن عن المعسكر التدريبي المخصص لنهائيات كأس العالم 2026، القائمة ضمت 27 لاعب على ان يتم تقليصها الى 26 عقب المباراة الودية امام روسيا يوم 28 مايو. اختيارات العميد شهدت مفاجآت لافتة تمثلت في استدعاء أسماء جديدة لأول مرة في إطار سعيه لضخ دماء شابة وتعزيز صفوف الفراعنة قبل انطلاق الحدث العالمي. تمثلت أبرز الوجوه الجديدة والمفاجأة جدا في القائمة على مستوى حراسة المرمى في انضمام حارس محمد علاء، خط الدفاع شهد تواجد المدافع طارق علاء بالإضافة إلى استدعاء المدافع كريم حافظ لتعزيز الخط الخلفي. في الوسط منح حسام حسن فرصة للاعب مصطفى عبد الرؤوف زيكو، بينما تصدرت المفاجأة الهجومية استدعاء الثنائي الشاب أقطاي عبد الله مهاجم إنبي وحمزة عبد الكريم مهاجم نادي برشلونة الأسباني في خطوة تعكس رغبة الجهاز الفني في منح الفرصة للمواهب الصعبة. طبعا خرج مجموعة من اللاعبين عليهم علامات استفهام كبيرة جدا جدا، حدش عارف يعني، ناس كتيرة جدا استغربت من خروجهم زي محمد شحاتة لاعب نادي الزمالك، وناصر منسي مهاجم نادي الزمالك اللي عمل موسم جيد جدا جدا، لكن يعني كل التوفيق لكابتن حسام حسن واختياراته. تعالوا نروح نسمع محمود العسيلي ونرجع نكمل مع بعض مرة تانية على الراديو 90 90.

بتكلمني كده ليش؟ بتكلمني كده ليش؟

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري X30 من جنرال مصر.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

لسه موجود مع حضراتكم على الراديو 90 محمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي ناس كتيرة جدا بقى، مباركات كتيرة جدا جدا هنقعد نقولها كده معاكم زي ما انتوا عايزين ولا اي مشكلة خالص، ومليون مليون مبروك لنادي الزمالك بالدور. بس خلونا نكمل باقي اخبارنا ونقرأ كده الرسائل. ابناء المعلم حسن العوضي احلى يعني تجار عربيات في مصر كلها، والمعلم اسلام نجم اللي بيسمعنا دلوقتي، يا سلم مساءك زي الفل، ويا رب الامور كلها تبقى بخير ونكسر الدنيا نكسر الدنيا. خالد محمود اهلا بك يا خالد، تعالوا نروح نسمع حمائي ونرجع نكمل على طول في علشان الزحمه تعدي.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90، هواها مصري.
2: أحب أمسي على كل اللي سامعين، وسع اسمع تكلم مع المعلمين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش ايدك لوحدها فأكيد ما تسقفش. كتف في كتفك نبني مستقبل، وقفة رجالة وتلقى كل حاجة تكمل. في يوم هنوصل والفكرة تكبر، طول ما احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 9090. لسه موجود معاكم محمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي، كان في تصريح مهم جدا لسيادة اللواء ثروت السويلة عضو مجلس إدارة رابطة الأندية، ده وأكد فيه دعم اتحاد الكرة لكل الأندية المصرية للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية حتى في حالة إيقاف القيد. وقال سويلم في تصريحات عبر قناة سي بي سي: اتحاد الكرة حريص على مشاركة الأندية المصرية في البطولات الأفريقية بحسب ترتيبها في الدوري، وعندما يواجه أي نادي مشكلة مثل عدم الحصول على التراخيص اللازمة بسبب العقوبات يقوم الاتحاد بحلها، وخاصة أن رئيس الاتحاد عضو متميز في إدارة الاتحاد الأفريقي. وواصل الحديث عن إلغاء الهبوط أو تغيير نظام الدوري في الموسم المقبل أمر غير مقبول، وأتم في تلك الحالة سيتحول إلى دوري مدارس، لم يحدث أن تم طرح هذا الموضوع من قبل. محمد صلاح يودع أنفيلد في رفقة مكة وكيان قبل الرحيل عن ليفربول، أيام قليلة جدا بتفصلنا عن نهاية رحلته مع الريدز بعد ظهوره برفقة بناته مكة وكيان داخل معقل ليفربول. كل يعني التوفيق إن شاء الله والأمنيات الطيبة للنجم محمد صلاح انه يختار يا رب على مستوى طموحنا. محمد صلاح قادر جدا جدا على اختياره. خبر تاني كده اتقال: عمر مرموش تحت انظار برشلونة وميلان وجلاتا سراي في صيف 26، والاخبار كلها رايحة جاية كده، يا ترى عمر مرموش هيجدد ولا هيكمل مع السيتي ولا هيعار لاحد الاندية التانية؟ كلام كتير هنتابعه مع حضراتكم الفترة اللي جاية. احمد جمال مش كتير

شديدة جدا خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهاردة، وإن شاء الله يتجدد اللقاء يوم الحد اللي جاي قبل دلوقتي بساعتين في علشان الزحمة تعدي. كنت موجود معاكم محمد نشأت. مليون مبروك لمعلمين نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك، ونسيبكم بقى مع تامر حسني وبقى سلطان ومعلمين. باي باي.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية. شفت يا حاتم؟ شفت صاحبك ومراته؟ الجرايد والإنترنت بيتكلموا عنهم.
3: يبقى أكيد اتقبض عليهم واتعدموا كمان.
2: يا ريت. ولاء عليها أحكام بالنصب ومطلوب القبض عليها.
3: ده ولاء بس؟ طب وهاني؟
2: هاني واعي كاتب كل حاجة باسم ولاء ومصدر ولاء قدام كل الناس

0: وطبعا ولاء فص ملح وداب.
1: صفصف I'm going. انا رايحة الشغل يا صفصف، عندي النهاردة حصص مهمة جدا.
0: بجد؟
2: هو انت اشتغلت يا عصمت؟
1: Of course. انا اشتغلت مدرسة اعدادي في مدرسة بنات، يعني بستغل اللغات اللي عرفتها في سفريتي.
0: مع السلامة انت يا عصمت. اسمع يا حاتم.
3: نعم.
0: انت تقطع علاقتك بصاحبك هاني ده خالص.
3: والله العظيم انا نفسي اعمل كده.
0: طب ما تعمل.
3: حاولت كذا مره والله، بس اعمل ايه؟ لزق امريكاني والله.
4: هذا المسلسل برعايه المجلس القومي للمراه.
0: مين هو انت؟
5: الو مرات صديقي العزيز، فين صديقي؟ وين صديقي حاتم؟
3: مش هنا. صديقك حاتم مش هنا، حاتم نزل سافر.
5: دمك خفيف يا مضاريبه. شوفوا لي حاجة أقولها.
0: هو أنت ما عندكش دم يا أخي؟
5: إيه ده؟
0: بتهزر وأنت واكل فلوس الناس؟
5: مش أنا ولا مراتي لولو، هي اللي حرميايا، وبعدين هي خلاص هربت اختفت، وأنا جاي طالب منكم طلب وحيد.
3: مرفوض. طلبك مرفوض من أولها.
0: حلو
3: يا ابني، افهم كلامي. أنا مش طايقك.
0: ولا أنا.
5: للأسف يا صديقي، أنا ليا صديق أوكراني.
3: نعم.
5: صاحب يعني، صاحب من أوكرانيا. الحرب عندهم شديدة أوي هناك.
0: يا عيني أوي.
5: قرر يهرب أخته بلوندياية، هي كده يعني.
3: أيوة.
5: تيجي تعيش هنا في مصر عندنا.
0: هنا؟
5: وبصفتي محب للسلام قررت أجيبها تقعد معاكو هنا.
0: لهوي.
3: أوكرانية؟
5: بلوندياية.
3: حبيبي يا هاني حبيبي، انت كل طلباتك اوامر يا حبيبي، ما دام من اوكرانيا هاتا. احنا مش الشعب الاوكراني اصدقاء جدا، احنا ستر وغطى على بعضينا. هاتا تعيش معانا هنا.
0: يا وقعتك البلوندياية يا صفصف، اوكرانية كمان. مين حضرتك؟
6: هاي. ترى شوف، انا هانيا من اوكرانيا.
3: والله شفت حتى يعني الفاظهم كلها ساقعه. هي دي، هي شعرها اصفر ناعم وطويل. يا عيني على الحلاوه الاوكرانيه والطعامه الاوكرانيه اللي تتاكل اكل،
0: ويا عيني على الروسيه المصريه. اللي هتلبس في راسك دلوقتي يا حاتم.
6: هاني صديق أخويا الأوكراني هقالي أجي أستخبى عندكم. خرشوف
3: يا 100 مليون خرشوف على دماغي، على في, في, في وشك السمع ده. ده المنطقة كلها بقت خرشوف على الآخر.
0: اسمع يا حاتم،
3: قوليلي.
0: العالم كله في حالة حرب.
3: أيوة صح.
0: أنا خايفة عليك يا ابن الحلال من زيلينسكي.
3: ولا يهمك. انا ولا يهمني منه. لا
0: زيلينسكي.
3: لا ده انا مع الناس دي بلطاجي.
0: انت قد ده؟
3: امال ده لو ترامب نفسه والله العظيم بالمسيرات.
0: يا ساتر.
6: انا مشتاقة قوي لاكل مصري. عاوزة واحد محشي واحد ممبار.
0: والله واحد محشي وواحد ممبار.
5: هاي لولو حياتي، عامل ايه عند المضروب حاتم صديقي وصفصف مرات صديقي؟ صدقوا انك اوكرانية؟
1: طبعا، وكله بسبب الباروكة الصفراء.
0: حاتم.
3: ايه
0: بتعمل ايه عندك يا حاتم؟
3: مش حاجة.
0: بتبص من خرم الباب على هانيا اللي من اوكرانيا؟
3: بطمن عليها يا صفصف. يعني افرضي مثلا السفير الاوكراني اتصل بيا وقال لي يا حاتم بيه انا عاوز اطمن على البنت.
0: النبي.
3: اقول له ايه؟
0: حالا بالا تطلع على اوضتك وما تخرجش منها. يلا بسرعة.
3: حاضر.
1: ازيك يا صفصف؟
0: الحمد لله.
1: انا كنت في مشكله.
0: ايه؟
1: في عندي بنت في ثالثه اعدادي وشاطره قوي.
0: كويس.
1: اهلها من الارياف وجم القاهره، بقالها يومين غايبه، ولما سالت عليها عرفت ان ابوها هيجوزها.
0: معقوله؟
1: ايوه.
0: بنت تتجوز وهي في ثالثه اعدادي؟ دي جريمه.
1: فعلا يا صفصف، عشان كده انا اتصلت بمكتب شكاوى المراه اللي تبع المجلس القومي للمراه، والحمد لله قدروا يوقفوا الجريمة دي ويمنعوا الجواز.
0: الحمد لله.
1: وأخذ وعد من الأب إن البنت ترجع المدرسة تاني.
5: هاي باركو. هنوني هنوني خلاص.
0: ليه؟
5: كل الأحكام سقطت من على ولاء مراتي.
0: مبروك مبروك. يا ريت يا هاني بقى ترجع الحقوق لأصحابها. بس فين ولاء؟
3: يا ستي احنا مالنا؟
0: اللي احنا مالنا ده؟
3: خلينا هنا مع الأمر الأوكراني هاني اللي من أوكرانيا.
5: ولاء هنا عندكم، أنا كنت مخبيها عندكم لحد الأحكام ما تسقط من عليها.
3: يا راجل
0: جد؟
5: ولاء هي، استعدوا للمفاجأة.
0: ايه المفاجأة؟
5: هي هانيا من أوكرانيا. الفرق في البروكة.
7: هاي ماي فرندياية.
0: ايوه يا اختي.
7: خرشوف
0: خرشوف،
7: هتعملي لي واحد محشي ولا ممبار؟
0: خرشوف.
5: سوري يا جماعة، رجعت تاني للتجرمة. معليش معليش يا جماعة، احنا كان لازم نعمل كده، سامحونا.
3: ده هي فيك وفي غتتتكو، مش عاوز اشوف وشوكو هنا تاني. يلا
0: اتفضل يا سي حاتم، الحق اكلم السفير الاوكراني وطمنوا على هانيا اللي من اوكرانيا.
3: خلاص ما بقتش هانيا من اوكرانيا، بقت ولاء من وراء.
5: خرشوف.
4: كنتم مع يوميات صفصف النجمه

0: يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: خلال استقباله وزيري خارجية الجزائر وتونس، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق عبر الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس، وذلك كإطار دبلوماسي استراتيجي لدول الجوار المباشر لليبيا بهدف دفع مسار التسوية السياسية الشاملة وتنسيق المواقف لإنهاء الأزمة الليبية. وفي هذا السياق شدد الرئيس السيسي على أن الخط العام للسياسة الخارجية المصرية يقوم على السعي الدؤوب لتجنب التصعيد وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والسعي لتسوية الأزمات بالوسائل السلمية وتحقيق الاستقرار والتنمية وصون مقدرات الشعوب. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمتابعة جهود تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، وذلك في ضوء تقدم عدد من الشركات بعروض لإقامة مشروعات لمحطات تحلية المياه في مصر، بما يدعم جهود الدولة لتأمين الاحتياجات المائية وتعزيز الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية. وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر شددوا على أن الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية. جاء ذلك في البيان المشترك الصادر في ختام الاجتماع الوزاري الرابع لآلية دول جوار ليبيا، والذي عقد بالقاهرة اليوم بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، ومحمد علي النفطي وزير خارجية تونس، ووزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف. هذا وقد أكد الوزراء أهمية الدفع بالعملية السياسية قدما تحت رعاية الأمم المتحدة بما يفضي إلى إنهاء حالة الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن استجابة لتطلعات الشعب الليبي. عقب اجتماعهم اليوم بالقاهرة، عقد وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس اجتماعا مع المبعوثة الخاصة للسكرتير العام للأمم المتحدة لدى ليبيا. تم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات المشهد الليبي وسبل تذليل العقبات التي تعترض مسار التسوية السياسية. كما تناولت المناقشات آليات تعزيز التنسيق الوثيق بين دول الجوار والبعثة الأممية لضمان تكامل الجهود الإقليمية والدولية الداعمة لاستقرار ليبيا وتجاوز التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها. اقتصاديا، وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت عن تحقيق شركة عجيبة للبترول كشفا جديدا ومهما في الصحراء الغربية، يعد الأكبر للشركة خلال آخر 15 عاما. وأوضحت الوزارة أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الكشف الجديد يحتوي على نحو 330 مليار قدم مكعب من الغاز وعشرة ملايين برميل من المتكثفات البترولية والزيت الخام. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يبدأ اليوم معسكرا مغلقا في إطار التحضيرات النهائية لخوض نهائيات كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28. الدقيقة الأولى.

غنوا بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل2 بالليل على الراديو 90 90.

0: شكا من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أسطورة الطريق شينري إكس 30 أكبر فان في مصر بمحرك 1500 سي سي 108 حصان وشاشة 7 بوصة كاميرا خلفية وتكييف أمامي وخلفي متوفر منها نقل بضائع وركاب 8 مقاعد. للحجز والاستعلام اتصل على 19-7-38.
2: وعلى الأسطورة حاسم الصورة ركبينها 8 وسعى حاجة تانية.
1: شينري الأسطورة من الوكيل الحصري جنرال مصر. رقم التسجيل الضريبي 51096647.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدفها الحياة.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: شنري الأسطورة، الحل المثالي لمشروع أحلامك. 8 راكب واسعة ومريحة للرحلات السياحية ومشاوير المدارس ونقل البضائع، وهتوفر معك في البنزين. 1500 سي سي مع أطول فترة ضمان 3 سنوات أو 100,000 كيلو. للحجز اتصل على 19738.
2: مع الأسطورة حاسم الصورة، ركبينها 8 واسعة حاجة تانية.
1: شنري الأسطورة من الوكيل الحصري جنرال مصر، رقم التسجيل الضريبي 510-966-470.

من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

كلام معلمين مع أحمد يونس، كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90 90.

ورياضيا، وادي دجلة يستضيف 8 مساء زد ضمن منافسات مجموعة الهبوط بالدوري الممتاز لكرة القدم. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.

0: غنوا بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
1: يا مساء الخير يا مساء الفل يا مساء السعادة على كل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90 وكله بالأغنية يفك. دايما بكون معاكم إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من الساعة 7 للساعة 9 وأجمد الأغاني والشعبي والمهرجانات والشهيصة كلها دايما بتبقى معنا في الويكند. هابي ويكند الكل بيسمعونا. احنا خلاص الأسبوع اللي جاي عيد، كل سنة وانتوا طيبين، بس انا حاسه ان الدنيا خلاص بتعيد، يعني عيدت، يعني هتعيد من النهارده مثلا. يعني في ناس كتير قوي حضرت وسافرت واجزت وحاجات كده، مش عارفه ليه كل سنه احنا عمالين نقل يعني ننزل بالاجازه اكتر. يعني كنا الاول بنعيد قبل العيد بيومين، دلوقتي بقينا نعيد قبل العيد باربعه بخمسه. ايه يا جماعه ايه الموضوع؟ لسه يعني لسه احنا الاسبوع اللي جاي العيد والوقفه، بس يعني فئة كبيرة جدا يعني تيجي تعمل حاجة، تخلص مصلحة، في صنايعي، في نجار، في اللي هتلاقيهم كلهم عايدين، كله بيسافر بقى بلاده من الصعيد، البحيرة، اسكندرية، الغربية، مهم كل الناس ايه شدت الرحيل، عشان كده النهاردة زحمة جدا جدا. كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب، ودايما كده ايامنا كلها اعياد. ومش هقول بقى السؤال دلوقتي المعتاد، هتعملوا ايه في العيد، خليه لبكرة خليه بكرة ماشي. خلينا النهاردة نمشيها، مودك ايه النهاردة؟ يعني مودك وانت بتسمعني دلوقتي، وانت بتسمعيني دلوقتي مودك رايح على فين؟ يعني نبتديها بالمود لغاية ما نزبط المود. فكركم بطرق التواصل معانا من البداية، 2-18-10-8-66 ده تليفوننا، الاس ام اس على 199، الواتساب على 010-490-90-4. طبعا برضو الجو كان حر جدا اليومين فاتوا، فالواحد شغل التكييف وبتاع، فاللي هو بقى تلج مثلا، ففي عاية برضو حال مش مية مية. يلا بينا حفلة تنكرية ونرجع بقى نشغل الشهيصة كلها.

كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: جاي خير مع محمد علي خير من الحد للتلات من الساعة 2 للساعة 3 العصر على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت

0: كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
1: ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك. ولسه معاكم إمام مختار وهابي ويك أند لكل اللي بيسمعونا في كل مكان. النهاردة الخميس يا جدعان، يعني هتعملوا إيه النهاردة ورايحين فين وبتستعدوا للعيد بقى استعدادات العيد؟ كل سنة وانتوا طيبين. وطبعا ما ننساش يا جماعة فوز الزمالك. يعني أنا عايزة أقول لكم كنت بحيي قلبا وقالبا، وقد إيه كانوا الزملكاوية مبسوطين وعندهم أمل كبير، وأول ما خدوا الدوري فرحة غارمة. يعني بجد مبروك للزمالك والزملكاوية، تستاهلوها والله بجدارة. يعني الدوري 15، فيعني هحضر لكم أغنية جامدة للزمالك، الفانيلا البيضة. حاضر، بس يعني إيه نشغل الأغنية اللي جاية دي. الأغنية دي بقى أنتوا كنتوا طالبينها يعني من الأسبوع اللي فات اللي قبله، حلو كده؟ وكنت بطبطب كنت بدايدي، يعني مش شغالين طبطبة. الأغنية دي لمحمد عز. محمد عز أصلا فنان ونجم ممثل في التمثيل، وفجأة كده بقى له فترة خد تراك الغنى يعني. بس الأغنية دي من كتر ما ضربت على السوشيال ميديا وعلى تيك توك وكل وسائل الأغاني، سبوتيفاي وتيك توك وحاجات كده، فهي فعلا فيها تيمة لطيفة وجديدة. فيلا بينا مع بعض نسمع محمد عز، وبعد كده نرجع نكمل كلامنا تاني ونروح للزملكاوية. يلا بينا. 010-499-4 ده الواتساب، تليفوننا 218-10-866، والاسم اس على 199، صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل يستعرض مع رئيس اللجنة الأولمبية خطط أعداد المنتخبات الوطنية. قرعة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 سنة تسفر عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى مع قطر واليونان وبنما. اتحاد الكرة يوافق على استضافة بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة. مانويل نوير حارس بايرن ميونخ يتراجع عن قرار اعتزال اللعب الدولي تمهيدا للمشاركة مع المنتخب الألماني في كأس العالم. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يدرس زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2030 إلى 64 منتخبا. بطلة التنس المصرية ميار شريف تتأهل إلى الدور الأول الرئيسي ببطولة رولان جاروس المفتوحة للتنس.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90.90.

0: وكله بالاغنيه يفك على الراديو 90 90. وهابي ويك اند وخميس سعيد عليكم يا رب. وهلا هلا هلا بالخميس. يلا بينا بقى نشوف مودنا رايح فين ونروح للواتساب ونمسي على كل حبايبنا. طبعا عايزه اقول شقه يا مساء العسل يا شقه. يعني هيما قال لي ان انت سالت عليا. اخبارك ايه يا حبيبي؟ عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب يا رب، انت وعيلتك كلها السعيده ان شاء الله. نروح للواتساب. يلا نقول الحمد لله على السلامه يا ايمي يا حبيبه الملايين. شيمو وحسام السواق بيمسوا عليكي وبيقولوا لي كل سنه وانت طيبه يا قمر، وبمسي على عمرو وحماده من على كوبري ستانلي باسكندريه، وعايزين نسمع احلى كلاكسات لسواقين اسماعيليه. كوبري ستانلي باسكندريه، يعني انتوا في اسكندريه بس انتوا من اسماعيليه. لا مش من اولها، مش من اولها بقى المزاوله دي. بس يلا بينا كلاكسات لكل سواقين اسماعيليه والدراويش حبايب قلبي. كل سنه وانتم طيبين اسماعيليه حبايب قلبي، عيد سعيد عليكم يا رب. سواقين اسماعيليه الجامدين قوي، دراويش يا عمري، منجاوي، ادعي لحسام يا امي ربنا يكمل شفاه على خير. يا حسام يا حبيب قلبي، يعني الف سلامه عليك وان شاء الله تقوم لنا بالف مليون سلامه. تحياتي ليك يا ايمو، كل سنه وانت طيبه، حلقه موفقه باذن الله. عادل محمد يا عدوله، عامل ايه يا عدوله؟ اخبارك ايه؟ كله تمام. السلام عليكم احلى واحده استاذه ايمان مختار. مهند حسن بيمسي على هاني فطيره وعم صلاح دومه واسلام ابو كرمه، احلى مسا من باب الشعريه، اهلا وسهلا. السلام عليكم، احلى برنامج. انا ام زياد من اسماعيليه، احلى امي يا ام زياد يا قمر، كل سنه وانت طيبه. اسماعيليه النهارده متالقه، ايه كل الفيديوهات دي؟ انا لحقت؟ هو انا لحقت؟ ده جماهير نادي الزمالك، ساعه الماتش. الله الله الله، انا كنت عايشه الاجواء كلها والله العظيم. احلى زمالك.
1: مساء الورد والياسمين على احلى امام مختار اللي مخليه الورشه هنا ضرب نار. احمد عجيبه بمسي على احلى ايمي وعلى كل جمهورك ومستمعينك، عشان انت مخليه مستمعينك بصراحه في حته تانية، يعني انبساطه فرحه، يعني تعمل لي الدنيا بهجه، واخد بالك
0: حبيبي يا احمد؟
1: بهجه. لكن حكايه خميس وجمعه دي بقى احنا عايزين نخليها كل اسبوع، حكايه خميس وجمعه دي كده عايزين نسمعك كل يوم.
0: انا موافقه كل يوم ما عدا الخميس والجمعه.
1: وعارف ان انت قد الدنيا وكل الدنيا. اول مناسبه 18/5 كان عيد جوازي،
0: كل سنه وانت طيب،
1: خير رب المرحمه يبارك لي فيها ويديها الصحه، وعايز اسمع لها بوسيكات. تاني مناسبه 19/5 احلى رحمه من عند ربنا
0: يا روح،
1: تمت 6 سنين. كل سنه وهي طيبه وعيد ميلاد سعيد وربنا يحفظها يا رب، وعايز اسمع لها عيد ميلادي عيد ميلادي.
0: انت عايز بلاي ليست كامله.
1: 20/5 الدوري في متعوبه، الدوري في متعوبه،
0: ايوه
1: الدوري في متعوبه،
0: ايوه.
1: والف مبروك لكل الزملكاويه، وبمسي على اول زملكاوي ابو يوسف حبيب قلبي احمد عبده، بمسي على الزملكاوي، بمسي على مصطفى صوصة، بمسي على سيد الطيب، بمسي على كل جمهور الزمالك.
0: واحلى زغروته، واحلى زغروته للزمالك وللدوري، والف مليون مبروك لكل الزملكاويه. الدوري رقم 15 تستاهلوها والله تستاهلوها. طيب نكمل بقيه الرسائل. حاضر بشوف الوقت. بس ست الكل احلى ايمو، كل سنه وانت بخير وعيد سعيد عليكي، ومبروك الزمالك الحاج منعم. سنه الحاج منعم يعني طنطا، وما دام قلنا الحاج منعم يبقى بلد الابطال، طنطا واهل طنطا الجدعان رجال طنطا. ازيك يا حاج منعم؟ عامل ايه يا حبيبي؟ انا فارس يا ايمي، وحشتيني قوي، يا رب ما نتحرم منك يا ايمان يا فروسه يا قمر. ايه الكلام الجميل ده؟ ازيك؟ انا روان حمدي، وعايز اهدي اغنيه سيبك انت للنقيب محمد هاني. دي رساله ضمنيه دي ولا ايه؟ انا عندي قانون الاستشعار. ايمو عامله ايه معاكي؟ مصطفى من مصر القديمة، عايزة امسي على الاسطى محمود معايا في العربية. يا اسطى محمود احلى اهداء، احلى اهداء، لان انت شكلك اول مرة تسمعني النهاردة. استاذة ايمان زي حضرتك، كل سنة طيبة. كنت عايزة اسمع حاجة لمحمود الليسي وبهديها لجوزي الحاج حسني لانه بيحب الليسي جدا. معاكي ام رحيم من اسماعيلية. يا سلام، عيني عيني، نشغل هنشغل كل حاجة والله. حاضر. وايه البوست القمر ده بتاع كله بالاغنية فك وايمان وحش الراديو؟ لا اه دي نودي، اه عشان كده وحشتيني. بصي كل الكلام الحلو ده مش عايزه اقراه، هيحسدونا ويقول لك المذيعه مغروره. مليون مبروك للاسطى عبد العظيم زكي موقف سيدي جابر بالمولود ادهم، وصاحبتي سعيده بتسلم عليكي وكل الاسكندرانيه بيحبوكي. انا كمان بحب كل الاسكندرانيه. دي سعيده اه بتحتفل بعيد ميلادها لاول مره من غير مشاكل. ما خلاص خلصنا من بندق، خلاص داخلين العيد من غير بندق يا سعيدة، يبقى مين هينكد علينا؟ وبعدين انت أمورة وأمر يا سعيد، ايه الحلويات دي؟ يلا ان شاء الله نشوف حاجة غير بندق، يكون كده حاجة دلع كده. حد ده اللي بعنا خسر دلعنا، بس خدي المبدأ ده في الحياة. انا علي اسماعيل، استاذة ايمان وحش الراديو، عايزة امسي على اخويا وحبيبي اللوستة هاني واللوستة ميدو، وعايزه امسي على اخويا احمد الصغير، ما بيحلاش استماعك الا في الورشه، عايزين اغنيه على ذوقك يا ملكه الشعبي. اهلا اهلا حبايب قلبي. الورش ورش مصر، يعني الصناعه المحليه، يعني الرجاله الجدعان قوي، يعني الرجاله الشقيانه اللي بتاكلها بعرق جبينها، اللي ما بتمدش ايديها لحد ولا بتتكسر لحد ولا بتتحوج لحد. هو ده الراجل الباشا بالنسبه لي، الباشا الحقيقي. احلى برنامج مع الاستاذة ايمان مختار، الف سلام عليكي. شغلي لي حاجة على ذوقك لمحمود الليسي. حاضر. احنا محضرين حاجة جديدة كمان النهاردة لليسي. مساء الخير ايمان، معاكي طارق من اسكندرية، اسمع اغنية صاحبي يا صاحبي لاحمد سعد، وبهديها لصاحبي عصام ابو قورة ولحضرتك ولأسرة البرنامج. المود للأسف مش تمام، لان انا ببقى شغال في العيد، ما عنديش فاصل، عادش حد فاضل عشان يحسسني فرحة العيد. الحمد لله على كل شيء، يعني لا لا فوق كده، مش عايزين نكد، يعني عيش انت اجواء العيد، دور على صاحب قريب منك تعيش مع اجواء العيد. خرجوا روحوا العبوا كورة، روحوا سافروا لكم يومين في اي حتة كده يعني. طيب تعالوا نشغل ايه بقى، يعني بص انا عايزه ايه نشغل، بص هنشغل دي بس، بعد كده هنسمع الاذان، وبعد كده اشغل لكم كل حاجه بقى، كل حاجه بعديها. 2-18-10-8-66 ده تليفوننا، 199-الاس ام اس 010-490-90-4 ده الواتساب. ومودك رايح فين النهارده؟ ايوه مود دلع ولا مود

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: الراديو 90 هواها مصري. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90
1: وكله بالأغنية يفوك على الراديو 90 و مكملين لحد الساعة 9. رسائل كتير أو كتير أو أقرأ إيه ولا إيه؟ ما شاء الله عليك، اللهم بارك، اللهم بارك في كل مستمعين الراديو 90 وكل محبي كله بالأغنية يفوك. طب والله لو شفتوا السكرين هتنبسطوا طبعا، بس يعني ايه ما تزعلوش. يلا بينا سريعا كده الاغنيه اللي جايه الليسي، احدث اغاني محمود الليسي لكل اللي طلب الليسي. عم يجيلي مين يجيلي؟ ايوه بقى يا ليسي، يلا بينا. مساء الفل يا امي، معيش هقرا بسرعه عشان رسائل كتير. احلى مذيعه في مصر، احلى مسا مسمعليه ابراهيم انور يا هيمه، احلى اسمعليه، اهلا وسهلا. احلى نوتيل 90 ايه الجمال ده، بيمسي على ابويا الحاج احمد عبده وعم الحاج محمد عبده وزيكا وسيد زكريا ومصطفى اخويا، والف مبروك لدوري الزمالك. معاكي انا، معنى انا اهلاوي اصلا بس عشان ابويا زملكاوي محمد عبده بيمسي عليك. بصوا انا في الماتش ده شفت كل الروح الرياضيه، كان نص الناس اللي قاعده اهلاويه ونص زملكاويه، بس حقيقي الاهلاويه كانوا بيشجعوا الزمالك عايزينه يفرح. شيمو بتقول لك والله انت برنسيسة، وعمر اخويا الحب معاه ولع في الدوره وربنا يكملها على خير. سمسمية اسماعيليه اهلا وسهلا، اسماعيليه متصدره النهارده. احلى امي في الدنيا، كل سنه وانت طيبه. ورشه الحاج مؤمن بتمسي عليكي، لوستا اورما وابو رجب وابو فهد من الدرب الاحمر، واحلى امام مختار واللوستا كنز وليد السنجر بيمسوا عليكي. صناعية الدرب الأحمر للأحذية الرجالي أحلى صناعية، أحلى مسا عليكو يا رجالة مصر. ألو يا مساء الورد أستاذة إيمان، أنا سهام من القلوبية على طول بسمعك بسمعك، بس الأول أول مرة أبعت لحضرتك، عايز أسمع أغنية على ذوقك وبهديها لحضرتك والجوزي عطية. أهلا بيكي والقلوبية وأهل القلوبية. صباح الخير، لا خلينا، كل سنه وانت طيبه يا امي. باب الشعريه ورشه حاحا مصر للاحذيه الحريمي، الورشه بتمسى عليكي وعلى اسره البرنامج. احلى حاحا حاحا ماشي، احلى مسا. انا محمد رمضان والصديق فتحي بيمسى عليكي من على الدائري، والدنيا زحمه قوي وعايزين نسمع زحمه يا دنيا زحمه، والاول مره بسمعك بس مش هبطل. اهلا بيك يا محمد وصاحبك فتحي، اهلا بيكم ومساء العسل عليكم. دنيا زحمه شويه النهارده، الناس اغلبها مسافره بقى بلادها تعيد. كل سنه وانتم طيبين. مساء العسل على احلى امي في الدنيا، محمود السنوسي بيمسي على مجدي وام مجدي وعم محسن جد مجدي من ميت غمر، اهلا وسهلا بقال مجدي. اهلا وسهلا ياسين. تاكسي في العاشر من رمضان،
2: احلى مسا عليك يا استاذه ايمان، والله منوره الدنيا كلها ومعيشان اجواء اكثر من رائعه. والله حرام عليكي، يعني ساعه بس، لو ساعه كل يوم نطلع من الهم اللي الواحد فيه احسن من كل اسبوع الحرمان ده كله. يعني بسم الله ما شاء الله عليكي، كل سنه وانت طيبه.
1: حبيبي يا ياسين حبيبي، والله يعني والله حتى لو عملت برنامج تاني هحاول يبقى فيه ساعة شعبي، يعني حاضر. أحلى مسا عليك يا أمي، الله عليك يا أحلى مذيعة راديو 90، عايزة أغنية نبح الصوت. كل سنة وانت طيبة وعيد سعيد عليك يا أمي، معاكي عادل محسن أبو لارا ولاريان يا عدولة، ربنا يحميك يا أمي يا وحش الراديو. معاكي لارا، بحبك بحبك بحبك قوي يا قلبي من جوه، كل اسبوع بستناكي يا وحش راديو 90 حبيبه قلب قلب قلب قلبي. طيب يلا بينا بقى نسمع الليسي، يلا بينا نسمع الليسي، احدث اغاني الليسي. بصوا الاغاني دي بتسمعوها معايا انا بس، كله بالاغنيه يفك. يلا كل الفكاكين صوروا بقى، كل واحد فاكك في العربيه، ونعلي الراديو بقى، خلي الدائري كله يسمع ايمان مختار وكله بالاغنيه يفك. يلا بينا، عم جيلي مين يجيلي؟

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استقال الأتوبيس الكهربائي المخصص لانتقالات موظفي الجهاز الإداري للدولة من أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء، وذلك في مستهل جولة تفقدية بعدد من مشروعات العاصمة الجديدة. وبدأ رئيس الوزراء جولته بتفقد محطة الحافلات المركزية التي تعد ضمن أكبر محطات الحافلات على مستوى العالم، وتستهدف تقديم خدمات النقل والمواصلات بين العاصمة الإدارية الجديدة ومختلف أنحاء الجمهورية، هذا إلى جانب توفير خدمات تجارية وإدارية وترفيهية متنوعة. هذا وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحي الدبلوماسي بالعاصمة الجديدة، حيث استمع إلى شرح من مسؤول الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حول المخطط العام لمنطقة السفارات بالحي الدبلوماسي، مع استعراض معدلات سير العمل والتنفيذ. وزير الخارجية بدر عبد العاطي ترأس مع نظيره التونسي محمد علي النفطي جولة لآلية التشاور السياسي بين البلدين، وتناولت المباحثات مسار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أكد الجانبان في هذا السياق على ضرورة تغليب الخيارات الدبلوماسية وإعطاء الحوار فرصة لتسوية الخلافات. كما بحث الجانبان الأوضاع في ليبيا والسودان ومستجدات القضية الفلسطينية. هذا والتقى وزير الخارجية أيضا مع الممثلة الخاصة للسكرتير العام للأمم المتحدة في ليبيا، وشهد اللقاء تقييما لنتائج الاتصالات الهادفة لحل الأزمة الليبية، حيث أشار الوزير عبد العاطي إلى أهمية إتمام الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة بشكل فوري من ليبيا، وذلك لضمان استعادة الدولة لسيادتها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الولايات المتحدة تجري حاليا مفاوضات مع إيران بهدف التوصل إلى اتفاق، مشددا في الوقت نفسه على أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك أسلحة نووية. وقال ترامب إن إيران تتكبد خسائر تقدر بنحو 500 مليون دولار يوميا في ظل الحصار البحري المفروض عليها، وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستعمل على السيطرة على مخزون إيران من اليورانيوم على التخصيب، مؤكدا أنه سيتم تدميره ولن يسمح ببقائه داخل إيران. اقتصاديا، لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في نهاية اجتماعها اليوم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة عند 19% و20% على الترتيب. ورياضيا، قرعة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 سنة أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر واليونان وبنما. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.

0: وكله بالاغنيه يفك على الراديو 90 90. ولسه معاكم امام مختار ومكملين لحد الساعه 9 2 18 10 8 66. ده تليفوننا وناخد تليفونات النهارده. حاضر الاس ام اس على 199 والواتساب على 010 490 90 4. عارفه ان الطريق زحمه بس انا المفروض بهون عليكم الطريق، يعني نهون على بعض ونزق مع بعض اليوم. زق معايا اليوم. هنزق مع بعض. طيب نروح للواتساب. الحاج اشرف الجزار بيمسي عليك يا ايمان وبمسي على نفسي. السلام حاج اشرف يا رايق، ازيك عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه وبخير. انا زياد ابن ام زياد، معروفه يعني من اسماعيليه. اسماعيليه بتمسي عليكي. ريت ايمو ايه العسل ده، بحبك قوي. شغالي اغنيه للاكس. ادعي لي، عندي امتحانات. امتحانات واكس ازاي ازاي مع بعض؟ دونت ميكس. باب الشعريه ورشه حاحه مصر، اهلا وسهلا. الورشه كلها مشهيصه، اهلا بيكم. حسام بيقول عليه الصلاة والسلام. حاضر. عمرو تسوقي سواق تاكسي من اسماعيليه. طبعا يا عمورة.
1: احلى احلى امام مختار في الدنيا. كل سنة وحضرتك طيبة، وعيد عيد اضحى سعيد عليك وعلى امك محمد يا رب. الميسة طالع من اسماعيليه، طالع من سواقين التكوسه اسماعيليه، قاعدين مستمعين ليكي وقاعدين مستنيينك. كنا قاعدين مستنيينك بفارغ الصبر. ما تنسانيش بقى في حاجه الاسماعيليه بلدنا.
0: حبيبي يا مورا والله، حبيبي يا مورا والله. واحلى تحيه واحلى سلام لاسماعيليه والدراويش وسواقين التكاسي في اسماعيليه. على راسي من فوق، وكل سنه وانتم

ربنا يعينكم يا رب. مبروك لكل زملكاوي. شغالي ده فين أغنية الزمالك؟ الصدارة في ميت عقبة، الصدارة في ميت عقبة. أحلى مسا على زملكاوية مصر. أنا إيمان من جنوب سيناء، إيه الأغاني الجامدة دي؟ كله جاي في وقته. وعيد سعيد عليك وعلى أهل بيتك أجمل إمي. يا إيمان يا إيمان، أنت أول مرة شكلك تبعتيلي، تسلميلي يا إمي. مساء الفل يا إمي. الحاج علي الغمري بيسلم عليك يا أحلى بنبناية. حاج علي أخبارك إيه؟ كل سنة وأنت طيب. مساء الخير يا إيمو. أنا محمد كمال، عايزك تدعي لوالدتي ربنا يشفيها، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب، اللهم أمين يا رب، بحق الأيام المفترجة دي، بحق الأيام المفترجة دي. يشفي كل أم، يشفي كل أم، وما يحرمش حد من أمه أبدا. والصحة والعافية يا رب لكل أمهات مصر. عايز أغنية على ذوقك لباسانت بنتي محمد كمال مرج الجديدة. حاضر. في أغنية جديدة برضو أول مرة تسمعوها معايا النهاردة لأحمد شيبة، وروني حلاوتكم. طبعا مش هتيجي حاجة جنب حلاوتكم دي. أحلى مسا عليك يا أمي. سيد فارس من إسماعيلية. أنا بقى لازم النهاردة أشغلكم السمسمية بما إن إسماعيلية متصدرة الجولة. أحلى مسا على أحلى مسا على أحلى إمام مختار اللي مروقة علينا، وأحلى مسا على ياسين ابني حبيبي، ومسا على كل المستمعين في كل ورش الملابس في الدرب الأحمر والمنشية. وعايز اسمع اغنية صاحبي يا صاحبي، وربنا يوفقك والف مبروك على الدوري. حاضر. يلا بينا، يلا بينا نسمع احمد شيبة وروني حلاوتكم. يلا بينا وهنرجع نشاهد يا ستين. انا معاكم في الاستوديو.

0: كله بالأغنية يفوت مع إمام مختار على الراديو 90 90.
1: أحدث أغاني لعصام صاصة كله بالأغنية يفك عندنا إحنا بس الجمدان ده.

أغاني بقى. الأغنية دي لصاصة برضو بس للصحاب بقى، يعني طلبتوها كتير وكل اللي بيسمعونا دلوقتي والله حتى بتتغنى للحبايب، أي اتنين حلوين مع بعض، يلا بينا.

0: يلا بقى حته سمسميه كده على الماشي. تحيه مني لكل اسماعيليه واهل اسماعيليه والدراويش حبايب قلبي، وكل سواقين اسماعيليه، كل سواقين التكاسي والنقل العام، واللي ماشي على رجله واللي قاعد في البيت بيسمع.
1: اسمع
0: يا سيدي
1: الحنشاجي
0: يا عمرو، احلى اسماعيليه.

عايزك النهاردة تعمل أعلى إيراد في التاكسي النهاردة عشان تعيد يا أبو عمور. هدي المودة عالية أهو. يلا بينا بقى نروح للكينج رضا البحراوي بعد اللي هماني. أحب مين تاني؟ يلا شوية دلع من اللي اتمنى.

كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينراي X30 من جنرال مصر.

اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: مفيش فايده برضو. بطلي هنا يا بنتي صوتك صعب. يا مساء الفل عليكم، لسه مكملين وكله بالاغنيه يفك على الراديو 90 90. النهارده الخميس، مش عايزين مشاكل، مش عايزين نكد، نستمتع باجواء الاجازات. هابي ويكند الكل بيسمعونا في كل حته. طريق زحمه، ابعت لي قول لي بتسمعني منين ورايح فين، واستعدادات العيد اخبارها ايه معاكم، كل سنه وانتم طيبين. انا محضره لكم شويه توليفه، توليفه المزاج. عارفين توليفه المزاج كده عشان يبقى المزاج عالي. ناخد بس اول تليفون. اسراء، الو.
1: جزره.
0: جزره،
1: فاكراني جزره؟
0: ايوه انت وشقه. خلاص انا ما انساش، بس انت فكريني.
1: يعني من الناس المحترمه هو، بس ما عرفش ليه اختفى. فاهم بقى؟
0: لا ما اختفاش والله، ده النهارده اكلم زميلي ابراهيم. قال له سلم لي على ايمان قبل الهوا على طول. يعني ابراهيم عزت طبعا نجم السياسه والاخبار.
1: ربنا يصلح حاله وحالك يا استاذه ايمان.
0: عامله ايه يا جزره؟
1: وحشني قوي يا استاذه ايمان.
0: ربنا يخليك.
1: يعني بصي، مبروك للزمالك.
0: ايوه
1: بس في بقى مشكله، ما تخليني استاذ مايكل يحضر كده.
0: مايكل حضرنا على الواتساب.
1: طب قولي له دلوقتي في واحده صاحبتي اسمها سعديه،
0: هو سمعك اهو،
1: جوزها بكار اكمنه وهو زملكاوي، هي حدفته بإزازة مية. الراجل بقى مش عارفة، يعني اتخانقوا سوا، الدنيا قلبت، يعني قلبوا الدنيا.
0: ثانية واحدة، اهدي بس، اتك على الصبر. ثواني افهم بس، ثواني. يعني دلوقتي صاحبتك خبطت جوزها بإزازة المية؟
1: اكمنه هو كان فرحان بقى زملكاوي، هي اهلاوية.
0: ايه ده؟ طب انا كنت زمان اسمع العكس، ان الراجل هو اللي بيبقى متعصب ويدي لمراته بحاجه فوق.
1: لا ما دي بقى كانت اهلاويه متعصبه بقى، فالدنيا كانت بايظه خالص.
0: خليها تتطلق قبل العيد الموكوس، خليها قاعده.
1: بصي لا، والمشكله بقى في ايه؟ يعني نفس الست دي صاحبتي كانت عامله برضه مشكله في شم النسيم. قلنا نتفسح مع بعض كده انا وهي وزوجها. المشكله بقى يا استاذ ايمان ان هي قاعدين في امانه الله بناكل. قالت له احنا عايزين حاجة العيد. يا بنتي لسه يرضيكي يرضيكي، ده احنا لسه طالعين من العيد الصغير. ايه فجأة الخروجة تعكنين في وسابها ومشت. مش عارفه والله. خلي والنبي الاستاذ مايكل
0: بيقول لك طالما ما فيش سعديه يبقى ما فيش مشاكل، وبعدين بيضحك وبيقول لك دي موكوسه.
1: منها اهلاويه بقى واحنا الزملكاويه.
0: لا الاهلاويه اجدع ناس والزملكاويه اجدع ناس، والاثنين حبايبي الاثنين.
1: بس والله وحشاني قوي يا استاذه ايمان. يعني بصي النهارده الاغاني مش لاقيه كلام اقوله،
0: مش لاقيه كلام اقوله
1: بجد. يعني بصي
0: اخر الاخر.
1: اللي هي مفيش مني، نفسي تسمعنا بقى مفيش مني، كنا مش موجوده اللي تجيبها لنا.
0: مفيش مني.
1: كنا مفيش حلوه اللي انت احلى.
0: طيب كل سنه وانت طيبه يا اسراء. قولي لي هتقضي العيد فين؟
1: لا انا هوديه في البيت، بس مش عارفه بقى، في واحده صاحبتي كانت معشماني في عزومه. انا مش عارفه، بس مش سعديه في الغالب،
0: مش هتقضي مع سعديه اكيد.
1: لا مش عايزه اروح لها يا استاذه. لا لا لا لا، انا لا نفسي اقضي العيد في المستشفى ولا حاجه.
0: مايكل بيقول لك خلصي يا جزر، عايزين الاستاذه في موضوع مهم، خلصي.
1: طب انا همثل تماثي بقى وامشي عليكي ماشي، وعلى الاستاذ شقه والاستاذ نبيل نوفل وكل بالي بيكلمك.
0: حاج نبيل نوفل يعني خصوصي، يعني
1: ايوبيه على مرات ابنه.
0: ايوه لا انا حافظه حبايب قلبي. احلى مسا عليك يا اسراء. وبيطمنيني على سعديه.
1: النبي يوسف. عشان اشوف الموضوع ده بقى بعد كده وابقى احكيه.
0: رش الميه عداوه، يعني هي ابتدتها، وبعد كده ما تجيش عندي انا في البرنامج وتعيط لي. احنا خلصنا. كان مين يا مايكل؟ كانت المشكله اللي فاتت كانت بين بندق ومين؟
1: وسعيده.
0: كان بندق وسعيده.
1: عارفه ليه؟
0: دول النهارده
1: بقى سعيده مشكلتها اكبر، يعني مشكله بقى اللي هي يعني
0: بس ما يصحش.
1: اهلاوي وزملكاوي.
0: جيتي للحقيقه، ما يصحش. مفيش ست تعمل كده، عيب عيب.
1: حصل وبيحصل.
0: عيب كده، عيب. هجيبها لكم بصوت عادل امام. عيب عيب. شكرا يا اسراء على تليفوني. والله يا مايكل يعني مشاكل، مش عارفين نعمل ايه. ايه الستات اللي حصل لكم؟ فيكوا ايه يا جدعان؟ اديك هتعيدي لوحدك يا سعديه. ها هتنبسطي بقى دلوقتي يا سعديه، خلي الماتش ينفعك يا سعديه. الراجل هيطفش من البيت. انت حره. يلا بينا حوده بندق روقان ونروق شويه على سعديه. بس هي اللي جابته لنفسها. 2 18 10 8 66 ده تليفوننا الواتساب على 010 490 90 4. شويه روقان بقى.

هي مني للزملكاوية اهو، حبايب اهو حبايب، عشان سعدية تتقهر. يلا بينا القضية، بصراحة الزملكاوية ادوا القضية في الدوري.

وبرضو كنتوا طالبين أصول الأرض وإهداء خاص لكل الزملكاوية. والله العظيم من حقكم تفرحوا، والله أنا فرحانة لكم جدا. يلا بينا أصول الأرض.

كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90-90.

0: 90 هواها مصري. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90
1: طب يعني أنا محضر لكم لسه يجي 10 أغاني، أعمل إيه؟ بس أعمل إيه؟ عايزة خليكم مروقين كده وشهيصين، أحاول على قد ما أقدر كده حتة حتة صغيرة كده لغاية يعني خلاص فاضل دقايق وننهي. دقايق صغيرة خالص. أيوة
2: ما موتش أنا، أيوة ما موتش.
1: الحقوا بسرعة شهيصوا قبل ما أقفل الباب.

يلا بقى كل البنات رقص بس الاغنية دي رقص بس يلا بينا سوق البنات للليسي النهارده الخميس مش عايزين نكد يا بنات.

خلصت حلقتنا النهاردة، ودايما بكون معاكم إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من الساعة 7 للساعة 9 على الراديو 90 90. وهابي ويك اند لكل اللي بيسمعونا، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما أيامنا كلها أجازات وشهيصة وحاجات حلوة. أشوفكم بكرة على خير إن شاء الله من قبل دلوقتي بساعتين. بكرة نحاول ناخد تليفونات ونعمل كل حاجة قبل العيد. كل سنة وانتم طيبين. سيبكم بقى مع حسن الأسمر على ف

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع إبراهيم عزت.
1: عقب تفقده لعدد من مشروعات العاصمة الجديدة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، تفقد مشروع مونوريل شرق النيل من مركز السيطرة والتحكم بالعاصمة الجديدة وحتى محطة استاد القاهرة بمدينة نصر. وأكد رئيس الوزراء على الأهمية الكبيرة التي تمثلها مشروعات النقل الجماعي الأخضر، مشددا على أن هناك توجيهات رئاسية بالتوسع في إنشاء شبكة كبيرة من هذه المشروعات نظرا لما تمثله من ركيزة للتنمية العمرانية والصناعية والسياحية. وخلال الجولة أوضح وزير النقل أن المونوريل يعد وسيلة نقل جماعي عصرية وحديثة وتوفر أعلى مستويات الخدمة والراحة للمواطنين، كما تمثل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي بمصر، تسهم في تشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي الحديثة بدلا من السيارات الخاصة. الهيئة القومية لسكك حديد مصر أهابت بالمواطنين ضرورة الالتزام الكامل بعدم تشوين أو حرق المخلفات الزراعية بالقرب من شريط السكة الحديدة لما تمثله من مخاطر جسيمة تؤثر بشكل مباشر على أمن وسلامة المواطنين وانتظام حركة القطارات. ودعت الهيئة المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية والتعاون في المحافظة على أمن وسلامة هذا المرفق الحيوي بما يضمن استمرار تقديم الخدمة بكفاءة وانتظام على امتداد خطوط الشبكة. الإدارة العامة لمرور القاهرة بدأت في تنفيذ خطة الغلق الكلي لكوبري قصر النيل في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة إلى ميدان التحرير، وذلك للبدء في أعمال الصيانة الدورية المقررة للكوبري، حيث من المقرر أن تستمر أعمال الغلق والإصلاحات حتى الساعة الثانية من مساء الغد. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر ينضم إلينا هاتفيا الزميل محمد صابر مسؤول الملف الأمني في الراديو 99. صابر مساء الخير وأهلا بك.
2: أهلا أستاذ إبراهيم، مساء الخير، أهلا بسيادتك وأهلا بسيادة المستمعين الكرام.
1: أهلا بك يا صابر. بالتأكيد كوبري قصر النيل واحد من شريان مروري مهم جدا ربما من محافظة الجيزة إلى القاهرة والعكس، ماذا عن يعني الطرق البديلة لبعد هذا الغلق نظرا طبعا لأعمال الصيانة الدورية؟
2: عندنا غلق كلي، بدء تنفيذ الغلق لكوبري قصر النيل وخاصة في الاتجاه القادم من ميدان الجزيرة وجاي كوبري الجلاء ومتجه إلى ميدان التحرير. الغلق دوت ابتدى من الساعة 8 مساء ومستمر معانا حتى غدا الساعة 2 ظهرا. الإدارة العامة لمرور القاهرة بتقوم بتعيين الخدمات المرورية لمواجهة أي كثافات مرورية، وضع المساعدات والتجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة تزامنا مع أعمال مشروع الصيانة لكوبري قصر النيل المعدني. الأمر ده استلزم الغلق الكلي لكوبري قصر النيل في الاتجاه القادم من مناطق كوبري الجلاء ومتجه إلى مناطق ميدان التحرير لإجراء أعمال تحويلات مرورية على النحو التالي أثناء فترة الأعمال: القادم من كوبري الجلاء ومناطق شارع التحرير ومناطق الدقي ومتجه إلى مناطق كوبري قصر النيل، بنيجي من عند ميدان الجزيرة وخاصة اللي جاي من عند مناطق دار الأوبرا وميدان الجزيرة وبيسلك يسارا اتجاه شارع الجزيرة وشارع سرايا الجزيرة، ومنه نطلع على كوبري أكتوبر، ومن كوبري أكتوبر بنكمل مرة أخرى على ميدان الشهيد عبد المنعم رياض وننزل من منزل الشهيد عبد المنعم رياض وصولا إلى مناطق ميدان التحرير. كذلك أيضا بيفضل بقى للي جاي من عشان يخفف الأحجام المرورية أثناء

0: بكوبري الجلاء او كوبري قصر النيل، وبندخل على ميدان التحرير وبنطلع الى مناطق الشهيد عبد المنعم رياض، وبنطلع كوبري اكتوبر من ميدان الشهيد عبد المنعم رياض، ومن كوبري اكتوبر بنكمل مره اخرى وصلنا يا اما ننزل على مناطق الزمالك او نكمل على مناطق الجيزه. وبكده احنا خففنا كل الاحجام المروريه اثناء فتره الاعمال مع انتشار كافه الخدمات المروريه من قبل الاداره العامه لمرور القاهره للتنسيق مع الشركه المنفذه للاعمال لتسيير الحركه المروريه اثناء فتره الاعمال.
1: نعم يا صابر. صابر، اخيرا هذه الاعمال يعني اعمال الصيانه الدوريه اللي هتكون ان شاء الله كما ذكرت من دلوقتي والحد الساعه 2 من مساء الغد باذن الله، هل هي هتكون فقط مقتصره على اليوم ولا هي بتكون بشكل اسبوعي او ما الى ذلك؟
0: لا، هي مقتصره فقط لا غير عن اليوم دوت ان شاء الله، وهي زي ما احنا قلنا بدات الساعه 8 ومستمره معانا حتى غدا الجمعه الساعه 2 مساء. وفي حاله وجود اي اعمال او تحديث لاي اعمال اخرى بيتم الترويج عنها من خلال راديو التلفزيون ومن خلال صفحه راديو التلفزيون 90 على مدار الساعه،
1: ومن خلال زميلنا العزيز محمد صابر مسؤول الملف الامني في الراديو 90. بشكرك يا صابر، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل والمعلومات. شكرا لك.
0: شكرا ابراهيم، موفق دايما، وشكرا للساده المستمعين.
1: اشكرك، شكرا جزيلا. اما الان مستمعينا الكرام بالعوده مره اخرى لاستكمال ما تبقى لنا من اخبار في هذه الجوله. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الولايات المتحدة تجري حاليا مفاوضات مع إيران بهدف التوصل إلى اتفاق، مشددا في الوقت نفسه على أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك أسلحة نووية. وأكد الرئيس الأمريكي أن إيران تتكبد خسائر تقدر بنحو 500 مليون دولار يوميا في ظل الحصار البحري المفروض عليها، وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستعمل على السيطرة على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، مؤكدا أنه سيتم تدميره ولن يسمح ببقائه داخل إيران. اقتصاديا، لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في نهاية اجتماعها اليوم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة عند 19% و20% على الترتيب. ورياضيا، قرعة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 سنة أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر واليونان وبنما. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25. الدقيقة الأولى.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90-90.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم ينتظمون في معسكر الإعداد الخاص بالمشاركة في كأس العالم 2026. منتخب الفراعنة يسافر إلى الولايات المتحدة في 30 من الشهر الجاري ويواجه البرازيل وديا في 6 يونيو المقبل. قرعة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 سنة تسفر عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى مع قطر واليونان وبنما. مانويل نوير حارس بايرن ميونخ يتراجع عن قرار اعتزال اللعب الدولي تمهيدا للمشاركة مع المنتخب الألماني في كأس العالم. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يدرس زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2030 إلى 64 منتخب.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90.
1: عندي عادة كده وربنا ما يقطع لكم عاداتكو، إني أقعد أدعبس في أصل الأشياء. يعني لما أسمع كلمة أقعد أفكر جت منين، لما أشوف تقليد أو طقس أحاول أفهم بدأ إزاي ده، يعني إزاي جه. من الحاجات اللي تهمني قوي مثلا أسماء الشوارع دي دليل على حاجات كتير قوي، منها إحنا بنحتفي وبنحتفل بإيه وبمين. أو الله زي ما بقولك كده، دقق معايا هتلاقي كده. مرة وانا صغيرة كنت في محافظة ما وسمعت الناس بيقولوا شارع الملك حنفي. حد كان بيوصف لحد مكان فقال له ده في شارع الملك حنفي. كالعادة استفزني قوي الاسم، الملك حنفي. هو امتى مصر كان فيها ملك اسمه حنفي؟ وده كان ملك على ايه ده بالظبط يا اخوي؟ في حدود علمي حتى ما كانش فيه قائد ولا زعيم في المكان ده اسمه حنفي. يمكن يكون الناس اعتبروه ملك مثلا ولا حاجة. ما كانش وقتها فيه يا اخويا انترنت. دورت وطقصت وسألت اساتذتنا، هل كان في يوم من الايام اي حد مصري ينفع نسميه الملك حنفي؟ ما لقيتش. اهدى انا ابدا. قررت في اول مره جايه اروح المحافظه دي، اروح الشارع المذكور ده واسال اهله منين جه الاسم ده، يمكن حد يعرف. بس رحت ومسكت الشارع من اوله، فلقيت المفاجأة المضحكة المبكية. الشارع ما اسموش الملك حنفي، الشارع اسمه ملك حفني. قلت يا لهوي، للدرجة دي احنا الكلام في بقنا بيتعجن كده؟ الحقيقة الناس معذورين، احنا صحيح سمينا الشارع ده باسم الست العظيمة دي، انما محدش كتير بيكلمنا عنها وعن اللي زيها، لا في كتب التعليم ولا في غيره. فطبيعي الناس لما ما تعرفش مين صاحب الاسم تقوله بطريقتها اللي هي طريقة أسهل وفيها شيء من النكتة. زي ما بقولك كده.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا، هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

طب مين بقى ملك حفني؟ ملك حفني ناصف يا عزيزي ويا عزيزتي، ده كان اسمها، وكان ليها اسم تاني مشهورة بيه برضو، هو باحثة البادية. وفي مصر عشرات المدارس الإعدادية والثانوية للبنات اللي اسمها مدرسة باحثة البادية. ملك كانت أول بنت مصرية تحصل على الشهادة الابتدائية. تاني، ملك حفني ناصف أول بنت مصرية تحصل على الشهادة الابتدائية. هتقولي سنة كام؟ هقولك سنة 1900 بس من غير إضافات، يعني مش 1900 وحاجة 1919 مثلا، 1900 1900. يعني هي لما دخلت المدرسة كنا في القرن 19. الحقيقة أنا بردد الرقم ده كذا مرة من الانبهار. الحقيقة دي حاجات مش سهلة ولا بسيطة، ومش بنفتكرها عشان نمصمص شفايفنا ونقول يا سلام كنا وكنا، إنما علشان نعرف إننا عندنا حاجات ممكن نبني عليها. اللي حصل ده ما كانش بالساهل ومش بيروح. باحثة البادية أو ملك حفني ناصف ما خدتش مكانتها لمجرد إنها كانت أول بنت اتعلمت، لا طبعا، لكن لأنها كمان كانت كاتبة وأديبة وشاعرة وباحثة فعلا، مش مجرد لقب. أغلب بحثها كان عن بادية الفيوم، المكان اللي هي عاشت فيه بعد جوازها. كانت إيه؟ بتبحث في تاريخ المنطقة دي وخصوصية المنطقة وطبيعتها، طبعا في حدود اللي كان معروف وقتها، وكمان في حدود أدوات البحث المتاحة ساعتها. معظم كتاباتها بقى كانت عن تحرير المرأة، وهي في ده كانت سابقة كل الأسماء المعروفة في المجال ده، وجمعت المقالات اللي كتبتها في كتابين صدروا لها، وأسست أول جمعية نسائية في مصر. كل ده بقى وتوفت عندها كم سنة؟ 32 سنة. اتوفت وهي في عز شبابها، بس بعد ما سابت اللي يخليها تعيش طول العمر. والله زي ما بقول لكم كده.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد الأهمية الكبيرة التي تمثلها مشروعات النقل الجماعي صديقة البيئة والتي يتم تنفيذها حاليا، وشدد مدبولي على أن هناك توجيهات رئاسية بالتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر نظرا لما تمثله من ركيزة للتنمية العمرانية والصناعية والسياحية. جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء لعدد من مشروعات العاصمة الجديدة، يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، ومن بينها مشروع مونوريل شرق النيل. الإدارة العامة لمرور القاهرة بدأت في تنفيذ خطة الغلق الكلي لكوبري قصر النيل في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة إلى ميدان التحرير، وذلك للبدء في أعمال الصيانة الدورية المقررة للكوبري. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر ينضم إلينا هاتفيا الزميل محمد صابر مسؤول الملف الأمني في الراديو 90-90. صابر، مساء الخير وأهلا بك.
2: اهلا بك يا استاذ ابراهيم، اهلا بسيادتك واهلا بالساده المستمعين الكرام.
1: اهلا بك. وتفاصيل هذا الامر، غلق كلي لكوبري قصر النيل، واحد من الطرق المروريه المهمه جدا، وربما عدد كبير من المواطنين بيمروا في هذه المنطقه بشكل يومي، هل من بدائل مروريه بعيدا عن هذا الكوبري نظرا للغلق الكوبري؟
2: بالفعل زي ما حضرتك تفضلت اشرت ونورت يا استاذ ابراهيم، كوبري قصر النيل بيعتبر من احد الشرايين الهامه التي تربط محافظه القاهره بمحافظه الجيزه. عندنا الغلق الكلي ده بدا من الساعه 8 مساء ومستمر لحد غدا الساعه 2 ظهرا باتجاه القادم من مناطق اللي جاي من مناطق كوبري الجلاء وجاي من مناطق شارع التحرير ومتجه الى مناطق ميدان التحرير. الغلق دوت لعمل اعمال او تحديدا لرفع وصيانه اعمال وكفاءة الكوبري في هذا الاتجاه. زي ما احنا عارفين ان كوبري قصر النيل ده يعتبر من الكبارة المعدنية التي تربط محافظة القاهرة بمحافظة الجيزة. الادارة العامة لمرور القاهرة وجهت بنشر كافة الخدمات المرورية لمواجهة اي كشفات متوقعة خلال فترة الاعمال.
1: اللي كان بيمر في هذه المنطقة يا صابر ونظرا للغلق، ايه هي الطرق البديلة اللي وفرتها واعلنت عنها الادارة العامة للمرور، يعني بديلة لكوبري قصر النيل؟
2: بالفعل اللي اعلنت عنه الاداره العامه للمرور القاهره هو الغلق الكلي لكوبري قصر النيل باتجاه القادم من ميدان الجزيره متجه الى ميدان التحرير، وتم عمل تحويله مروريه على النحو التالي، اللي جاي من كوبري الجلاء وجاي من مناطق ميدان الجلاء ومتجه لميدان التحرير، بيجي من عند ميدان الجزيره من بعد بر الاوبرا وبيدخل يسارا بيسلك شارع سرايا الجزيره وبيكمل من شارع سرايا الجزيره مطلع كوبري اكتوبر وبيكمل على كوبري اكتوبر وبينزل من عند مطلع كوبري اكتوبر استكمالا الى منزل الشهيد عبد المنعم رياض، ومن الشهيد عبد المنعم رياض بيكمل على مناطق التحرير. كذلك ايضا خلينا نخفف كل الاحجام المريه اللي جاي من مناطق الجيزه متجه لمناطق القاهره. اولا اللي جاي من كورنيش الوراق وجاي من بدا ممكن نروح نستخدم كوبري الساحل، اللي جاي ايضا من مناطق المهندسين والسينكس ممكن نروح كوبري نستخدم كوبري 15 مايو، اما اللي جاي من كورنيش العجوزه ممكن نطلع نستخدم كوبري اكتوبر، اللي جاي بقى من شارع التحرير ومناطق الدقي والارمان وجامعه القاهره وميدان الجيزه ممكن نسلك كوبري الجامعه. الاتجاه الاخر من كوبري قصر النيل بدا يتاثر بعمليه الغلق نتيجه بعض الكثافات المريه اللي جاي بقى من ميدان التحرير وجاي من ميدان سيمون بلوفار وجاي من مناطق جاردن سيتي متجه الى مناطق الزمالك وكوبري الجلاء. خلينا ندخل من ميدان التحرير بنكمل على ميدان الشهيد عبد المنعم رياض ونطلع كوبري اكتوبر من ميدان الشهيد عبد المنعم رياض وصولا الى ممكن نستخدم بقى منزل كوبري اكتوبر منزل العجوزه، ممكن نكمل منزل اكتوبر من البطل احمد عبد العزيز. وكده بتحولات هذه التحولات ضمننا ان هذه الحاله المريه بتبقى بشكل ايجابي متوزعه توزيع نسبي على هذه الكبائر الاخرى، وبتوفر معانا وقت للساده المستمعين، وبنطمن برضو الساده المستمعين ان الحركه المريه داخل شرايين القاهرة ما زالت حتى الآن بتشهد انفراجة وانسياب مرورية عادة بعض الكثافات المرورية في منطقة عباس العقاد المتجه لميدان الساعة بيفضل نسلك مكرم عبيد، وبعض الكثافات في نطاق محافظة الجيزة عند منطقة ميدان الجيزة المتجه لشارع فيصل الهرم، عشان كده البديل بيبقى شارع جامعة الدول العربية ومناطق شارع السودان، وكده الحركة المرورية ما زالت داخل محافظة القاهرة والجيزة بتشهد انسيابة وانفراجة مرورية عدا المحاور اللي احنا ذكرناها للسادة المستمعين الكرام.
1: طيب في أي ساعة أخيرا يا صابر يتم استئناف حركة المرور مرة أخرى في كوبري؟

التي تبذلها مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة للحفاظ على الحوار ومنع التدهور في الوضع بمنطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك على لسان سفير باكستان لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن التطورات في منطقة الشرق الأوسط وبخاصة الوضع في قطاع غزة. ودعا السفير الباكستاني إلى الوقف الفوري لجميع الانتهاكات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضرورة التحقق من الالتزام الكامل وضمان مبدأ المعاملة بالمثل في تنفيذ بنوده. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد تأكيده على عدم السماح لإيران بتطوير أو امتلاك سلاح نووي، وأوضح الرئيس الأمريكي أن المفاوضات مستمرة مع طهران مهددا باستئناف الحرب مرة أخرى، وذلك في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وفي سياق متصل أوضح ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بالاحتفاظ باليورانيوم عالي التخصيب، مشيرا إلى أن واشنطن ستحصل عليها وتعمل على تدميره بالكامل. اقتصاديا، المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان ترأست اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية لمتابعة ملفات العمل بالهيئة. وفي مستهل الاجتماع أكدت المهندسة رندا المنشاوي أن الدولة المصرية تولي قطاع السياحة اهتماما كبيرا باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، ومشيرة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة وتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار والسياحة إقليميا ودوليا. رياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يبدأ معسكره التحضيري استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026. مستمعين الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة من 4 ل 6 مساء على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
1: زي ما حضراتكم كنتوا
0: تابعين حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات
1: قضية فنية رياضية
0: سياسة
2: اقتصاد
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحله علم.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 لـ2 الظهر على الراديو 90 90.

انزلك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم ان كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم. بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع إبراهيم عزت.
1: خلال استقباله وزيري خارجية الجزائر وتونس، الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد ضرورة تكثيف التشاور عبر الآلية الثلاثية. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يتفقد مونوريل شرق النيل والحي الدبلوماسي بالعاصمة الجديدة. مدبولي يناقش مع وزير الاستثمار خطط تعزيز مناخ الاستثمار في مصر. الحكومة تدرس عرضا من شركات عالمية لتنفيذ محطات لتحلية مياه البحر. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وزير العمل يعلن بدء صرف منحتين دورية واستثنائية للعمالة غير المنتظمة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد تأكيده على منع إيران من حيازة سلاح نووي. واشنطن تفرض عقوبات على 9 من المسؤولين المرتبطين بحزب الله. لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 19% و20% على الترتيب. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يبدأ معسكره التحضيري استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23. الدقيقة الأولى.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم على راديو 90 90.
1: يا مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام، برحب بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج

0: يعني بنقول لحضراتكم عناوين لملفاتنا واخبارنا اللي احنا نتابعها مع حضراتكم في حلقتنا النهارده باذن الله. النهارده حضور قوي للملف الليبي في القاهره، هنعرف ونحلل المدار في لقاءات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده مع وزيري خارجيه الجزائر وتونس، وكمان اجتماع وزاري لآلية الدول الجوار الثلاثيه بشان ليبيا. ومن مقر الحكومه في العاصمه الجديده هنتعرف كمان على تفاصيل ملفات خطة تحلية مياه البحر وكمان إجراءات تنظيم السوق العقاري. والنهاردة الدكتور مدبولي الحقيقة عقد وقام بجولة تفقدية بدأها في العاصمة الجديدة وأنهاها في محطة الاستاد، وهو يعني أقل مونوريل شرق النيل من العاصمة الجديدة وحتى محطة استاد القاهرة. اللي متابعنا في آخر اليوم بنحاول كده ان احنا نروح مع حضراتكم بشكل يومي للمحافظات علشان نعرف اخر اخبار محافظاتنا وكمان الخدمات المقدمة لحضراتكم في كل محافظة. عشان كده النهاردة قررنا ان احنا نروح ويا حضراتكم لمحافظة المنيا، هنعرف اكتر اخر اخبار هذه المحافظة، خصوصا اللي احنا بنتكلم عن اجواء الليلة الختامية في مولد كده زي ما بيسمى السيدة العذراء في جبل الطير، وكمان استعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك. خلاص أيام قليلة ونحتفل جميعا بعيد الأضحى المبارك، كل سنة وحضراتكم طيبين وبكل خير. أما في جولة جديدة بنقدمها في آخر اليوم لميكروفون الراديو 9090، هنزور اسكندرية ونتعرف كمان مع مراسلنا هناك عن استجابة المحافظ لعدد من شكاوى المواطنين السكندريين وكمان الجديد في جامعة الإسكندرية. كل ده وأكتر هنتابعه مع حضراتكم في حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم، ولكن نطلع لفاصل وبعد هذا الفاصل نرجع مرة تانية علشان نبدأ مع حضراتكم أولى ملفات حلقة الليلة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 9090، دايما هواها مصري.
1: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 9090. الراديو 9090 هواها مصري.
2: أحب أمسي على كل اللي سمعين، وسع اسمع ده كلام معلمين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش إيدك لوحدها فأكيد ما تسقفش، كتف في كتفك نبني مستقبل. وقفت رجالة وتلقى كل حاجة تكمل، في يوم هنوصل والفكرة تكبر، طول ما احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

كلام معلمين مع أحمد يونس، كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينراي إكس 30 من جنرال مصر.
2: ساعتين جامدين

0: الراديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: راجعين ومكملين على هوا الراديو 90 90. حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم، والبداية هتكون من النشاط الرئاسي. النهاردة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل وزيري خارجية الجزائر وتونس، والحقيقة رسائل عدة خرجت عن هذا الاجتماع، والملف الليبي كان على رأس أولويات هذه المباحثات التي جرت في القاهرة. دور هام لدول الجوار في ضمان استقرار وحدة ليبيا، وكمان نتكلم عن دفع مسار التسوية السياسية وتنسيق المواقف لإنهاء الأزمة الليبية. مصر وتونس والجزائر كمان كانوا معا في ختام وزاري متعلق باجتماع الآلية لدول الجوار الثلاثية بشأن ليبي، وتم التأكيد على الموقف المصري الثابت والواضح تجاه الأزمة الليبية أو الملف الليبي، بأن الحل لابد أن هو يكون ليبي خالص، هو الحل الأساسي والركيزة الأساسية لضمان تسوية شاملة في ليبيا. نتعرف أكثر حول كل هذه الأخبار والمعلومات، ولكن أرحب بضيفنا الكريم الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. أستاذ جمال مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك.
2: نور على حضرتك وعلى كل السادة المستمعين.
1: أهلا بحضرتك. إذن الرئيس السيسي النهاردة في استقباله لوزيري خارجية الجزائر وتونس أكد على أهمية دور دول الجوار في إنهاء الأزمة الليبية، كيف تنظر إذن للدور المصري أيضا في ضرورة وحدة واستقرار ليبيا؟
2: مصر منذ اللحظة الأولى تدعم استقرار ليبيا، ويعني ضد التمزيق والتمزق التي تمر به ليبيا، وترى انه ضرورة اولا توحيد مؤسسات الدولة الليبية، اثنين ضرورة استعادة الدولة الوطنية ومفهوم الدولة الوطنية الليبية، رقم ثلاثة وعدم السماح بالتدخل في شؤون دولة شقيقة ومهمة في المنطقة وفي افريقيا مثل ليبيا، رقم اربعة التأكيد على أهمية استعادة ليبيا لدورها المحوري في المنطقة وفي الإقليم، رقم خمسة وهو أمر مهم جدا، يعني ضرورة أن يجلس الفرقاء الليبيين على طاولة واحدة للاتفاق على يعني بناء وإعادة بناء واستعادة عقيدة الدولة الليبية التي يعني أخذت منها الفوضى وبالتالي هنا مصر تحرص كل الحرص على مدار السنوات الماضية في عقد لقاءات في زيارات في استقبال مسؤولين مباحثات قمة عربية، لا تخلو قمة عربية من دون أن تتحدث مصر وتتحدث القيادة السياسية عن أهمية وضرورة استقرار ليبيا.
1: خلال استقبال كمان الرئيس السيسي أستاذ جمال لوزيري خارجية الجزائر وتونس، أكد أيضا على ضرورة تكثيف التشاور عبر الآلية الثلاثية، والآلية الثلاثية اجتمعت أيضا في القاهرة بحضور بالتأكيد وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي ونظيريه في ليبيا وتونس في الجزائر وتونس. كيف أيضا تنظر إذن للمباحثات الثلاثية وأهم ما خرجت اليوم من نتائج وتحليلات؟
2: وطبعا يعني هذه المباحثات مهمة لعدة أسباب. نحن نتحدث عن دول الجوار وهي بالطبع ستتأثر إيجابا وسلبا، إيجابا باستقرار ليبيا وسلبا في يعني عدم استقرار ليبيا وغياب بناء المؤسسات الليبية، وبالتالي هنا يعني المخاطر والتحديات التي تمر بها ليبيا قطعا سيكون لها مؤثرات على دول الجوار كما ذكرت حضرتك تونس والجزائر ومصر ايضا، وبالتالي هنا القاهره يعني في هذا اللقاء وهو لقاء مهم جدا، طبعا نقاط على الحروف وترفع فترات يعني لا اقول انها جديده ولكن تعيد التاكيد عليها من اجل يعني الاستفادة بمجهود المجهود السياسي والدبلوماسي للجزائر ولتونس بما لهم من أدوار مهمة في تحقيق الاستقرار الليبي على الصعيد الجغرافي وأيضا على الصعيد التاريخي. مصر يعني لديها من الدهاء السياسي والاستراتيجي ما يسمح لها ب يعني لم الشمل العربي خاصة في القضايا المحورية المتعلقة في الدولة الشقيقة ليبيا التي ننتظر عودتها كدولة واحدة مؤسسات واحدة لا رأس واحدة لا قوة عسكرية واحدة خالية تماما من الميليشيات
1: وهذا ما أكد عليه بصحيح الرئيس السيسي النهاردة حول أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في أقرب وقت ممكن في ليبيا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل والمعلومات. شكرا جزيلا الأستاذ جمال الكشكي الكاتب الصحفي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا
1: لك يا فندم. بعد الفاصل مرة تانية بنرجع ونكمل مع حضراتكم حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 9090 دايما هواها مصري.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90.
1: من جديد بنرجع لحضراتكم في حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم، ونروح مع حضراتكم لمقر الحكومة في العاصمة الجديدة. الحقيقة النهاردة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بدأ يعني يوم النهاردة باجتماع مع قيادات حكومية حول تنفيذ خطة محطات تحلية مياه البحر، وكمان بنتكلم عن اجتماع آخر كان متعلق بتنظيم السوق العقاري في مصر. يا ترى أهم ما جاء في هذه الاجتماعات، وكمان جولة بدأها دكتور مدبولي من العاصمة الجديدة وأنهاها في مدينة نصر في محطة استاد القاهرة وأقل مونوريل شرق النيل من العاصمة الجديدة، وأنهى هذه الجولة بعد تفقد عدد من يعني المشروعات في العاصمة الجديدة، أنهاها في محطة مونوريل شرق النيل حيث محطة استاد القاهرة. خلونا نعرف أكتر، ولكن أرحب بزميلنا العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة في الراديو 90-90. أستاذ عبد اللطيف مساء الخير وأهلا بك. أهلا بحضرتك، وخلينا نبدأ كلامنا ربما بالجولة ويعني أحدث أخبار رئاسة مجلس الوزراء النهاردة اللي قام بيها دكتور مدبولي من العاصمة الجديدة وأنهاها في مدينة نصر. أهم ما جاء في هذه الجولة من محطات؟
2: يعني في الحقيقة هذه الجولة جاءت جولة تفقدية لأعمال المونوريل. المونوريل بيخدم طبعا زي ما حضرتك عارف مناطق كثيرة في القاهرة الحالية، ويربطها أيضا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ودي طبعا كما قال رئيس الوزراء هو نوع من استخدام وسائل النقل الخضراء إضافة إلى تخفيف العبء عن كاهل المحاور المرورية اللي هي المختلفة، لأن زي ما حضرتك عارف إن كل ما تم استخدام مثل هذه المحاور ده معناه تخفيف الضغط
1: صحيح
2: عن العديد من مناطق القاهرة.
1: طيب لو اتكلمنا كمان يا أستاذ عبد اللطيف يعني إلى جانب هذه الجولة، كان في اجتماعات أخرى متعلقة ب يعني خطة محطات تحلية مياه البحر وكمان تنظيم السوق العقاري. يا ترى خلينا نبدأ بملف السوق العقاري في مصر، أهم ما جاء من مناقشات في هذا الاجتماع اللي ترأسها الدكتور مصطفى مدبولي؟
2: يعني في الحقيقة يعني هذا الاجتماع مهم جدا في الوقت الحالي. زي ما حضرتك عارف مصر فيها يعني مش عايز اقول ثورة عقارية مناطق في كافة الاحياء في كافة المحافظات كلها تقريبا، وبالتالي كان الاجتماع مع وزيرة الاسكان و يعني الدكتورة
1: شاوي،
2: وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة بتستهدف الحفاظ على معدلات النمو في هذا القطاع الحيوي. عايز أقول لحضرتك أن في وقت لو تفتكر الأزمات كلها كورونا، الأزمة الروسية الأوكرانية، أزمة الحرب الأمريكية على إيران، أزمة غزة، كان القطاع الوحيد الذي يحقق معدلات نمو مرتفعة بالإضافة للقطاعات الأخرى هو قطاع الإسكان. ولذلك يعني وزيرة الإسكان أكدت أن هناك يعني تنظيم لقطاع التطوير العقاري وإنشاء كيان رسمي للمطورين، بمعنى إن حيتم تصنيفهم كل واحد طبقا لوزنه في وضوابط كذلك محددة.
1: طب الهدف من دوت إيه يا أستاذ عبد اللطيف؟
2: نعم،
1: الهدف من هذا التنظيم اللي حضرتك أشرت عنه؟
2: هذا التنظيم ان حضرتك تتقدم في اي مشروع وانت مطمن تماما، يعني ما تخاف. يعني سيتم تطوير كافة القواعد بهذا بهذا القطاع. يعني اما تقول هسلم بعد 6 شهور، يعني معناها تسلم بعد 6 شهور. يعني لابد ان يكون هناك التزام، لان الناس زي ما حضرتك عارف في كتير بيتقدموا لمشروعات عقارية مختلفة.
1: صحيح.
2: في مصر.
1: بشكرك شكرا جزيلا لحي على كل هذه التفاصيل والمعلومات، زميلنا العزيز عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة في الراديو 90 سين. شكرا جزيلا لحضرتك يا استاذ عبد اللطيف. شكرا ليك. بعد الفاصل نرجع مرة تانية، ولكن من أخبارنا كمان النهاردة في آخر اليوم، السفيرة نرمين الزواهري مساعد وزير الخارجية وأمين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، قالت في اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب إنها بدأت ممارسة مهامها رسميا في يوليو 2014 في إطار توجه الدولة المصرية نحو تطوير آليات التعاون مع الدول الأفريقية ودول الجوار، وذلك وفق أحدث النظم المتبعة في وكالات التنمية الدولية. بعد الفاصل بنرجع مرة تانية ونكمل مع حضراتكم حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم.
0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: بعض الأغنية يفك مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هي التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90.
1: يا مساء الخير على حضراتكم مرة تانية، ولسه مكملين معكم حلقتنا النهاردة في آخر اليوم، ونروح مع حضراتكم لصعيد مصر وتحديدا في محافظة المنيا. الحقيقة بمشاركة الآلاف من الزائرين لمدة أسبوع في دير سمالوط، أحد أهم محطات رحلة العائلة المقدسة في مصر، بتختتم يعني احتفالية ومولد السيدة العذراء في جبل الطير في سمالوط. كمان على الجانب الآخر أيام قليلة وكلنا هنحتفل جميعا بعيد الأضحى المبارك. كل سنة وحضراتكم طيبين وبكل خير، وربنا يعود علينا الأيام بكل الخير يا رب بإذن الله. عشان كده نعرف أكتر حول هذا الأمر، ولكن نرحب بزميلتنا ندى صفوت مراسل قطاع الأخبار والراديو 90 في محافظة المنيا. يا ندى مساء الخير وأهلا بيك.
2: مساء الخير الزميل عزيز إبراهيم وبكل مستمعي ومتابعي راديو 90. أهلا بيك.
1: أهلا بيك، وخلينا نبدأ كلامنا يا ترى، يعني نوصف كده المستمعين الكرام الأجواء الليلية في ختام مولد السيدة العذراء في دير جبل الطير في سمالوط.
2: نعم بالفعل إبراهيم، كما ذكرت إيه اختتمت اليوم احتفالات مولد السيدة العذراء مريم بدير جبل الطير بسمالوط بمحافظة المنيا، مركز سمالوط تحديدا بمحافظة المنيا، والتي بدأت منذ 14 من الشهر الجاري، وذلك بعد توفير الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية لكافة الاحتياجات والمقومات اللازمة وتأمين الزائرين وتقديم الخدمات لهم بصورة متكاملة، بما يعكس ما تتمتع به المحافظة من أمن واستقرار. الاحتفالات إبراهيم شهدت هذا العام توافدا واسعا، ضم آلاف الزائرين من مختلف محافظات مصر، إلى جانب وفود من جنسيات أجنبية متعددة إلى الدير الذي يعد أحد أهم محطات مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، وأحد أبرز المزارات الدينية والتاريخية، حيث أقيمت هذه الاحتفالات في إطار إحياء ذكرى سنوية مرتبطة بالمكانة الروحية للدير وأهميته كذلك على خريطة السياحة الدينية.
1: طيب لو اتكلمنا كمان عن يعني الحقيقة هي أعياد كتيرة كلنا بنعيشها خلال هذه الفترة، خلاص احنا أيام قليلة ونستقبل عيد الأضحى المبارك، يا ترى آخر استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك أخبار رأيي في محافظة المنيا؟
2: فيما يتعلق بالاستعدادات الزميل العزيز إبراهيم، محافظة المنيا استقبلت وتستعد يعني استعدادات عديدة جدا، أكد عليها اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وذكر أن المحافظة تواصل استعداداتها المكثفة تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء من خلال تجهيز الشوادر والمجازر وأماكن الزحف وفق المعايير البيئية والاشتراكات الصحية، مع انتظام العمل بالمجازر الحكومية وتقديم خدمات الزحف المجاني للمواطنين طوال أيام العيد. هذا إضافة إبراهيم إلى الإجراءات التي اتخذت بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود والمستودعات البوتاجاز لضمان توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية، بما يضمن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، أيضا إلى جانب تكليف رؤساء المراكز والمدن بتكليف ساحات الصلاة لاستقبال المصلين وتوفير الحدائق والمنتزهات لاستقبال المواطنين، مع استمرار الحملات التنظيمية الرقابية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
1: زميلتنا ندى صفوت مراسل قطاع أخبار المتحدة في محافظة المنيا، بشكرك شكرا جزيلا يا ندى على وجودك معنا على كل هذه التفاصيل والمعلومات، وكل سنة وانت طيبة وكل خير.
2: شكرا لك.
1: شكرا جزيلا. كمان من أخبارنا النهاردة، في إطار التنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، سلط المركز الأعلامي لمجلس الوزراء عبر منصته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط الضوء على مشروع دلتا الجديدة اللي بيستهدف مضاعفة الإنتاج وبيعزز كمان مسار التنمية الشاملة. قال التقرير إن مشروع دلتا الجديدة مش بيقتصر بس على كونه توسعا في الرقعة الزراعية، بل يمثل رؤية تنموية متكاملة بتستهدف إنشاء مجتمع إنتاجي بيجمع ما بين الأنشطة الزراعية والصناعية واللوجستية، هذا إلى جانب إقامة مجتمعات عمرانية جديدة جاذبة للسكان، مدعومة أيضا ببنية تحتية متطورة ونظم ري حديثة. بعد الفاصل نرجع مرة تانية ونكمل مع حضراتكم حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90 90، دايما هواها مصري.

الراديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.

0: من جديد بنرجع لحضراتكم في حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم، وسريعا نروح مع حضراتكم لمحافظة الإسكندرية في استجابة لعدد من شكاوى المواطنين الإسكندريين بشأن حوادث الطرق. وكمان جامعة إسكندرية بتطلق استبيان حول البرامج الدراسية واحتياجات سوق العمل. كل ده وأكتر هنعرفه مع زميلنا علي بدر مراسل الراديو 9090 في الإسكندرية. علي مساء الفل وأهلا بيك.
1: مساء الفل يا ابراهيم. مساء الفل يا حبيبي.
0: مساء الفل عليك واهلا بيك، ونرحب نتكلم بدايه في هذه المداخله عن تفاصيل استجابه محافظ اسكندريه لشكاوى المواطنين للحد من حوادث الطرق في ظل ما تشهده عروس المتوسط طبعا من مشروعات نقل حضريه.
1: بالضبط كده، فعلا الاسكندريه خلال الفتره القريبه الماضيه فعلا في عدد من الطرق، خاصه في شارعين طريق الاسكندريه، شارع مصطفى كامل احد الشوارع الكبيره في الاسكندريه في منطقه تبع حي المنتزه الثاني، فعلا حدثت عدد من الحوادث المروريه الفتره الاخيره، وده كان حتى المواطنين يعني بداوا ينشروا على السوشيال ميديا، لكن المحافظ فعلا بشكل سريع ودي شيء يحسب له تحرك بشكل عالي جدا استجابه لهذه الشكاوى، خاصه ان في وفيات وفي اصابات تمت طبقا حتى لبيان المحافظه اللي طارت حول هذا الامر، في وفيات حدثت نتيجه هذه الحوادث، وفعلا تحركت المحافظه بالاشتراك بين الطرق والمرور والحي، وفعلا وبدات في اعاده تخطيط هذه الطرق من جديد واقامه 6 مطبات صناعيه جديده عشان يتم تهدئه السرعات في السيارات على هذه المنطقه، وايضا ده حدثت توسعه، لان في توسعه تمت في هذه الطرق علشان استيعاب الحركه المروريه في الفتره القادمه في الاسكندريه، وبالتالي وفي عدد من الاشارات المرور الضوئيه الالكترونيه الجديده ايضا تم تركيبها، كل ده حفاظا على ارواح المواطنين، وخاصه ان طبعا زي ما بيقولوا ان الناس كانت متخوفه نتيجه التهور لبعض من بعض السائقين في عمليات القياده، وبالتالي ده اجراء مهم جدا المواطنين انواق استحسان المواطنين في الاسكندريه، وحسوا فعلا ان المسؤول الاول في الاسكندريه ثاني بيستجيب،
0: صحيح، وهو ده دور يعني الجهه التنفيذيه، السماع للشكاوى المواطنين والعمل على حلها. طيب كمان بنتكلم على استبيان اطلقته جامعه الاسكندريه حول برامج الدراسه وربطها باحتياجات سوق العمل، يعني تفاصيل هذا الامر. يعني
1: هو طبعا ده يمكن في اطار استراتيجيه الدوله المصريه فعلا لربط التعليم بسوق العمل، وبالتالي محافظه اسكندريه جامعه الاسكندريه يعني اتحركت بشكل يمكن نقدر نقول ان هي في مقدمه الجامعات اللي اتحركت واطلقت هذا الاستبيان امس لجميع خريجيها من جميع الكليات علشان تقدر تقارن ما بين هم، خاصه الخريجين اللي بيشتغلوا او اللي وجدوا او فرص عمل، ما بين البرامج التعليميه وتعليم اللي اتعلموه وما احتياج سوق العمل ليه، علشان تقدر تطور من زي ما رئيس الجامعه تحدث في ذلك، وتقدر تطور من برامج التعليميه عشان تربط التعليم بسوق العمل علشان تطلع خريج يقدر ينزل سوق العمل بشكل عاجل، وبالتالي تقدر يستوعب فرص العمل المتاحة الموجودة في سوق العمل في الإسكندرية أو في أي مكان آخر. نقدر نقول إن ده برضو في إطار إن الدولة بتحافظ على المواطن، وبالتالي يقدر المواطن يجد حياة كريمة.
0: شكرا جزيلا ليك يا علي على وجودك معنا على كل هذه التفاصيل والمعلومات، زميلنا علي بدر مراسل الراديو 9090 في الإسكندرية. شكرا جزيلا وكل سنة وانت طيب، وكل التحية والتقدير لجمهورنا الكريم في محافظة الإسكندرية.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90.
1: يا مساء الخير على حضراتكم مرة تانية، ولسه مكمل مع حضراتكم برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90-90، دايما هواها مصري. الحقيقة وزارة الداخلية بتستكمل مبادرة كلنا واحد، هذه المبادرة في القاهرة والمحافظات اللي بتوفر أضاحي العيد وجميع مستلزمات حضراتكم الأساسية وغير الأساسية بخصومات بتصل ل 40%، وده طبعا إلى جانب الجودة بتاعة هذه المنتجات، كمان سلع متنوعة بتخفيضات كبيرة. وفي شيء كمان مهم جدا هنتكلم فيه مع حضراتكم متعلق بالحركة المرورية، تحديدا في كوبري قصر النيل اللي جاي من شارع التحرير والدقي رايح لميدان التحرير والعكس، في صيانة بدأت النهاردة الساعة 8 مساء وهتنتهي بكرة إن شاء الله الساعة 2 مساء، 2 بعد الظهر. عايزين نعرف التحويلات المرورية كمان للي هيعدي في هذه المنطقة بالتزامن مع يعني صيانة كوبري قصر النيل المعدني في القاهرة. كل ده وأكتر هنعرفه، ولكن نرحب بزميلنا العزيز محمد صابر مسؤول الملف الأمني والمروري في الراديو 90-90. يا صابر مساء الخير وأهلا بيك.
2: مساء الفل إبراهيم، أهلا بيك وأهلا بالسادة المستمعين الكرام.
1: أهلا بيك، كل سنة وانت طيب وكل مستمعين الكرام بكل خير. وعلشان كده هنبدأ بأضاحي العيد ومبادرة كلنا واحد، هذه المبادرة اللي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية كريمة من السيد الرئيس وتحت رعاية مباشرة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يا ترى بتوفر إيه هذه المبادرة يا صابر، وأهم المنتجات اللي بتعرض في مبادرة كلنا واحد؟
2: بالفعل في البداية برضو أبراهيم كل سنة وسيادتك بخير والسادة المستمعين بخير وبسعادة دايما، وزي ما سيادتك نوهت طبعا عن مبادرة كلنا واحد، وأهم ما تم تفعيله من خلال مبادرة كلنا واحد وفي إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين. وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وصلت بالفعل وزارة الداخلية تنفيذ فعاليات المرحلة رقم 28 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، حيث تم الدفع بتنسيق مع كبرى المزارع لتوفير كميات كبيرة من الأضاحي ليتم ضخها بالمجازر والسلاسل التجارية بأسعار مخفضة، مما يساهم في تحقيق التوازن بالسوق وتخفيف العبء عن المواطنين. بتستهدف هذه المرحلة أو من المبادرة مشاركة واسعة من السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لطرح اللحوم ومنتجاتها داخل منافذها بتخفيضات كبيرة زي ما نوهت إبراهيم. بالفعل هذه التخفيضات بلغ عدد محل الجزارة واللحوم المشاركة في هذه المبادرة حوالي 109 محل، وشهدت أيضا المبادرة مشاركة كبيرة من السلاسل والمحال التجارية، حيث بلغ عدد المنافذ المشاركة 3093 فرع بهذه الفروع بتوفر السلع الغذائية والغير غذائية بتخفيضات بقى بتصل ل 40%، ومش كده وبس، كمان تم الدفع ب 168 شادر و107 قافلة متحركة لتوسيع النطاق للوصول إلى مختلف المناطق. وفي الإطار ذاته بتواصل أيضا منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية درعا في توفير المنتجات بأسعار مخفضة، وتم الدفع ب 1300 منفذ ثابت ومتحرك على مستوى الجمهورية التابعين لهما، بما يعزز أيضا من إتاحة هذه السلع للمواطنين في سيولة ويسر. وهنا بتأتي هذه كل الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى دعم منظومة الحماية الاجتماعية، وكذلك أيضا المساهمة الفعالة في رفع الأعباء المعيشية عن المواطنين خاصة في المناسبات والأعياد.
1: طيب يا صابر، بنتكلم كمان على الصيانة الدورية لكوبري قصر النيل المعدني، يا ترى إيه التعديلات المرورية مرة تانية نقولها لمستمعينا الكرام اللي بيمر من هذه المنطقة، لو حضراتكم من ميدان التحرير رايحين للدقي أو منطقة الزمالك مرورا بكوبري قصر النيل المعدني والعكس، هنعرف التحويلات المرورية علشان لو حضرتك عديت في التوقيت دوت هتلاقيه مقفول، يعني في صيانة وما فيش حركة مرورية على الكوبري المعدني في قصر النيل. فالتحويلات المرورية في هذه المنطقة أخبارها إيه يا صبر؟
2: ممكن أنا طبعا حظيت يا إبراهيم إن أنا كنت متابع معك على مدار الساعة متابعة من خلال راديو 90-90 بداية من الغلق اللي تم أعلى كوبري قصر النيل. وزي ما أنت عارف ونوهت قبل كده إن ده كوبري قصر النيل ده أحد الشرايين الهامة الرابطة ما بين محاور القاهرة ومحاور الجيزة، وده يعتبر كوبري معدني عندنا أعمال صيانة في الاتجاه القادم من كوبري الجلاء وجاي من ميدان الجلاء وجاي من شارع التحرير متجه الى ميدان التحرير. الاعمال ديت هتستلزم او استلزمت الغلق الكلي لهذا الاتجاه وتحويل الحركه المريه اللي جاي من شارع التحرير وجاي من ميدان الجلاء ومتجه الى مناطق ميدان التحرير بيجي من عند ميدان سرايا الجزيره وبيدخل يسارا يسلك شارع سرايا الجزيره، ومن شارع سرايا الجزيره ده بيطلعه على مطلع كوبري اكتوبر وبيسلك بعد كده كوبري اكتوبر، ومن كوبري اكتوبر بينزل منزل الشهيد عبد المنعم رياض وصولا الى ميدان التحرير. كذلك ايضا الامر تعلق بالاتجاه القادم من ميدان التحرير ومتجه الى شارع الجلاء ومتجه ايضا لشارع التحرير، نتيجه ان طبعا التحويله المروريه بيبقى عندنا حاجه اسمها مضخه مروريه بتبقى الاشاره الزمنيه بتبقى اكتر شويه في اثناء التحويله المروريه، وعشان ما ننتظرش كتير اللي جاي خارج من ميدان التحرير وحابب يروح شارع ميدان الجلاء ورايح كوبري الجلاء وكوبري قصر النيل، لا ما بنكملش على كوبري قصر النيل، بنيجي من ميدان التحرير بندخل ميدان الشهيد عبد المنعم رياض وبنطلع مره اخرى على كوبري اكتوبر، ومن كوبري اكتوبر يا اما ننزل منزل سرايا الجزيره او ننزل منزل الزمالك او نكمل على طول رايح الجيزه ممكن ننزل كورنيش العجوزه. طيب احنا خلينا نخفف بقى الاحجام المريه دي دلوقتي عن كوبري قصر النيل بالنصايح الاتيه. كل اللي جاي من الجيزه او انت لو انت بدات رحلتك من مناطق الوراق ومناطق امبابه وجاي على مناطق القاهره ممكن تروح تستخدم كوبري الساحل. كذلك لو انت جاي من جامعه الدول العربيه ومناطق المهندسين ومناطق سفنكس ورايح مناطق القاهره ممكن تروح تستخدم كوبري اكتوبر. لو انت طالع من كورنيش العجوزه ومستشفى الشرطه ورايح على مناطق القاهره ممكن تستخدم كوبري 15 مايو. طيب اللي جاي بقى من شارع التحرير وجاي من حديقه القربان وجاي من ميدان الجيزه وجاي من جامعه القاهره ممكن وجاي ايضا من شارع مراد وشارع الجيزه ممكن نروح دلوقتي نستخدم كوبري الجامعه. وبكده يبقى احنا خففنا كل الاحجام المروريه اثناء فتره الاعمال. الاداره العامه لمرور القاهره نستقلت مع الاداره العامه لمرور الجيزه وتم وضع العلامات الارشاديه وتم انتشار كافه الخدمات المريه اعلى كوبري قصر النيل لتسيير الحركه المريه مع المتابعه لاستيعاب اكبر قدر حركه سيارات، وتم وضع العلامات والمساعدات والتجهيزات الداله على وجود اعمال بالمنطقه.
1: زميلنا محمد صابر مسؤول الملف الامني في الراديو 90 بشكرك يا صابر، شكرا جزيلا.
2: شكرا ابراهيم، تحياتي لسيادتك وللساده المستمعين.
1: شكرا ليك. شكرا ليك، والشكر موصول كمان لحضراتكم مستمعينا الكرام. دي كانت حلقتنا النهارده من برنامج اخر اليوم، بكره ان شاء الله حلقه جديده وفريق عمل جديد. هذه تحياتي ابراهيم عزت، ودائما من القاهره تحيه طيبه لكم اينما كنتم ودمتم في امان الله.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل وزيري خارجية الجزائر وتونس ويؤكد ضرورة تكثيف التشاور عبر الآلية الثلاثية. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تعزيز الاتصالات بين دول جوار ليبيا لدفع التسوية السياسية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي يجدد دعم مصر الكامل للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة ليبيا وسيادتها. وزير الخارجية يترأس مع نظيره التونسي جولة للحوار السياسي بين مصر وتونس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد تأكيده على منع إيران من حيازة سلاح نووي. غرفة عمليات بعثت حج الجمعية الأهلية بالأراضي المقدسة ترفع درجة الاستعداد عقب وصول جميع الحجاج لمكة المكرمة. وزارة السياحة تعلن وصول آخر أفواج الحج السياحي البري للموسم الحالي إلى الأراضي السعودية. اقتصاديا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وزير العمل يعلن بدء صرف منحتين دورية واستثنائية للعمالة غير المنتظمة. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يبدأ معسكره التحضيري استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

لازم تحلم عشان تعيش فما تخافش ايدك لوحدها فاكيد ما تسقفش كتف في كتفك نبني مستقبل وقفت رجاله وتلقى كل حاجه تكمل في يوم هنوصل والفكره تكبر طب احنا جنب بعض كلمه السر نقدر

0: كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90 90.
1: السلام عليكم ومساء الفل، أهلا وسهلا بالمعلمين وحلقة جديدة من كلام معلمين على الراديو 90 90. النهاردة فقرتنا الأولى، بما أننا خلاص بدأنا التسع أيام الأولى من شهر ذي الحجة واللي بيكون ختامها اليوم العاشر يوم عيد الأضحى المبارك. كل سنة وحضراتكم طيبين. يوم عرفة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. كان صلى الله عليه وسلم يقصد الأيام الأول من شهر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. صلوا على سيدنا النبي، كلنا نصلي عليه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. وحلقة خاصة بنبدأها مع بعض عن الكلام عن هذه الأيام العطرة.

من المستحب جدا صيام يوم عرفة للناس اللي ربنا ما أذن لهمش بالحج. سيدنا محمد صلوا عليه، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعد، يعني بيكفر سنة قبل وسنة بعد. من ضمن المعلومات اللي يعني نحب نعرفها كلنا، ان حجاج بيت الله الحرام ما بيصوموش على فكرة يوم عرفة. الدعاء دعاء يوم عرفة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي: لا اله الا الله، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يبقى افضل دعاء أو ذكر هنفضل نقوله في الأيام دي وفي يوم عرفة تحديدا إيه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فتعالوا ندعي كلنا مع بعض: اللهم اجعلنا من عتقاء يوم عرفة. أيام جميلة، أيام فيها بركة وخير. لو جينا نقارنها مثلا بالعشر الأواخر من شهر رمضان، العشر الأواخر من شهر رمضان من الأيام الجميلة، أيام العتق من النيران، بيكون فيها ليلة هي خير من ألف شهر، هي ليلة القدر، ولكن بتكون محجوبة، احنا ما بنبقاش عارفين هي أي يوم هي ليلة القدر. لكن التسع أيام كلها، التسع أيام الأولى من شهر ذي الحجة كلها معروف فضلها، ويوم عرفة كمان متحدد ومعروف يوم. الأيام دي احنا عارفين قيمتها وأفضلها علينا إن شاء الله. من المستحب في يوم عرفة الإكثار من التلبيات، تلبيات الحجاج، ومن تكبيرات العيد، وبذكر الله سبحانه وتعالى، ونقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.

0: إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
1: من المستحب أيضا في يوم عرفة كثرة الأعمال الطيبة، صدقات، قراءة قرآن، دعاء، صلة رحم. سهل جدا موضوع ان انت تصل الرحم بمكالمة تليفون. برضو من الادعية المستحبة في الايام دي نقولها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم الزمنا سبيل الاستقامة، اللهم انقلنا من المعصية الى الطاعة، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، اللهم اجعلنا من المقبولين في هذه الأيام العظيمة والكريمة. خليكم معنا، لسه مكملين كلام عالمين على راديو 90 وحلقة خاصة جدا، الجزء الأول منها جزء خاص عن أيام ذي الحجة ويوم عرفة.

رجعنا تاني في كلام معلمين، وخلينا نتكلم عن جبل عرفة أو جبل عرفات. بالمملكة العربية السعودية طبعا بيقع على الطريق ما بين مكة والطائف، بيبعد عن مكة حوالي 22 كيلومتر، وعلى بعد 10 كيلومتر من منى، وبيبعد 6 كيلومتر من المزدلفة. وزي ما احنا عارفين بتقام فيه أهم مناسك الحج، وهي الوقوف بعرفة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة.

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إيه كمان؟ إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء. جبل عرفات اتسمى بهذا الاسم لأن الناس فيه بتتعارف على بعض وهم عليه. قيل أيضا أنه اتسمى بجبل عرفة لأن سيدنا آدم وستنا حواء هبطوا من الجنة وتقابلوا في هذا المكان. وتقال كمان أنه سمي عرفة لأن الناس بيعترفوا بذنوبهم على جبل عرفات. لما الحجاج بيكونوا على جبل عرفات بيبقى قدامهم مسجد نمرة، من أهم معالم عرفات، بيصلي فيه مئات الآلاف من الحجاج في يوم عرفة. تم تشييده للمرة الأولى في منتصف القرن الثاني الهجري في نفس الموضع اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خطب فيه واهتم ببنائه خلفاء وأمراء المسلمين. تم تجديد عمارته بأمر من الملك المظفر سيف الدين قطز سنة 843 هجرية، وبأمر من السلطان قايتباي سنة 884 هجرية. اتجدد مرة كمان في العهد العثماني سنة 1272 هجريا، وفي عهد المملكة العربية السعودية تم أكبر توسعة لمسجد نمرة اتكلفت 237 مليون ريال، وبقت مساحته أكتر من 110 ألف متر مربع. وورا المسجد كمان في مساحة مظللة مساحتها حوالي 8000 متر مربع، وبيستوعب المسجد حوالي 350 ألف من المصلين. عدد المآذن لمسجد نمرة 6 مآذن، عدد المداخل 10 مداخل رئيسية، عدد الأبواب 64 باب. ومن جبل عرفات ومسجد نمرة نروح على طول إلى المزدلفة، هي تالت المشاعر المقدسة اللي بيمر بيها الحجاج أثناء تأدية المناسك. الحجاج بيباتوا فيها بعد النفر من جبل عرفات، وبيقيموا فيها صلاة المغرب والعشاء جمع وقصر، وبيجمعوا منها الحصوات لرمي الجمرات بعد كده في منى. وفي صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بيفيض الحجاج من المزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس. في المزدلفة في مسجد اسمه مسجد المشعر الحرام، ده المسجد اللي ورد ذكره في قول الله تعالى في سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المسجد ده تم توسعته بقى طوله 90 متر وعرضه 50 متر وبيستوعب 12 ألف من المصلين. ومن مزدلفة إلى منى وإحنا في رحلتنا إلى بيت الله الحرام. منى عبارة عن وادي بيحيط به الجبال موجود على الطريق ما بين مكة وجبل عرفات، وبيبعد حوالي 6 كيلو متر عن مكة المكرمة. يوم التروية في 8 ذي الحجة قبل الوقفة بيوم الحجاج بيروحوا منى وبيباتوا هناك، وتاني يوم الوقفة يوم 9 ذي الحجة بيتوجه الحجاج لجبل عرفة بعد الشروق. وزي ما قلنا بعد ما بينزلوا الحجاج من جبل عرفة بيروحوا على المزدلفة وبيباتوا هناك لحد طلوع الفجر، وبعدها بيرجعوا مرة تانية لمنى. في اليوم العاشر من يوم من شهر الحجة اللي هو أول أيام عيد الأضحى المبارك بيرجع الحجاج لمنى لرمي الجمرات. الحجاج بيرموا جمرة العقبة بسبع حصوات متتالية مع التكبير في وقت رمي كل حصوة أو جمرة، وبيكرر الحجاج رمي الجمرات في باقي أيام التشريق. وفي منى كمان الحجاج بيذبحوا أو بيضحوا أو بيشتروا صكوك الأضاحي، ويقوم الرجال بحلق شعورهم أو قصها. بعد حلق الرأس بيتوجه الحجاج لبيت الله الحرام، ثم يطوفوا طواف الإفاضة ويصلوا ركعتين في الحرم، ويقوموا بالسعي بين الصفا والمروة، ويعودوا مرة أخرى لمنى للمبيت فيها. المبيت في منى بيكون المفروض طول أيام التشريق اللي هي 3 ليالي، ليلة 11 و12 و13 ذي الحجة، يعني ليلة تاني وتالت ورابع أيام العيد. أما لو الحج مستعجل ووقته لا يسمح فممكن يبات في منى ليلتين اتنين بس. تالت أيام التشريق اللي هو رابع أيام عيد الأضحى المبارك بيسمى بيوم النفر الثاني، وبيغادر الحجاج منى ويتجهوا لمكة للمسجد الحرام لأداء طواف الوداع، وبكده يكون الحج أتم مناسك الحج بالكامل. خلي كل سمعانا في رحلتنا إلى بيت الله الحرام، وكل سنة وحضراتكم طيبين، ونرجع على

0: من المستحب جدا صيام يوم عرفة للناس اللي ربنا ما أذن لهمش بالحج. سيدنا محمد صلوا عليه، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعد، يعني بيكفر سنة قبل وسنة بعد. من ضمن المعلومات اللي يعني نحب نعرفها كلنا ان حجاج بيت الله الحرام ما بيصوموش على فكرة يوم عرفة. الدعاء دعاء يوم عرفة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يبقى افضل دعاء او ذكر هنفضل نقوله في الايام دي وفي يوم عرفة تحديدا ايه؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فتعالوا ندعي كلنا مع بعض: اللهم اجعلنا من عتقاء يوم عرفة. ايام جميلة، ايام فيها بركة وخير. لو جينا نقارنها مثلا بالعشر الاواخر من شهر رمضان، العشر الاواخر من شهر رمضان من الايام الجميلة، ايام العتق من النيران، بيكون فيها ليلة هي خير من الف شهر، هي ليلة القدر، ولكن بتكون محجوبة، احنا ما بنبقاش عارفين هي اي يوم هي ليلة القدر. لكن التسع ايام كلها، التسع ايام الاولى من شهر ذي الحجة كلها معروف فضلها، ويوم عرفة كمان متحدد ومعروف يوم. الايام دي احنا عارفين قيمتها وافضلها علينا ان شاء الله. من المستحب في يوم عرفة الاكثار من التلبيات، تلبيات الحجاج، ومن تكبيرات العيد، وبذكر الله سبحانه وتعالى، ونقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك.

0: الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك.
1: اللهم اجعلنا من المقبولين في هذه الأيام العظيمة والكريمة.
0: لبيك اللهم لبيك.

0: في رحلتنا إلى بيت الله الحرام، تعالوا نتكلم عن الكعبة. ارتفاعها 15 متر، طول ضلع الكعبة اللي فيها الباب الخاص بالكعبة 12 متر، الضلع المقابل اللي فيه الميزاب فطوله 10 متر، والميزاب هو الماسورة أو الأنبوبة الخاصة بتصريف الماء من فوق سطح الكعبة في الأمطار. أركان الكعبة 4، الركن الأسود والركن الشامي والركن اليماني والركن العراقي. الركن اليماني اللي بنيجي عنده ونقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وده بيتقال أثناء الطواف. في أعلى الجدار الشمالي موجود الميزاب زي ما قلنا، مصنوع من الذهب الخالص، وهو يطل على حجر إسماعيل. للكعبة منفذ واحد، وهو باب يتم فتحه أكثر من مرة سنويا للغسل الكعبة من الداخل بماء زمزم. السقف مدعم بثلاثة أعمدة خشبية محلاة بالذهب. باب الكعبة الموجود حاليا أمر بصنعه الملك خالد بن عبد العزيز، وتم صنعه من 280 كيلو جرام من الذهب الخالص بتكلفة وصلت ل 13,420,000 ريال آنذاك. مفتاح الكعبة بيتم إيداعه عند بني الشيبة من قبيلة قريش، وده كان حسب وصية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أرض الكعبة من الداخل معمولة من الرخام الأبيض، والأطراف متحددة بشريط من الرخام الأسود، والباقي معمول من رخام لونه أقرب من الوردي، وفي مكان أو بلاطة رخامية لونها مختلف، دي موضع سجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بداخل الكعبة ثلاث عمدان من الخشب المنقوش المحلى بزخارف ذهبية بارتفاع 9 متر، وجواها قناديل مصنوعة من النحاس والفضة، والزجاج المنقوش عليه الآيات القرآنية. القناديل دي بيعود تاريخها للعهد العثماني. داخل الكعبة كمان سلم مصنوع من الكريستال والألوميتال يصل لسقف الكعبة، يستخدم أحيانا حين يتم تغيير الكسوة الداخلية. والشيء بالشيء يذكر، خلينا نروح للكلام عن كسوة الكعبة. قبل ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقوم بفتح مكة، كان لا يسمح لي أنه يشارك في كسوة الكعبة، ولما عليه الصلاة والسلام فتح مكة أبقى على كسوتها اللي كانت عليها وما غيرهاش لحد ما اتحرقت بالغلط لما كانت إحدى السيدات بتبخر حول الكعبة وتسببت في حرق كسوة الكعبة. كساها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بثياب اليمانية، وكساها الخلفاء الراشدين من بعده. سيدنا أبو بكر الصديق كساها بالقماش المصري. سيدنا عمر بن الخطاب أمر أن كسوة الكعبة تكون من بيت المال، وكانت بتتعمل وبتتخيط في مصر وتسافر لمكة على الجمال، وكانت المسيرة دي بتسمى بالمحمل. كان سيدنا عثمان بن عفان أول واحد يكسي الكعبة بكسوتين اتنين فوق بعض، وبدأت الكعبة تتكسي بلون أسود من وقت ما كساها الناصر لدين الله أبو العباس أحمد الخليفة العباسي، وكان هذا هو آخر لون اتكسى به الكعبة، لأنها كان من ضمن كسوتها زمان في ألوان ما بين الأحمر والأخضر والأبيض. اهتم الخلفاء العباسيين بكسوة الكعبة المشرفة بشكل ما حدش سبقهم ليه، ودوروا على بلد بتصنع أجود أنواع الحرير وفضلوا يدوروا على بلد بتصنع أفضل أنواع الحرير، وكان الاختيار على مصر، فبقوا يعملوا فيها على طول كسوة الكعبة الفاخرة من الحرير الأسود على قد أمهر النساجون المصريون. وفي العصر العباسي كمان ظهرت الكتابة على كسوة الكعبة المشرفة. لما راح الخليفة المهدي العباسي حج القائمين على العناية بالكعبة المشرفة قالوا له إن الكساء كتر قوي على الكعبة وخايفين عليها من التقل اللي شايلاه إنها تتهاوى، لأنه كانوا بيحطوا كل كسوة جديدة فوق القديمة، فأمر إن الكعبة تتجرد تماما من كل الكساء وتتكسي بكسوة واحدة فقط هي اللي تتغير، وده اللي بيحصل من وقتها لحد دلوقتي. وبداية من القرن السادس الهجري بقت الكعبة بتتكسي مرة واحدة في السنة في صباح يوم النحر من كل سنة، وده لأن النسيج تطور وبقى قوي وبيستحمل أنه يفضل لمدة سنة من غير ما يبلى ولا يجرى له أي حاجة. فضلت كسوة الكعبة تروح من مصر لمكة في موكب المحمل، واحتفال عظيم بيشهده الجميع، وتم تأسيس دار لصناعة كسوة الكعبة في مصر في حي الخرنفش بالقرب من باب الشعرية، ولسه الدار دي موجودة لحد دلوقتي ومحتفظة بآخر كسوة اتعملت فيها للكعبة المشرفة. كان في وقف اسمه وقف الدشيشة الكبرى، كان أكبر وقف مصري، كان مخصص فقط للإنفاق على الحجاز وخدمة الحرمين الشريفين، وكانت كسوة الكعبة بتتعمل من أموال هذا الوقف سنوياً. سنة 1346 هجرياً أصدر ملك عبد العزيز أوامره بإنشاء دار خاصة بصناعة الكسوة بالمملكة العربية السعودية، وتعملت فعلاً وبقت أول مؤسسة مخصصة لحياكة كسوة الكعبة. سنة 1397 هجرياً انتقل العمل في الكسوة لمصنع جديد تم بناؤه في أم الجود بمكة المكرمة، ولسه الكسوة بتتعمل هناك لحد دلوقتي. المصنع ده بيزوره سنوياً آلاف زوار هذا المصنع من معتمري بيت الله الحرام. كسوة الكعبة حالياً بيتم صنعها من 670 كيلو جرام من الحرير الخام المستورد من إيطاليا، و120 كيلو جرام من خيوط الفضة المطلية بالذهب المستورد من ألمانيا، و100 كيلو جرام من الفضة النقية.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة

لسه مكملين كلام معلمين، وهذه الحلقة الخاصة ورحلة إلى بيت الله الحرام. كل سنة وحضراتكم بألف خير، وهنروح للحجر الأسود. الحجر الأسود هو حجر مكون من أجزاء كتير مربوطة مع بعضها بإطار من الفضة، وتم تثبيت الإطار على الحجر باستخدام المسامير الفضية. حوالي 20 سنتيمتر في 16 سنتيمتر. طبعا حجمه الأصلي محدش يقدر يحدده بالضبط، لأن أبعاده اتغيرت على مر السنين وتم إعادة تشكيله أكتر من مرة. الحجر الأسود حاليا قطره تقريبا 30 سنتي، وموجود في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة من الخارج، محطوط بارتفاع متر ونص تقريبا عن الأرض، وبيعتبر هو نقطة بداية الطواف للحج والمعتمر. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال عن الحجر الأسود أو الحجر الأسعد إنه حجر من الجنة.

وقال في حديث شريف إن الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله تعالى نورهما، ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. نزل الحجر الأسود من الجنة أبيض من الثلج فسودته خطايا بني آدم. البعض بيسميه زي ما قلنا بالحجر الأسعد، ولكن مفيش رواية عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتثبت صحة هذا الاسم غير رواية واحدة بس، وبيقال إنها رواية ضعيفة.

لما بتيجي في الطواف وبتبدأ وبتروح عند الحجر الأسود بيبقى قدامك أكثر من اختيار، التقبيل ولو ما قدرتش تقبل بتلمسه، لو ما قدرتش تلمس بتشير إليه، ودايما بتقول بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر. سيدنا محمد صلوا عليه، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. لما كان عنده 35 سنة قبل النبوة، كانت قريش عايزة تعيد بناء الكعبة بعد الأضرار اللي حصلت فيها بفعل الحريق اللي أضعف بناء الكعبة. حصل خلاف على من ينول الشرف بوضع الحجر الأسود في مكانه. أخيرا بعد جدال طويل اتفقوا إن هم يحكموا بينهم أول واحد يدخل من باب الصفا. دخل مين؟ دخل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول واحد، فقالوا هذا الأمين رضينا بحكمه. بعد ما حكوا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الموضوع، جاب توب من القماش وقطعه وأخذ الحجر وحطه فيه، وخلى كبير كل قبيلة من قبائل قريش يمسك طرف من أطراف التوب ده، وبالفعل عملوا كده ورفعوه سويا ونقلوه للمكان اللي هيتحط فيه. وفي الوقت ده أخذوا سيدنا محمد بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم وحطوه في مكانه.

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. حجر إسماعيل من أسماء الحطيم الحجر والجدر. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة مع ابن سيدنا إسماعيل عليه السلام خلى جنب الكعبة من جهة الشمال من الداخل حجر مستدير، الجزء المستدير بشكل نصف دائري. ولما قريش أعادت بناء الكعبة بعد الضرر اللي حصل لها واتفقت أن الكعبة يتم إعادة بنائها من الأموال الطيبة فقط، كانت الأموال لا تكفي لبناء الكعبة على ما كانت عليه، لأن الكعبة في البداية كانت مستطيلة مش بالشكل اللي احنا بنشوفه دلوقتي. فاضطروا لإخراج حجر إسماعيل برا الكعبة، وفضل من وقتها حجر إسماعيل منفصل عن الكعبة شكلا ولكنه بيعتبر جزء من الكعبة في الحقيقة، والصلاة في حجر إسماعيل بتعادل الصلاة بداخل الكعبة. ولأن الحجر بيعتبر زي ما قلنا جزء من الكعبة، الطواف ما ينفعش يكون من جواه، بتطوف من حول الكعبة وتيجي عند الحجر تطوف من خارج حجر سيدنا إسماعيل. وحجر سيدنا إسماعيل لو أنت ما تعرفوش، صورة الكعبة قدامك دلوقتي وأنت متخيلها، الجزء اللي بيبقى نص دايرة ومش مكتمل ولازق في ركن من أركان الكعبة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مصلى الأخيار واشربوا من شراب الأبرار. كان يقصد بمصلى الأخيار الصلاة تحت ميزاب الكعبة، وده اللي موجود في حجر إسماعيل. أما شراب الأبرار فطبعا هو ماء زمزم. في العهد السعودي سنة 1397 هجريا تم فرش أرض حجر إسماعيل بالحجر البارد المستورد من اليونان زي أرضية المطاف، وزودوا على جدرانه 3 فوانيس معدنية مميزة جدا. سنة 1417 هجريا مع الترميم الشامل اللي عملته المملكة العربية السعودية للكعبة في عهد الملك فهد بن عبد العزيز، تم إزالة الرخام القديم لجدران وأرضية حجر إسماعيل واستبداله برخام جديد، وتم عمل حاجز من الحبال لمدخل الحجر وباب صغير. في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز اتعملت أبواب مخصوصة لحجر إسماعيل، وتم تغيير الفوانيس بفوانيس جديدة وتغيير الرخام بالكامل وعمل صيانة شاملة للجدران. هنروح لبئر زمزم. بئر زمزم موجود في الحرم المكي على بعد 20 متر من الكعبة المشرفة، عمقه 30 متر. العيون المغذية ليه بتضخ من 11 ل 18.5 لتر مية في الثانية الواحدة. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما راح مكة مع زوجته سيدنا هاجر وابنهم سيدنا إسماعيل، وربنا أمره يسيبهم قرب المكان الموجود في الكعبة حاليا، طبعا وقتها ما كانتش الكعبة موجودة، ما كانش مع السيدة هاجر غير قربة مية صغيرة مصنوعة من الجلد، والمية خلصت وفضل سيدنا إسماعيل وهو طفل رضيع يبكي بشدة. فضلت ستنا هاجر تدور على أي مكان في مية، وبقت تطلع على جبل الصفا وتبص وترجع تاني تطلع على جبل المروة وتبص وتدور على أي إغاثة ليهم. وفضلت على الحال ده رايحة جاية بين جبل الصفا وجبل المروة 7 مرات، وهي دي نفس عدد أشواط السعي بين الصفا والمروة اللي ربنا شرعها بعد كده تكريما لستنا هاجر. وفي المرة الأخيرة وهي عند جبل المروة سمعت صوت فقالت أغث إن كان عندك خير. فقام جبريل عليه السلام بضرب موضع البئر تحت قدم سيدنا إسماعيل، فانفجرت المياه من باطن الأرض، وفضلت السيدة هاجر تحيط المياه بالرمال علشان تحافظ عليها، وهي بتقول لها زمي زمي، كأنها بتقول للمية اتجمعي لا تتسربي. ومن وقتها اليمنى وهذا أصبح بئر زمزم، والمية اللي فيه لا تنضب أبدا. من أسماء بئر زمزم المكتومة، المضنونة، الشباعة، سقيا الرواء، ركضة جبريل، هزمة جبريل، شفاء السقم، شراب الأبرار. ورد عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن زمزم لما شرب له، وأجمع العلماء على أن الدعاء بعد شرب زمزم هو مستجاب بأمر الله. في 2010 تم إطلاق مشروع لتعبئة وتنقية مياه زمزم آليا، ومصنع التعبئة موجود على مسافة 4.5 كيلو من المسجد الحرام، وكمان بينقل ماء زمزم وخزانات ضخمة للحرم النبوي علشان تحصل عليها فورا مبردة. فوانت بتكون في المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة
بتلاقي مبردات الخاصة بماء زمزم المبرد والغير مبرد، بتشرب منها وبترتوي كمان وانت موجود في مكة، بتشرب من ماء زمزم وبتدعي ربنا يستجيب ان شاء الله. ربنا يكتب للجميع من المشتاقين لزيارة بيت الله الحرام العمرة والحج، وربنا يكتبها للجميع ويتقبل من الجميع.

عمدا وأن أعمدا لا

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعم

0: من المستحب جدا صيام يوم عرفة للناس اللي ربنا ما أذن لهمش بالحج. سيدنا محمد صلوا عليه، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعد، يعني بيكفر سنة قبل وسنة بعد. من ضمن المعلومات اللي يعني نحب نعرفها كلنا أن حجاج بيت الله الحرام ما بيصوموش على فكرة يوم عرفة. الدعاء دعاء يوم عرفة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يبقى أفضل دعاء أو ذكر هنفضل نقوله في الأيام دي وفي يوم عرفة تحديدا إيه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فتعالوا ندعي كلنا مع بعض: اللهم اجعلنا من عتقاء يوم عرفة. أيام جميلة، أيام فيها بركة وخير. لو جينا نقارنها مثلا بالعشر الأواخر من شهر رمضان، العشر الأواخر من شهر رمضان من الأيام الجميلة، أيام العتق من النيران، بيكون فيها ليلة هي خير من ألف شهر، هي ليلة القدر، ولكن بتكون محجوبة، احنا ما بنبقاش عارفين هي أي يوم هي ليلة القدر. لكن التسع أيام كلها، التسع أيام الأولى من شهر ذي الحجة كلها معروف فضلها، ويوم عرفة كمان متحدد ومعروف يومه. الأيام دي احنا عارفين قيمتها وأفضلها علينا إن شاء الله. من المستحب في يوم عرفة الإكثار من التلبيات، تلبيات الحجاج، ومن تكبيرات العيد، وبذكر الله سبحانه وتعالى، ونقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

من المستحب أيضا في يوم عرفة كثرة الأعمال الطيبة، صدقات، قراءة قرآن، دعاء، صلة رحم. سهل جدا موضوع أن أنت تصل الرحم بمكالمة تليفون. برضو من الأدعية المستحبة في الأيام دي نقولها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم الزمنا سبيل الاستقامة، اللهم انقلنا من المعصية إلى الطاعة، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، اللهم اجعلنا من المقبولين في هذه الأيام العظيمة والكريمة. كده خلصنا الجزء الأول من حلقتنا النهاردة من كلام معلمين، واتكلمنا فيها عن رحلتنا إلى بيت الله الحرام. لا تنسوش، يوم عرفة بيكفر سنة قبل وسنة بعد، يعني صيام يوم عرفة مهم جدا. كلنا هنتصحر إن شاء الله، نشجع بعضنا على صيام يوم عرفة. خليكم معانا، تروحوش في أي مكان، لسه مكملين كلام معلمين على راديو الصمت.

معادنا مع حلقة جديدة من سلسلة حلقات اعترافات يصدرها لنا الكاتب والمبدع فهد حسن. أنا مش عارف أبدأ منين بالظبط. في ناس بتحكي عن حاجات غريبة ويبقى عندها دليل، وناس تانية تحكي وعندها شهود عيان شافوا وحضروا كل حاجة، بس أنا اللي عندي ده ولا عندي ده. بس كل اللي هقوله حصل بجد. أنا الخوف بقى ملازمني، مش راضي بالبلد يحل عني. اللي حصل لي خلال 3 أيام لسه متخزن جوايا، رغم أنه فات سنين بس لسه موجود. أصلهم دول أسوأ 3 أيام عدوا عليا، لو قلتلكوا في حياتي كلها والله مش ببالغ. أنا بحاول بس ألاقي طرف الكلام اللي أبدأ منه الحكاية لحضراتكم. أنا خريج معهد خدمة اجتماعية بقالي 7 سنين، وفي ال7 سنين دول اتخيلت ان انا هشتغل وعيش حياة حلوة. بس هو مين دلوقتي يلاقي شغل في تخصصه بصراحة؟ حد كده فيكم يقول لي؟ ولا مين لاقي شغل اصلا؟ المهم انا

0: مرافقين ومرافقات لكبار السن وللمرضى زي ما قلت لحضراتكم. والمرافق بيقيم قال لي:
1: ألو، إزيك يا سعيد؟ أنت قد شغال ولا لأ؟
0: الحمد لله، ولا شغال ولا نيلة.
1: طب بقولك إيه، في واحد كبير في السن محتاج مرافق، إيه رأيك؟
0: مش فاهم إيه الدنيا.
1: الدنيا جميلة بس هي شغلانة متعبة شوية.
0: على كام؟
1: هتقعد معاه 3 أيام في الأسبوع، 3 أيام دول ب3000 جنيه.
0: موافق موافق.
1: على البركة، هبعتلك اللوكيشن بتاع بيته على الواتساب، وبكرة الصبح إن شاء الله الساعة 10 تبقى عنده. بس زي ما بقولك الشغلانة يعني صعبة، محتاجة صبر، محتاجة طولة بال، محتاجة إنك ما تتعصبش لو حصل إيه، وتحط في دماغك إنك بتتعامل بنسبة كبيرة مع عقول أطفال.
0: اتفقنا، واتفقت معاه، وافقت على أكبر غلطة في حياتي. تاني يوم الصبح وصلت منطقة الحلمية الجديدة، وهي منطقة مش غريبة عليا، مشيت فيها كتير وأنا صغير مع أبويا. جزء من القاهرة التاريخية القديمة، بيوت قديمة وشوارع ضيقة وناس طيبة، والدنيا في الحلمية الجديدة هادية. الحلمية دي جنب السيدة زينب، مش اللي ناحية حدائق القبة والمنطقة دي. ها، فضلت ماشي وسألت لحد ما وصلت الحارة اسمها حارة الوادي. وصلت في معادي، وقفت ابص هنا وهنا وهنا. بالمناسبة احنا كنا في اواخر شهر 10، الجو يعتبر حلو والشمس طالعة وكل حاجة تمام التمام. ودخلت الحارة الضيقة، والبيوت قريبة وجميلة من بعضها لدرجة انك ممكن تنط من بيت للتاني عادي. ارض الحارة فيها بلاط قديم والدنيا هادية، هدوء غريب. ودخلت الحارة الضيقة والبيوت القريبة من بعضها، وفضلت أبص أبص أبص لحد ما لقيت البيت رقم 17 اللي المفروض رايح له. وقفت قصاد باب حديد قديم الصدى واكله. دخلت وطلعت سلالم قديمة، الترابزين مكسر حرفيا. وصلت للدور الأول في شقة واحدة، خبطت على الباب خبطة كده، والباب خشب معتق، عارفين الباب أبو شراع أزاز ده. خبطت مرة واتنين وتلاتة، ومع كل خبطة كنت بسمع صدى الصوت زي ما يكون داخل مكان مهجور من سنين ما فيهوش كرسي مفروش. واستنيت وسمعت صوت من شوية، صوت خطوات بطيئة. قلت يا عيني الراجل كبير وغريض، هستنى. الصوت بتاع الخطوات قرب والباب اتفتح، لقيت قصادي فعلا راجل عجوز بجد، حرفيا ممكن داخل على 90 سنة، ربنا يدي كل أهلينا الصحة وطولة العمر. طويل، جسمه ضعيف رفيع، بشرته فاتحة وبيضة زي ما يكون والعياذ بالله بعد شر يعني عن أي حد مات، أو زي ما يكون ما شافش وما تعرضش للشمس من زمن الزمن. شعره أبيض، لابس جلابية رمادي نظيفة ومكوية. لفت نظري بجد الاهتمام ده، وإنها مكوية، واحد أنا آسف في السن ده وبيهتم بمكوة هدومه يبقى إنسان جميل. ممكن يكون اللي قبلي عمل كده، أو هو بيرتب مع المكواجي، الله أعلم. كل ده هشوفه وأعرفه. عليه لونها رمادي، والله زي ما يكون لون الجلابية. ولاحظت ان هو بيبصلي ما بيرمش، وقال بصوت قوي مش صوت راجل في السن ده، قال لي: انت مين؟ انا سعيد يا حاج، سعيد كمال جاي من طرف الاستاذ وليد. قطع كلامي وهو بيبصلي من فوق لتحت وعينيه برضو ما بترمش: ايوه اتفضل ادخل. البداية كده ما تصرش، الراجل ولا مسن ولا بتاع، الراجل صوته قد صوتي 10 مرات. وقام لافف ودخل جوه من غير ما يستناني اصلا. دخلت وقفلت الباب وراي، وقلت لنفسي: ملك سعيد، ما الراجل حلو زي الفل اهو، مين ده اللي عايز مرافق؟ ده انت اللي عايز مرافق. ولما دخلت البيت من جوه لقيته مختلف، البيت مترتب ونظيف جدا، واضح ان الراجل ده مهتم قوي بالتفاصيل دي. ولاحظت ان عفش البيت قديم مناسب للسن، والاضاءه الوحيده اللي شغاله جايه من لمبه في سقف الصاله، اضاءه صفراء باهته، والحيطان متعلق عليها صور كتير، اشي منها ابيض واسود واضح انها زمان، وشيء صور اماكن محلات ودكاكين قديمه وشوارع وناس واقفين قدام ابواب. وشميت في البيت ريحه بخور نفاذه،

والراجل قال لي اتفضل دي اوضتك، وشاور على اوضه صغيره في اخر طرقه قصيره، الطرقه فيها 3 ابواب، اوضتي هي الاخيره. فتحت بابها الخشب القديم ودخلت، لقيت فيها سرير نحاس قديم والاوضه برضو نظيفه. يلا هما 3 ايام اقبض، ولو ما عجبنيش الموضوع باخلع وما كملش. لقيت الراجل بيقول لي دي هتبقى اوضتك وهتبقى معايا على طول، اعمل حسابك انك مش هترجع بيتك الا لما انا اقولك. اكيد يا حاج طبعا، اجيت انا جاي هنا علشان اساعدك واكون جنب حضرتك، واعمل حسابك ان مفيش حاجه اسمها راحه. دب الجمله زي المدفع وسابني ومشي، وانا وقفت في الاوضه. هو في ايه يا عم؟ ما انت جاي بتستعبدني. حاولت ابعد عني كل الشكوك والظنون وسيطر على قلقي شويه، وقلت يمكن بسبب السن الراجل بقى مخه على قده فبيقول اي كلام. خرجت قعدت معاه في الصاله وحاولت اتعرف عليه اكتر شويه وندوب الجليد زي ما بيقولوا. عرفت ان اسمه الحاج عوض سليمان، عنده 88 سنه، عايش في البيت ده من اكتر من 50 سنه، ورثه عن اهله. وكنت عارف من وليد قبل ما اجي بصراحه ان الراجل عنده عيله وانه اتجوز وعنده ولدين وبنت، لكن بطبيعه الحال الظروف بعتت الناس وهو بقى عايش لوحده، وان اللي محتاجه حد يجيله يهتم باكله ورعايته بالكامل ويبقى موجود لو احتاج حاجه بالليل. فضلت قاعد بتكلم معاه، لكن طول اليوم كل ما احاول اتكلم او اكسر الصمت باي سؤال عادي كان ردوده مقتضبه جدا، بيجاوب على قد السؤال بالعافيه. هو مش اسلوب فيه عداوه ولا حاجه، بس هو عارف قفل، كلام قليل، كلام بيتحسب بالميزان. بقيت اساله اكلتك المفضل ايه؟ يقول لي اي حاجه. طب بتحب تسمع الاخبار؟ لا. عندك كتب؟ كل الكتب قريتها. ويبرق لي ويبحلق لي، وده الشيء اللي لاحظته من اول يوم وفضل معايا لمده 3 ايام كامله. كل ما اتحرك يمين او شمال الاقيه بيراقبني بعينيه، وارد يكون مش واثق فيا لان انا برضو غريب. قضيت كام ساعه كده في البيت والراجل شبه صامت، وانا بحاول استوعب كل حاجه. البيت زي بيوت افلام زمان، بس مش جميل زي زمان. في احساس شديد كده جوه البيت من الكآبة، عارف لما تدخل مكان وتبقى مقبوض وقلبك مش مرتاح؟ جربتها قبل كده. لاحظت ان في مكتبة خشب في ركن في الصالة عليها ورق وكتب قديمة، بس الصورة اللي على الحيطان كتير قوي. من اول لما دخلت مركزتش، بس لما ركزت وفضلت ابص عليهم لقيتهم كتير فعلا، وفي ناس واقفين في اماكن قديمه. بس اللي لفت نظري بشكل واضح ان كان في صور، او صوره تحديدا من الصور دي، وجوش الناس فيها ممسوحه مطموسه، صور فيها جسم انسان من غير وش، ودي حاجه يعني عارف مؤذيه للعين. ابقى اسال عم عوض وخلاص، ومش ممكن تبقى اجابته على كل سؤال بلا او ايوه وخلاص. يا حاج عوض، هو الصوره على الحيطه الحلوه دي صور مين؟ بص لي، وبعدين بص ناحيه الصور، وبعدين رجع بص لي وقال لي بنفس الصوت الثابت اللي ما فيهوش اي انفعال، ده اللي كان. يعني ايه؟ يعني اللي راح وكان، وما فيش داعي تسال في حاجه ما تخصكش ومش من صميم شغلك. يا دي النيل عليا، الراجل اول ما يقول جمله طويله يهزقني. لا حول ولا قوه الا بالله. معلش يا حاج، بس انا بحاول اعرف اكتر عنك وعن حياتك عشان اريحك. يعني انت هتريحني لما تبقى موجود وبس، من غير كلام كتير. وقام من مكانه بصعوبة ومشي على مهله لقطه. عايز اقول له يا عم الحاج انت مش قادر تمشي، ما توطي على الارض شوية، ما تنزل يا جميل في الساحة وانزل على الارض معانا شوية. وقام رزع الباب وراه، وانا فضلت قاعد في الصالة مع الصمت وريحة البخور والاضاءة الصفرة والصور العجيبة. وبعد ساعة تقريبا، عايز اقول لكم ساعة عبارة عن مشاعر مختلفة، قلق، استغراب، فضول، زهق، ملل، في حاجة واحدة بس عملتها وانا قاعد لوحدي. فتحت موبايلي وبعت رسالة لوليد. يا وليد الراجل ده غريب وعجيب يا وليد، انت عارفه؟ رد بعد ربع ساعة وقال لي عادي يا سعيد، راجل كبير في السن وعايش لوحده وبطوله من سنين، افهم ان الناس المسنين عقلهم بيبقى على قدهم بنسبة ما، مش كلهم طبعا،
بس هو كل اللي بيجمعوا عليه ان هم محتاجين معاملة محترمة، معاملة بجد طيبة. جرب انت تبادر وهو هيتعامل معك احسن من كده بالوقت. معرفتش اقول حاجة غير اني قلت له طيب، وفضلت قاعد لحد ما الوقت عدى والمغرب اذن، وحسيت ان البيت بيزيد كآبة والجو فيه بيزيد خنقة. الشمس بتغيب والضوء اللي داخل من الشبابيك بيقل، والاضاءة الصفرة اللي في السقف فضلت هي اللي منورة الصالة كلها. قمت ندهت على الراجل وقلت له ان انا هنزل اجيب اكل. رد عليا من جوه وكأنه مش عايز يشوف خلقتي وقال لي ان في اكل في التلاجة. قلت له لا لا هجيب من تحت احسن، ونزلت عشان عايز انزل. جبت وجبتين من محل مشويات من اول الشارع من بره، ورجعت اتعشيت وناديت له وتعشى معايا، واكل من غير ما يرفع وشه فيا اصلا ولا حتى يقول لي شكرا. وبعد ما خلص اكل قام من غير ولا كلمة، دخل اوضته وقفل الباب. ورجعت تاني قاعد مع الصمت والحيرة. على الساعة 10 بالليل بالظبط دخلت اوضتي وانا مرهق، عارفين من كتر التفكير ومن كتر الحيرة نفسيا بترهق، عمال افكر في كل تفصيلة، فطبيعي ان انا ابقى مجهد. قعدت على السرير بدأت اتأمل اوضتي وانا ممدد جسمي على السرير ونام على ظهري وبحاول انام، ومربع ايديا وحطيتها تحت دماغي لورا، وانا بدأت تروح في النوم. بس حصل اللي مش متوقع، صحيت على صوت غريب جاي من جوه زي ما يكون حد بينقر على خشب، خبط خفيف ومتكرر ومنتظم. قلت في نفسي وانا بحاول اجمع كده، يمكن الحاج عوض دي طريقة خبطه ومناديته على حد لما يبقى عايزه. قمت بسرعة من على السرير وخرجت من اوضتي وطلعت الطرق الصغيرة، لقيت الدنيا ضلمة كحل. حاولت انور النور مفيش حاجة بتشتغل، النور قاطع والله اعلم. وفضلت سامع الصوت لسه شغال زي ما هو وجاي من اول الطرقة من الاوضة الاولى. وقفت ثانية استوعب لان الاوضة الاولى معرفش دي اوضة ايه. الحاج عوض ما فتحهاش ولا جاب سيرتها اصلا، هو ليه اوضة وانا ليه اوضة ولا نسأل عنها انا مالي. دخلت جبت تليفوني ومشيت على ضوء الكشاف بتاع الموبايل، والغريب ان لمحت من تحت عقب باب الاوضة انها فيها نور. قربت منها حطيت ودني على الباب وسمعت الصوت اوضح، مش بس خطبات، ده انا سمعت زي تمتمة خفيفة، كلام بيتقال بصوت واطي ما يتسمعش.

0: عارفين قلبك لما يدق بسرعة وتحس ان القلب بيدق في بطنك نفسها وبطنك اتقلبت من الخوف؟ انا دمي برد نشف في عروقي وايدي اللي ماسكه الموبايل بتترعش ومش عارفة اسيطر عليها. الكلام اللي بيتقال مش مفهوم، زي ما يكون في حد بيقول جوه والعياذ بالله تعويذة ولا سحر، زي اللي بسمعه في القصص بتاعت يونس، زي ما يكون حد بيردد لعنة. ما كنتش قادر احدد وحاولت افهم حتى لو كلمة واحدة، وبعدها سمعت خبطة تانية وكانت اشد واقوى، زي اللي حد بيخبط على خشب سرير او دولاب. قربت اكتر وحطيت ايدي على اقرة الباب، لقيتها باردة زي التلج. لفتها بهدوء، الباب مقفول طبعا وما بيتفتحش. الضوء او النور لسه موجود جوه وانا شايفه من تحت الباب. ضوء اصفر باهت زي اللي في الصالة بس اقوى حبة، او زي اللي كان في الصالة لان ما بقاش موجود والدنيا بقت ضلمة. وفي اللحظة دي الصوت وقف والتمتمة دي وقفت وكل حاجة سكتت، كأني حسيت ان نبض قلبي هو كمان وقف. سمعت صوت خطوات خفيفة بطيئة جوه الأوضة، زي ما يكون حد ماشي على طراطيف صوابعه، وانا واقف مكاني زي تمثال بحاول اتنفس من غير ما اطلع صوت. حسيت ان الخطوات وقفت قصاد الباب بالظبط بس من جوه، انا واقف من بره وهو واقف من جوه وبيننا بس باب بأكرته. حد واقف كانوا بيبص من الفتحة اللي تحت الأكرة. ايوه، ريحة البخور اللي في البيت كلها بقت أقوى دلوقتي، والمرة دي شمتها كأنها مخلوطة بريحة عفن خفيف، ريحة كمكمة. عارفين لما تدلقوا مية على سجادة وما تنشفش؟ قلت ما بدهاش بقى وكفاية رعب، قررت خبط على الباب وخبطت وقلت حاج عوض انت جوه. صوتي كنت بحاول أبينه انه مش مهزوز بس كان مهزوز. مبدئيا مفيش رد، لكن اللي حصل ان التمتمة رجعت تاني وكأنها بترد عليا. بس في وسط التمتمة سمعت اسم سعيد وكلمة تعالى. يا خبر اسود، سعيد تعالى. رجعت خطوتين لورا، وقع التليفون من ايدي ونور كشافه جه على الحيطة، وشفت في النور خيال طويل، خيال راجل طويل ورفيع راسه مايلة زي ما تكون رقبته مكسورة. الحقيقة انا صرخت، ما قدرتش اعمل اكتر من كده. الخيال ده مش خيال الحاج عوض، ده أطول وأرفع وإيديه طويلة زي غصن الشجر الميت. الحقيقة كمان الخوف اللي حركني، خدت التليفون من على الأرض وجريت دخلت أوضتي وقفلت الباب ورايا. قلبي هيقف، وقفت ورا باب الأوضة من جوه أسمع. الخطوات جاية في الطرقة بطيئة، بطيئة لدرجة تخلي الواحد يتمنى الموت ولأنه يعيش اللحظات دي. الخطوات بتقرب من باب أوضتي، بتقرب. بعدها سمعت صوت الحاج عوض من اوضته بيقول:
1: نام يا سعيد، نام، مفيش حاجه تخوف.
0: صوته كان هادي ورزين بس كان فيها نبره مثلا من التحذير، زي ما يكون عارف ايه اللي انا بشوفه وايه اللي بيحصل لي بس بيقول لي ابعد. قعدت على السرير مرعوب، عرقان غرقان عرق من كتر الخوف، وفضلت قاعد على السرير عيني على الباب براقبه، مش عارف انام لحد الفجر. كل شوية اسمع خبطة خفيفة من بعيد واسمع صوت ضوافر بتخربش في باب الأوضة، وكأني اقتحمت حاجة مش مسموح لي اقتحمها، وده عقابي. بس مجرد ما الفجر اذن انا اطمنت ونمت. تاني يوم الصبح صحيت متأخر شوية، لقيت الدنيا في البيت لسه مضلمة برغم ان الشمس طالعة، والحاج عوض قاعد في الصالة بيبص في الفراغ، وكالعادة عينيه الرمادية دي ما بترمش. صباح الخير يا حاج عوض، رد بنفس الكلام. بس لاحظت ان في حاجة جديدة على الترابيزة جنبه، كوباية شاي مش باقي في اخرها الا تفل متحجر، واضح ان بقالها مدة وبالمناسبة عليها نقط دم. ايه الدم ده يا عم عوض؟ ايه الدم؟
1: دم اللي كان
0: يا دي النيل عليا وعلى اللي جابوني. الموضوع بقى لا يحتمل، قفلت بقي وسكت عشان عارف انه مش هيجاوب اجابه عدله، عشان اخلص من المده الباقيه بقى واخد فلوسي وعور. اليوم ده قضيته وانا بحاول بجد اراقبه، بس قليل الحركه. كل ما اروح المطبخ اجيب له اكل ولا ميه ولا اعمل له شاي ألاقيه بدأ يبص للصور اللي على الحيطان ويكلمها ويهمس. مرة اسمعه مرة ما اسمعوش، مرة اسمعه بيقول راحوا كلهم راحوا بس أنا لسه هنا. وعلى الظهر نزلت أجيب كارت فكة من تحت، وفي نفس الشارع قريب من بيت عوض لقيت واحد عجوز قاعد على الرصيف، فسألته عن الحاج عوض، قلت عواجيز يعرفوا بعض. أما عوض ده عايش لوحده من زمان، بس الناس بتقول إنه مش لوحده، بيقولوا إن اللي كانوا معاه لسه موجودين جوه. اسأل الصار يا ولدي، اسألها تحكي لك. شكرا شكرا على الفايدة اللي في التهالي، كتر ألف خيرك. اسأل الصور. ماشي عم الحاج. ايه المنطقة اللي كلها ناس عجيبة دي؟ رحت جبت الكارت ورجعت البيت وانا عقلي كله أسئلة، لكن طبعا لو سألت مش هيجاوبني، هيقول لي اللي كان واللي راح واللي جاي واللي مش هخلص، ده غير انه هيحرجني برضو. لما طلعت لقيته مش في الصالة، ناديت عليه فرد انه في الأوضة، وفضلت طول اليوم قاعد على فيسبوك بقى ويوتيوب ادور في قصص السيونس، ممكن الاقي قصة زي قصتي او اجابة تريحني وتفهمني. وبالليل الرعب رجع من جديد، رجع منوع اكتر لايف. دخلت اوضتي على الساعة 11، حاولت انام بس للأسف معرفتش، كل شوية كنت بحس ان حد نايم جنب مني، افتح عينيا وانا مفزوع وبص يمين وشمال، طبعا مفيش حد. اقسم بالله الغطا كان احيانا بيتحرك لوحده، او احس زي ما يكون بيتحرك، واحس زي ما يكون في حد نفخ في وشي. قمت مسكت الموبايل واتصلت بوليد، ما ردش. بعت له رساله تاني، يا وليد بالله عليك رد وفهمني في ايه بيحصل هنا، الراجل ده مش طبيعي، الراجل عنده اوضه مقفوله وفيها حاجات بتحصل وفيها ناس بتتكلم، وسمعت حد بينادي عليا باسمي من جوه الاوضه دي، فهمني الله ياخدك. فضلت مستني ساعة كاملة، وأخيرا رد وليد وبعت لي إيموشن سخيف بيضحك وقال لي، يا سعيد أنت بتتخيل الشغل ده كده؟ الناس الكبيرة في السن بيناموا هم قاعدين ويحلموا ويحكوا أحلام وهمية وبيتكلموا هم نايمين، ده احنا يا عم بنتكلم وإحنا نايمين. نام بقى وتخمت، خلينا نام وخليك هادي، الراجل ممكن يكون بيمشي هو نايم، نام بقى. بس أنا عارف إن ده مش حلم. حطيت راسي على المخدة، في الوقت ده حسيت بإيد باردة بتلمس كتفي من فوق الغطا، زعقت وقمت أجري خرجت بره، لقيت الحاج عوض واقف في الطرقة بيبصلي وقال لي، نام يا سعيد. هو إيه يا عم ده؟ إيه الحاج ده فيه إيه؟ رجعت تاني دخلت الأوضة وقفلت الباب وأنا باخد نفسي بالعافية، وفضلت واقف ورا الباب وبقيت سامع خطوات في الطرقة، مش خطوات واحد، اقسم بالله ناس كتير، زي ما يكون الشارع كله جاي بيمشي رايح جاي في الطرقة. وفضلت كده لحد الساعة ما عدت 12، والموضوع قلب بقى، قلب يعني. سمعت صوت طفل جاي من الأوضة الأولى اللي كان فيها النور، كان بيعيط عياط خفيف كده زي ما يكون عايز مامته ولا حاجة. انا عارف ان الحاج عوض عايش لوحده، العيل ده جه منين؟ الفضول بيقتلني، بياكل في لحمي. مشيت على طراطيف صوابعي، خرجت ومعايا تليفوني، واللي حسبته لقيته، الطرقه مضلمه ونفس الضوء او النور جاي من تحت باب الاوضه المجهوله. قربت، حطيت ودني على الباب، صوت العياط سكت، وسمعت صوت بيقول، سعيد تعالى شوف اللي كان، يا حلاوة. رجعت خطوتين لورا وانا بتراقب شباب العريق بالعافية، لان الصوت مش صوت الحاج عوض، ده صوت راجل عادي شاب. ايه البيت ده؟ دي تربة دي ولا ايه؟ النور رجع ولقيت الحاج عوض بيقول، تاني يا سعيد. صرخت من الخض، ولقيت الحاج عوض قاعد في الصالة ما ادانيش فرصة لأي رد فعل، وقال لي اجيب له مراية قديمة من اوضته الخاصة بتاعته. بصراحة كانت اول مرة ادخلها، لقيتها مليانة صور برضو قديمة، ولقيت على السرير لعبة كده زي عروسة قماش قديمة بس عينها اليمين مش موجودة. جبت المراية من على التسريحة زي ما هو قال لي وخرجت وديتها له، مراية بإطار خشب فضة من بتوع زمان، بص فيها وطول وبعدين حطها في وشي. بص يا سعيد، شوف اللي وراك. بصيت ولقيت ورايا في الانعكاس ظاهر خيال طويل، راجل من غير وش زي الصور اللي على الحيطان. صرخت، وقعت المراية من ايده اتكسرت.
1: دلوقتي فهمت، هما راحوا بس لسه برضو هنا.
0: كلامه ده خلاني احس ان انا نفسي اموت دلوقتي. ريحة البخور كأنها بتخنقني، بتكتم نفسي. كل ما احاول اتحرك احس ان في حاجة بتلمس ظهري. جريت في الوقت ده على باب الشقة، والوضع المرعب بقى لا يحتمل. حاولت افتح الباب واهرب، الباب كان مقفول بالمفتاح.
1: مفيش خروج يا سعيد، مش اتفقنا على 3 ايام برضو؟
0: جريت دخلت اوضتي وانا خايف منه هو شخصيا، وحبست نفسي. حاولت اتصل بوليد، الشبكة اختفت تماما. وده ما حصلش من شوية ولا امبارح، كل حاجة كانت سليمة. هو في ايه؟ في ايه بجد؟ انا مرعوب، انا هموت هنا.
2: وفضلت طول الليل في خيالات وافكار وهواجس ورعب، وبدأ خوفي يبقى من الحج عوض نفسه. وبعد الفجر نمت.
0: تالت يوم اقدر اقول لكم ان الرعب وصل لذروته زي ما بيقولوا. نمت 2 ساعة ولا 3 وصحيت، حاولت انام تاني، ويدوب كنت بدأت اروح في النوم. حلمت، وحلم ولا مش حلم معرفش، شفت نفسي واقف في الصالة قدام الصور، والوشوش اللي كانت ممسوحة كانت ظاهرة. كانوا بيبصوا وبيتكلموا من الصور، يقولوا لي انضم لينا، اللي كان هيبقى. صحيت برضه.

فهمي وإدراكي هي اللي ودتني هناك، هي دي الإجابة. حاجة مش صدفة، في سبب إني أشوف وسبب إني أهرب، والسبب ده الله أعلم. طيب أنا قبل ما أمشي في حاجة عايز أقولها بصراحة وخايف أقولها. أنا من يوم ما طلعت البيت ده وأنا كل أسبوع في وقت من الأوقات يجي عليا إحساس إن في حد بيراقبني لكنه مش بيأذيني، بس موجود. وأوضة البيت أحيانا تصفر لثانية ولا اتنين من غير سبب، وأرجع أشم ريحة البخور. وفي مرة واحدة بس وأنا واقف قصاد المراية حسيت إن وشي فيه حاجة غريبة. عيني اليمين تحديدا لمحت إن لونها بقى رمادي لثانيتين، وبعدها بقت طبيعية زي عينين الحاج عوض. هو أنا اتنقل لي لعنة ولا أنا هبقى زيه؟ أنا حاسس إن دي مراحل تحول، زي ما بيجي في الأفلام لما زومبي ولا وحش ولا دراكولا مصاص دماء يقعد حد ويبدأ يتحول. أنا عارف إن الكلام اللي بقوله ده كلام هزيان. أنا سعيد كمال، خريج خدمة اجتماعية وعايش في السبتية. ابقوا اسألوا عليا، أنا مش عارف لحد دلوقتي إيه اللي كان وإيه اللي هيجي ولا حتى إيه اللي حصل، بس عندي إحساس قوي إن أنا كده رايح لنفس المصير، واتنقلت لي لعنة لحد دلوقتي أنا مش فاهمها. أنا مش معنى كلامي إن أنا بقول لكم إن مرافقة المسنين فيها خطر، خالص خالص، حرام حرام عليا، لأن أصلا اللي أنا كنت عنده ده ما أقدرش أقول أصلا إنه كان إنسان. أنا بس بقول لكم ادعولي أرجوكم إن الأزمة والكرب الشديد اللي أنا فيه ده يعدي، وإن لو فعلا هتحول أوصل لمرحلة إن أنا أضر غيري أو أأذي غيري أو أرهب وأخوف غيري، ادعولي إن ربنا يفتكرني وأكون عنده قبل الخطوة دي ما تحصل. سلام عليكم.

0: معادنا دلوقتي مع الحلقة التانية من النداهة. والنداهة كانت اتقدمت زمان في القصص الرعب القديمة، وبنعمل لها معالجة جديدة. مش بس معالجة، ده أضيف ليها جزء كامل هتلاقوه في أحداث المجموعة المرعبة من النداهة، بيكتبها لنا المبدع محمود الجعيدي. في أحداث ممكن تحصل في حياة البني آدم وتقلب حياته رأسا على عقب، مواقف تخلي الشخص الحزين سعيد والسعيد حزين. وصدقني لما أقولك إن المواقف اللي زي دي بتكون زي انعطاف حاد في حياة البني آدم، بيتغير كل حاجة حواليه من الأبد. أنا ممدوح موظف وعندي 30 سنة ومتجوز، وعندي هالة بنتي، هالة عمرها 8 سنين. حياتنا مستقرة، ما فيهاش حاجة تدعو للقلق أو الخوف. كنا أسرة سعيدة، تقدروا تقولوا إن كان في دفء أسري جميل بينا. قصتي بتبتدي من وقت ما قررت أنا ومراتي نشتري شقة نعيش فيها بدل الشقة الإيجار، زي ما كل واحد عنده شقة إيجار بيحلم. جمعت كل اللي حلتي، ومراتي بعت ذهبها وخدت قرض كمان من البنك بضمان وظيفتي، واشترينا شقة في عمارة لسه مبنية جديد. كانت سعادة ما بعدها سعادة الحقيقة. أخيرا بقى عندي بيت ملك. مر علينا في الشقة الجديدة حوالي 6 شهور، وزي ما قلت في البداية إن في أحداث بتحصل بتغير حياتنا. اللي حصل إني صحيت بالليل على صراخ عالي، والشقة كانت بتتهز والحيطان بتترج وتيجي يمين وشمال، وسمعت صوت صرخات كل السكان وهرج ومرج، والناس والأطفال وكله بيصوت. العمارة بتقع. خدت بنتي في حضني وجريت وشدت مراتي معايا نجري من العمارة اللي الطوب بتاعها بيقع قدامنا. الناس كلها بتصرخ وبتجري على السلالم، وبقينا بنقع فوق بعض ومحدش شايف التاني. كله بيقول يلا نفسي، كله عايز يهرب قبل فوات الأوان. خرجت من العمارة أنا وبنتي على آخر لحظة، بس مراتي ما خرجتش، والعمارة وقعت انهارت بالكامل على كل اللي ملحقوش يخرجوا منها. وماتت مراتي تحت الأنقاض. مش هي بس، كتير من السكان ماتوا. حادثة رهيبة والكل اتكلم عنها، وهالة ما كانتش مستوعبة ولا فاهمة اللي بيحصل. وماما راحت فين؟ أنا كنت حاسس إني في كابوس مرعب. التحقيقات أثبتت إن سبب وقوع العمارة هو الغش في مواد البناء، واتقبض على صاحب العمارة والمسؤولين في شركة المقاولات وكله. وأنا هستفيد إيه؟ وبعد مرور مدة بدأت أفوق من الصدمة. قررت أدور على سكن لي أنا وبنتي. وخلال الفترة دي أنا كنت مقيم عن حد من قرايبنا، بسبب إن كل اللي في حيلتي يعني راح في الشقة. كنت بدور على مكان يكون رخيص. قابلت سمسار اسمه المعلم عوض، قلت له أنا عاوز حاجة على القد، يدوب أوضة وصالة، وشرحت له الظروف. الراجل اتأثر جدا ووعدني إنه هيتصرف ويشوف لي مكان مناسب وإيجاره على القد. وديته رقم تليفوني، وبعد يومين لقيته بيتصل وبيقول لي تعالى قابلني عند القرافة. قلت له انت هتسكنني في القرافة يا عم الحاج؟ كان رده ان انا مخافش، وان في هناك بيت ورا القرافة مباشرة وسعره حلو ومناسب. وافقت. في الحقيقة انا ما عنديش رفاهية الاختيار. رحت عند القرافة اللي تحت المقطم، وهناك قابلت المعلم عوض واقف بيستناني. مشينا سوا، وفي طريقنا مرينا على جامع كبير، الجامع بتاع القرافة. وبعدين دخلنا منطقة شعبية، وفضلنا ماشيين بين البيوت اللي كان معظمها من دور او دورين بالكتير. وقفنا قدام بيت من دور واحد، شاور عليه الحاج عوض وقال لي ده البيت اللي بقولك عليه يا استاذ ممدوح، ايه رايك؟ البيت شكله كويس. دخلت البيت ومشيت جواه شويه، كان كويس بجد من جوه، في شويه اساس بسيط على فكره وينفع للسكنه، ومش هحتاج اشتري حاجه كتير يعني. قلت له كتر خيرك، كويس، واحسن حاجه فيه بقى سعره ده يا عم، اعتبر ببلاش. شوية وجي راجل كبير في السن، دقنه سودة ولابس عمامة كبيرة. الحاج سلطان صاحب البيت، سلم عليه. سلمت على الحاج سلطان، والراجل بصراحة كان بشوش جدا، واتفقنا على الإيجار واخدت المفتاح. تاني يوم خدت هالة معايا ورحنا هناك. أول يوم قضيته في تنظيف البيت وتجهيزه، ما أنا بقيت الست والراجل والأب والأم وكل حاجة. بمرور الأيام بدأت أتعرف على الجيران وأعمل صداقات وعلاقات اجتماعية كويسة. كان ساكن في البيت اللي ورايا الحاجة كوثر، ست كبيرة في السن وعندها بتاع 60 سنة، عايشة لوحدها وملهاش دخل غير معاش شهري بتصرفه أول كل شهر من البوسطة. ست طيبة، وبمرور الوقت اعتبرتها زي أمي الله يرحمها. وكنت بسيب عندها هالة لما بنزل الشغل، وكانت فرحانة وسعيدة جدا. وفي يوم رجعت من الشغل متأخر واضطريت أمر من وسط المقابر، لاحظت ان في مولد معمول ورا القرافة، ولما سألت الناس قالوا لي ده مولد بيتعمل كل سنة. هالة طلبت مني تروح على الدوشة دي وتروح تشوف. بصراحة انا كنت برجع تعبان ومش فاضي، لكن بالصدفة مين سمع الكلام؟ كانت الحاجة كوثر، عرضت عليا انها تودي هالة المولد وتفرجها عليه بدل ما البنت محبوسة على طول. وافقت، وهي طمنتني وقالت لي انها تحط هالة في عينيها. قلت لها انا موافق يا حاجة كوثر، طالما هي هتكون معاكي انا مطمن. وفعلا تاني يوم عديت على الحاجة كوثر وسبت معاها هالة، وراحوا المولد ورجعوا بالليل. سألت هالة بعد كده عملت ايه هناك، قالت انها اتفسحت في المولد وانه كان جميل قوي، وقالت انها عاوزة تروح كمان مرة بس نفسها تروح المرة دي معايا. قلت لها حاضر، اول ما يكون في يوم فاضي او اجازة هروح معاكي. دخلنا ننام، بس صحيت فجأة بالليل على صوت حركة في البيت، صوت حاجة بتنقر في الارض. قمت من مكاني وانا متوتر، مشيت ناحية مصدر الصوت اللي كان جاي من الصالة. بعد شوية الصوت وقف، قلت احتمال حرامي جاي يسرق، خصوصا المقابر قريبة مني. كنت عايز اقوله جاتك خيبة هتسرق ايه. اتحركت بشويش بحاول ما اعملش اي صوت. كان في سكينة صغيرة منقطع بيها الفاكهة في طبق قدامي على ترابيزة السفرة، مديت ايدي ومسكتها واتسحبت على طراطيف صوابعي ناحية مصدر الصوت اللي كان جاي من ناحية المطبخ. كنت بحاول ما اعملش اي حركة بصوت عالي لاني مش عارف انا هشوف ايه. وصلت عند باب المطبخ اللي كان مقفول، سميت الله وفتحته بسرعة وانا رافع السكينة قدامي. الحقيقة المطبخ ضلم خالص، لكن ضوء القمر اللي كان داخل من الشباك المفتوح كان مخليني شايف الى حد كبير، لكن مفيش حاجة، كل شيء مكانه، مفيش حاجة. بصيت يمين وشمال، مفيش حاجة، بيتهيألي غالبا. بس لمحت بطرف عيني حاجة زي خيال بيجري بسرعة وراح ناحية الحمام. حاولت اهدي نفسي وقلت مجرد وهم او خيال. بعد شوية صوت النقر اللي على الارض رجع تاني، المرة دي انا متأكد انه كان جاي بقى من ناحية الحمام. استجمعت شجاعتي ومشيت ناحية الحمام، وفي نفس الوقت صوت النقر عمال يزيد وواضح تدريجي ويعلى. ولما وصلت لاحظت ان باب الحمام كان مفتوح وفي ضوء احمر خارج منه. اتقدمت خطوة لقدام لحد ما وقفت على باب الحمام، ببص شفت واحدة ست قاعدة ومربعة في نص الحمام. ملامحها مرعبة، عينيها بالطول، بقها مشقوق ومفتوح على اخره، عينيها ثابتة عليا ما بتروحش يمين ولا شمال. نفس اتقطع، صوت اتحشر، مش قادر ارد او اصرخ او اعمل اي حاجة. وفي نفس اللحظة لقيتها قامت وقربت مني وملامحها ظهرت اكتر. لو قلتلكوا انها مسخة بقى يعني بظلم المسخ، البشرة زيها زي الميتين، زرقة، عروق سودة نفرة مالية وشها، شفايفها متاكلة، جزء من خدها متشال لدرجة ان عظم وشها من الخد باين. حرفيا انا واقف قدام امنا الغولة. قربت مني، فتحت بقها فخرج منها صوت فحيح زي التعبين، وبعدين بدأت تتحرك لقدام ناحيتي، ومع حركتها كانت رجليها ليها مخالب بتنقر على الارض. حاولت ابعد عنها لكن الخوف شاللني، وسمعت صوت هلا جاي من ورايا وبتقولي بابا انت جوه الحمام. اتلفت ناحيتها وانا عايز اقولها هربي يا بنتي، لكن لما رجعت بصيت الغولة كانت اختفت بدون اثر ولا كأنها كانت موجودة. صحيت الصبح لاحظت ان هالة دافية شوية بس معقولة كويسة. رحت بيها كالعادة يعني عند الست كوثر، وقلت بالمرة احكي لها عن الموقف اللي حصل معايا، واستأذنتها احكي فوافقت، وقالت لي تعالى نشرب الشاي سوا، وعملت لنا كوبايتين شاي وقعدنا نشربهم، وحكيت لها الموقف بتاع الغولة. ايوه انا سميتها الغولة، وهي كانت بتسمع بانتباه شديد، والابتسامة اللي على وشها كانت بتختفي تدريجيا. قلت لها وانا كده اتجننت ولا اتلبست يا ست كوثر؟ يا ابني ما تقولش كده، انت زي الفل، ده حد حب يعمل فيك مقلب. مقلب ازاي؟ انا ما فيش حد غريب دخل البيت عندي خالص يا ست كوثر. انا ما قلتش انه حد من البني ادمين وصحابك، مش انسان زينا اصلا. قصدك يا ست كوثر ايه؟ قصدك انه انت عارف طبعا ان اي بيت بيبقى عايش فيه جن، وده طبيعي، وعمار المكان وهوام الجن ده اللي بنبقى سامعين، هما في حالهم واحنا في حالنا، هما بس حبوا ينكشوك شوية ويشوف رد فعلك ايه، لان البيت كان مقفول من زمن وانت اللي جديد عليهم وضيف، بيتسلوا معاك ويرحبوا بيك ويشوفوك هتخاف ولا ايه. على العموم ما تخافش منهم، بس حافظ على الصلاة بتاعتك وشغل القرآن في البيت وخصوصا وانت مش فيه، وان شاء الله يا ابني كله هيبقى خير. كنت بسمع كلام الست كوثر ومصدقها، بس عندي احساس الله اعلم مظبوط ولا لا، بس انا حاسس ان هي مخبيه حاجه. لكن حاجه ايه اللي ممكن تخبيها عليا الست؟ طلع حاضر هعمل كده. وبعدين حكيت لي عن ان هاله شكلها فعلا وشها مخطوف ولازم هي توديها للدكتور او انا، وقالت لي ان ده ممكن يكون دور برد وانها تعمل لها كمادات بارده، ولو ما ارتحتش هتاخدها توديها الوحده الصحيه. هتوديها الوحده الصحيه وازاي؟ بس المهم خلصت كلامي معاها وكنت معايا الادويه اللازمه للحاجات اللي زي كده، وكنت اديت هالة دواء خافض للحراره، واستاذنت منها عشان امشي واروح الشغل وانا بصراحه قلقان. وفضلت طول اليوم افكر في هالة لحد ما خلصت الشغل ورجعت بدري. رحت بصيت على هالة، كانت برضو تعبانه برضو. والست قالت لي انا عملت كل اللي اقدر عليه. قلت لها انا هوديها ما تقلقيش. شلت هالة وخدتها على المستشفى، مش هستنى اكتر من كده، لازم اوديها مستشفى فيها متخصصين كمان. الدكتور كتب لبنتي جلوكوز وحقن مضاد حيوي ودواء خافض للحرارة. فضلت هناك لحد ما اخدت الجلوكوز وبدأت تتحسن، واخدتها وهم مروحين. ركبت عربية مواصلات لحد القرافة ومرضيش يدخل جوه، وقال لي انا ما بدخلش جوه. يا اسطى ما تخافش، ما فيش حاجة، كله امان، انا عايش انا وبنتي هنا، كله الا المكان ده. فاضطريت انزل من المواصلات وشلت بنتي على كتفي وغطيتها ببطانية صغيرة كانت معانا، ومشيت ناحية القرافة. وكل ما قرب الضلمة تزيد وتبلعنا، النور مقطوع تقريبا. اول ما وصلنا القرافة لقينا الاهالي متجمعين، كان في ستات كتير بتصوت ورجال عمالة تهدي فيهم. لمحت عربية شرطة واسعاف جايين، وقفت من بعيد اتفرج، وفي نفس الوقت كانت هالة نايمة على كتفي. سألت واحد من الواقفين وعرفت ان هما لقوا واحدة ست مقتولة هنا في المقابر، تقريبا مجرم دخل بيتها وقتلها ورماها هنا. شوية ولمحت بتوع الاسعاف وهم بيرفعوا الجثة من على الارض. فضولي خلاني قربت وبصيت، شفت منظر مرعب لأقصى درجة. شفت القتيلة، وش القتيلة متشوه وبقها مشقوق بالعرض، وكمان كان في بقعة سودة على كعب رجلها بحجم قرص كده كبير. مش فاهم، بصيت حواليا، شفت من بعيد الحاج سلطان وهو واقف عمال يتكلم مع الناس الجيران، واول ما شافني ادخل بيتك يا استاذ ممدوح، بلاش الوقفه دي. ودخلت البيت وعمال اقول يا ترى مين اللي قتل المسكينه. دخلت البيت وحطيت هالة جنبي على السرير ونمت جنبها عشان لو احتاجت حاجه بالليل وافضل مطمن عليها. معرفش نمت قد ايه، بس صحيت وانا قلقان وحاسس ان في حاجه قلقاني قوي، وكاني حاسس ان في حاجه هتحصل. بصيت حواليا هالة مش جنب مني. قمت من مكاني ناديت عليها مفيش رد، قمت دورت عليها في كل اوض البيت مفيش اثر. كل الظنون المريبه جت في دماغي، بنتي اتخطفت، اللي قتل الست خطفها، يا رب استر يا رب استر. سمعت صوت همس جاي من ناحيه الحمام، ده كان المكان الوحيد اللي نسيت الحقيقه ابص فيه. دخلت اتفاجئت ان هالة قاعده على ارض الحمام وماسكه في ايديها شمعه وسط الضلمه، وكانت عماله تهمس بكلام غريب مش مفهوم، وبتفقر وبتطلع قدام وترجع ورا. نورت الحمام وجريت عليها، مجرد ما نورت نور الحمام الضلمه اللي حواليها خرج منها زي ما يكون اشكال مخلوقات سودة كانت محوطه هالة، واختفت اول ما ولعت النور. شلت هالة من على الارض وبقولها ايه اللي بتعمليه ده وايه اللي جابك هنا. نفخت في الشمعه عشان اطفيها، الشمعه ما طفتش، وفي نفس اللحظه عينين هالة اتلونت وبقى لونها النني ده أصفر، وقامت صرخة، صرخة غريبة مستحيل تكون صرخة طفلة. في اللحظة دي لقيت لهيب الشمعة بقى كبير، وحسيت بباب الحمام بيتحرك من ورا عشان يتقفل. بسرعة اتحركت وانا شايل هالة وخرجت من الحمام. فضلت لحد الصبح في قطي مشغل القرآن، اما في هالة فسكتة، صحيح عينيها رجعت لطبيعتها لكنها سكتة، الشمعة رميتها في الحمام واكيد اتطفت. هالة مش فاكره حاجه من اللي حصل ليله امبارح ولا هسالها، ما حبيتش اتكلم، دي طفله في الاول وفي الاخر. عملت الفطار وقعدنا نفطر سوا، معاد شغلي قرب خدت بنتي وديتها للحاجة كوثر وطلبت منها تاخد بالها النهاردة بزيادة، ونزلت ورجعت على اخر النهار. وانا ماشي في الطريق لاحظت ان في المنطقة واحدة ست غجرية ماسكة زي منخل قديم وسبت، وعملت نادي انها بتقرأ ال ال ال الكف وتفك الطالع وحاجات من الكلام اللي بيقولوه لعبك ده، وانها بتجلب الحبيب وتحل السحر وتشفي المريض. استغربت من شكلها وطريقتها وهي بتنادي: اقرا طالع، اشفي المريض، اجلب الحبيب، اشوف طريقك وحظك يا غريب، وتبقى حبيب. عديت من قدامها، فضلت ماشي مكمل طريقي. كنت عاوز اشتري شوية طلبات من البقال اللي في اخر الشارع، وكالعادة في طريقي عديت على بيت الحاج سلطان لاني كنت اتأخرت عليه في الايجار. قلت اروح استسمحه واطلب منه مهلة لحد ما اقبض. رحت وخبطت على باب الحاج سلطان وفضلت واقف مستني، مفيش رد. ناديت عليه شوية، سمعت من جوه صوت مكتوم بيطلب مني ادخل، وسمعت صوت صرخة برضه وحاجة بتتهبط في الارض. جريت زقيت الباب ودخلت، بصيت حواليا يمين وشمال، البيت من جوه غرقان في الضلمة. ناديت على الحاج سلطان، مفيش. يا حاج سلطان انت فين؟ ولعت كشاف التليفون ومشيت جوه البيت لحد ما وصلت الصالة، لقيت الحاج سلطان قاعد على كنبة وساكت زي الصنم. جيت انادي عليه لقيته قام ومشي ناحية الحمام ودخل جوه. يا حاج يا حاج، رحت وراه بسرعة وانا بحاول اوصله، بس لما بصيت جوه الحمام ما لقيتش اثر ليه. هما مين او ايه الشيء اللي شفته بيدخل دلوقتي؟ حسيت بالرعب، وفي نفس الوقت بدأت اسمع حد بيهمس برضه بصوت خبيث وبيقول كلام مش مفهوم. الصوت كان جاي من ناحية باب الأوضة والباب مفتوح نصه. اتشجعت ورحت على هناك، ولما دققت النظر شفت واحد ممدود على الارض كأن حد نايم او ميت. زقيت باب الأوضة ودخلت، شفت اللي آتي الحاج سلطان ميت ومرمي على الارض وجسمه منفوخ وبينزل منه سوائل سودة. اما ملامح وشه وده كان كلها رعب، وبقه مشقوق بالعرض. المشهد مرعب جدا. اتصلت على الاسعاف والنجدة، كنت هموت من الرعب ونويت اخرج من المكان بسرعة، لكن بمجرد ما خلصت المكالمة سمعت صوت من ورايا نقر على الارض تاني. حسيت ان النقر بينخر في جسمي كله. لفيت راسي لورا ببطء عشان اشوف ايه اللي ورايا، ايه اللي بيعمل كده، وشفتها. شفت الغولة واقفة بتبصلي، قربت مني ببطء كعادتها وهي عمالة تطلع اصوات مرعبة وتحرك ايديها كأنها بترقص. بحاول ارجع بظهري بحذر عشان ما اقعش على الارض، انا عارف ان لو وقعت خلاص هي دي نهايتي. رجعت بظهري وهي عمالة تقرب برضو، تقرب تقرب تقرب، لحد ما الدنيا ظلمت وانا فقدت الوعي. معرفش فقدت الوعي ازاي وليه وقد ايه، بس لما فقت لقيت الجيران والاسعاف والشرطة متجمعين حواليا بيسألوني عن اللي حصل. ما كانش ينفع اقول لهم على اللي شفته بالظبط، ولا هيقولوا عليا مجنون، ولا بعمل فيلم هندي وانا اللي موت الراجل. كل اللي قلته ان انا كنت رايح ادفع له الايجار ولقيته على الارض بالشكل ده. اتعمل معايا سين وجيم للصبح، وبعد لما خلصت رحت البيت الحاجه كوثر، وهناك لقيت هاله بتلعب. شكرت الحاجه كوثر وخدت بنتي ورجعت شقتي. اتصلت على المعلم عوض، قلت له ان انا عاوز اسيب البيت، المنطقه فيها موت كتير وفيها حاجات مش مفهومه، وانا اتشائمت واتقفلت. كان رده ان انا اصبر بس شوية وهو هيدور لي على مكان تاني. ومر كام يوم وعرفت بعد كده ان اخو الحاج سلطان اسمه حاتم رجع من السفر عشان ياخد عزا اخوه. قررت اروح اعزيه. وصلت عند العزا كانت الساعة 6 بالليل، لقيت حاتم واقف في صوان العزا ومعاه شوية رجالة من اهل المنطقة ومشغلين كتاب ربنا. حاتم ما كانش كبير في السن، اربعيناتي، بيشتغل محاسب في دولة عربية وبيجي في السنة مرة واحدة. سلمت عليه وعزيته في وفاة أخوه، عرفته بنفسي وقلت له أني ساكن في بيت المرحوم، فرد عليه وقال لي أنه عارف وأن الناس حكوله عني وعن كل حاجة، وسألني أنت مرتاح هنا؟ قلت له ماشي الحال. كان رده أنه بيكره المكان ده ولولا موت أخوه ما كانش جه. قلت له بس الناس هنا طيبة وكويسة. ابتسم لي ابتسامة خفيفة وقال أصل أنت جديد هنا وما تعرفش حاجة، أنا بقى اللي متربي هنا، نصيحة لوجه الله خلي بالك من نفسك. خلصت أيام العزاء ورجعت الأمور لطبيعتها في المنطقة، بس بعد مرور كام يوم لاحظت إن الأهالي ما بقوش يخرجوا بالليل خالص، حتى الأطفال بيدخلوا بيوتهم قبل المغربية. على نص الليل كنت بشوف قطط سودة كتير مش عارف جاية منين بتلف وتتجول في المقابر. طول الليل كانت القطط تفضل تصرخ. وفي يوم الجمعة، ولأنه بيكون يوم أجازتي، كنت بصحى متأخر نوعا ما، أخرج قبل صلاة الجمعة بشوية. وديت هالة عند الحاجة كوثر، كنت هصلي في جامع القرافة لأن بصراحة عمري ما دخلته. خرجت من البيت والوقت كان تقريبا 12 الظهر، وعديت من قدام المقابر والمؤذن بيأذن لصلاة الجمعة. وأنا ماشي وسط المقابر لقيت قدام قبر، كل قبر مش قبر معين، ناس واقفة زي الأصنام وبصين لفوق، منظر غريب زي الأفلام. دول مش ناس، دول ميتين متكفنين، ملامحهم جامدة ما فيهاش تعبير، وفي وقت واحد كل الميتين اللي واقفين لفوا وشهم ناحيتي ونظراتهم اتركزت عليا. في اللحظة دي سات صمت مخيف، الأذان سكت، كل حاجة سكتت، صوت الهوى سكت. استعذت بالله من الشيطان الرجيم، ولما فتحت عيني كانوا كلهم اختفوا. مشيت ودخلت الجامع بسرعة. طول الخطبة كنت مش قادر أركز فيها، بفتكر اللي شفته. خلصت الخطبة وصلينا الجمعة وخرجت. لمحت عم عوض، قربت منه وسألته إذا كان لقالي سكن جديد ولا لا، لأني خلاص جبت أخري. فرد علي وقال لي لسه بيدور. سألته عن القرافة والحاجات الغريبة اللي بشوفها، سكت شوية وقال لي بص يا أستاذ ممدوح، المنطقة دي اسمها القرافة، اتسمت القرافة بسبب إن اللي بناها قبيلة اسمها بنو قرافة، وفي أقوال قديمة كده إن اللي كان عايش في القرافة دي ست دجالة أو عرافة، وفي يوم من الأيام شوية لصوص هجموا عليها وعلى بيتها وقتلوها هي وولادها عشان يسرقوها ويقلبوها، وبيقولوا إن القرين بتاعها لسه موجود في القرافة وبيقتل في الناس، عشان كده الناس زمان كانت بتسميها الغولة. أول ما قال لي بتسميها الغولة أنا جسمي اتكهرب، وبيقولوا إنها كانت بتتغذى على جثث الميتين. هو ده المفروض يبقى كلام تخريف، بس أنا بقولك اللي سمعته واللي تورثناه من أهالينا الكبار والناس بتوع زمان. طيب وحكاية الميتين اللي كانوا واقفين قدام القبور دي إيه؟ أقسم بالله أنا شفتهم بعيني، شفتهم مش بيتهيألي.
1: العلم عند الله يا أستاذ، بس أنت مش أول واحد يشوف ده، خصوصا يوم الجمعة، كأن الأموات بيطلعوا يوم الجمعة بالظبط زي ما احنا بنطلع نزور أو نروح نصلي. بيقولوا الأموات بيجوا يزورونا يوم الجمعة، الله أعلم بقى ده كلام ولا تخريف، أنا بقولت لك اللي أنا أعرفه خلاص.
0: بعد لما خلصت كلامي مع عم عوض وسبته ومشيت، وأنا عمال أضرب أخماس في أسداس طول الطريق. وأنا رجع البيت كنت بلاقي أطباق مليانة أكل محطوطة قدام عتبة كل بيت. منظر غريب، معقول كل القرية مهتمة بأكل القطط والكلاب يعني وبيهتموا بالحيوانات؟ وصلت عند بيت الحاجة كوثر وخبطت عليها، سألتها عن سبب اللي الناس عاملاه.
2: ده أكل الناس حطاه عشان الغولة لما تيجي ما تأذيش حد، تاخد أكلها وتمشي.
0: الست كانت بتتكلم مثلا كأنها بتتكلم عن قطة هتعدي تاخد أكل وتمشي. قلت لها إيه الكلام اللي ما يتصدقش ده يا ست كوثر؟ أنت بتصدق الهبل والعبط ده؟ ده أنا عارف إنك ست مؤمنة. لقيتها بتجيب طبق أكل وبتحطه قدام عتبة بيتها وبتكلمني وبتكمل كلامها.
2: مؤمنة وكل حاجة، بس المثل بيقول من خاف سلم يا ابني، دول شوية أكل مالهمش لازمة عندي ومش هخسر حاجة.
0: بصت لها ومرضتش أتكلم أو أتجادل معاها، مش عايز أخسر الست اللي شايلة بنتي. ورجعت للبيت وقضيت باقي اليوم مع هالة، واليوم مر عادي مفيش حاجة غريبة. دخلت أنام، بس ملبل يعني ما ترمي على السرير، سمعت صوت خبط كتير وناس ماشية وعمالة تكبر. فتحت الشباك وبصيت لقيت أهل المنطقة ماشيين ومكتفين الست الغجرية اللي كنت شفتها قبل كده اللي كانت بتقرأ الطالع والكف، فاكرين؟ طلعت وخرجت من البيت وسألت الناس انتوا بتعملوا ايه؟ الناس سكتت شوية وبعدين واحد قال
1: احنا عرفنا الغجرية انها الغولة وان لما الليل يليل بتتحول.
0: بصيت له وانا مش مصدق كلام وقلت له يا جماعة بطلوا تخريف.
1: تخريف ايه؟ انت بسمعتش عن اللي بيتحولوا القطط بالليل؟ هاي الغجرية دي واحدة منهم بس بتتحول لغولة. ارجع بيتك يا استاذ، اولا انت غريب ومش مننا ومش هتفهم كلامنا، يلا.
0: حسيت ان انا هتضرب عشان كده عملت نفسي هرجع، لكن فضلت ماشي وراهم اشوف هيعملوا ايه في الغلبانة. وفضلوا ماشيين وانا ماشي وراهم لحد ما وصلوا البيت حاتم. حاتم كان واقف على عتبة البيت وجنبه واحد دجال لابس جلابية سودة وحاطط عمة خضرة كبيرة على دماغه ولابس سلاسل كلها خرز احمر، مش محتاج اعرف انه دجال والكلام ده، لكن من خلقته وهيئته ولبسه يبان. بالمناسبة السلاسل اللي لابسها كان فيها سنان وعظم. الاهالي ربطوا الولية على كرسي خشب وولعوا نار حواليها. صرخت فيها وفيهم وقلت لهم انتوا بتعملوا ايه هتموتوها؟ لقيت واحد من الموجودين جه من ورايا وسحبني بعيد كأنه بينقذني. اتلفت اشوف مين ده، طلع معوض. يا تسكت يا ترجع بيتك احسن لك بدل ما تتأذي دلوقتي. اضطريت اسكت ووقفت وانا ساكت اراقب اللي بيحصل. الغجرية فضلت تعيط وتصرخ وتستغيث. الدجال كان ماسك في ايده كتاب ضخم، الجلد بتاعه لونه اسود زي ما يكون محروق. العنوان بتاعه بلغة غريبة مش مفهومة. فضل يقرأ منه بصوت عالي وأجش.
3: أمرت الشياطين بالحضور وناديت الجن من القبور بحق النار والنيران والبرد والوهجان والقمر الهابط في ديران. أقسمت عليكم بحق سكان الجسور والقبور والدروب. أجيب بحق هذه الأسماء عليكم وضاعتها لديكم. زوبعة لوبعة العفاريت الأربعة.
4: أمرت الشياطين بالحضور وناديت الجن من القبور بحق النار والنيران والبرد والوهجان والقمر الهابط في النيران. أقسمت عليكم بحق سكان الجسور والقبور والدروب. أجيب بحق هذه الأسماء عليكم وضاعتها لديكم. زوبعة لوبعة العفاريت الأربعة.
0: وفضل يقرأ ويعيد على غجرية كتير، وبعدين طفى النار وجاب الرماد وحط فوق دماغها، وبعدين جاب كرباج طويل وضربها بيه. فضل يضرب يضرب وهي تصرخ. استمر الحال على كده فترة، والدجال عمال يضرب في الغجرية بالكرباج لحد ما وقعت على الأرض فقد الوعي وجسمها كله غرقان دم بسبب الضرب. الدجال ابتسم كأنه انتصر وقال لكل الموجودين:
1: هي خلاص كده، اللي عليها راح ومفيش منها أذى.
0: حاتم شاور لمجموعة من الناس وطلبوا منهم يرموها عند أي مستشفى ويرجعوا. بعد اللي حصل في الليلة دي وتاني يوم، البلد كانت هادية وفي هدوء غريب لدرجة ان انا شكيت ان هي فعلا كانت السبب في اللي بيحصل، ولان لما الدجال قرى عليها انتهى الشر اللي كان عليها. لكن بالليل الساعة 2 صحيت على صرخات رهيبة. الصوت كان جاي من بره، فتحت الشباك وبصيت لقيت حاتم بيجري زي المجنون بين المقابر. ما كانش واضح هو بيجري من ايه، بس كان واضح انه مرعوب وفي حالة زار. جريت بسرعة خرجت من الباب. مش انا بس، ده كل الناس اللي سمعوا صرخاته. لما وصلنا المقابر ما كانش فيه اثر لحاتم. الاهالي جابوا كشافات نور وبدأنا كلنا ندور عليه. وصلنا المنطقة في اخر المقابر، كان موجود فيها تربة كبيرة لكنها واطية، قربت تتساوى بالارض من كتر ما هي واطية في الارض. كانت معمولة من الطوب الأحمر، وكان في جزء متكسر من بابها. ورا الجزء المكسور ده لمحت رجل حاتم لسه جاية اتكلم، اتسحبت لجوه. كان في حاجة جوه سحبت حاتم جوه المقبرة. ناديت بأعلى صوتي على الناس عشان تيجي. شفت الناس جاية تجري ناحيتي. لفيت ناحية باب القبر وبصيت وانا عمال اوجه نور الكشاف بتاعي جوه المقبرة. وجوه المقبرة شفت حاتم مفروض على الأرض، وفوقيه مباشرة كانت قاعدة الغولة، ظهرها كان ناحيتي. لفت دماغها مع حيحيتي 180 درجة، ثبتت نظرها عليا، والأول مرة أشوفها بتبتسم. خلينا أقولك إن ابتسامتها كانت واصلة من الودن دي للودن دي، وورا الابتسامة ظهرت أسنانها. كانت أسنان سودة مخيفة. وفي اللحظة دي وصل للأهالي، وفي اللحظة التانية الغولة اختفت، محدش شافها غيري. اتعاونت مع الأهالي وخرجنا حاتم اللي اكتشفنا إنه مات خلاص، نفس موتت الحاج سلطان أخوه. بعد اللي حصل الليلة دي الناس في منها اللي ساب المنطقة، وطلعت إشاعة أن في غولة بتقتل الناس جديدة، واللي يقولك لا دي القديمة. والكلام انتشر زي النار في الهشيم، الكل مفزوع ومرعوب عنده هلع. بس هما محدش فيهم شاف اللي أنا شفته، هما بس عارفين حاجة ومخبيينها عني. أنا هعرفها ومتأكد أن في حاجة. مر كام يوم بعد موت حاتم، وفي يوم صحيت على صوت خبط على باب البيت. قمت من مكاني افتح واسال مين اللي بيخبط. وصلت الباب وفتحته ما لقيتش حد. خرجت للشارع وبصيت، مفيش اثر لاي حد. حاولت اكبر دماغي، لكن تاني يوم وفي نفس الميعاد سمعت نفس الخبطة على باب البيت. برضو رجعت افتح، مفيش حد. هو في ايه؟ سمعت زي صوت جاي من أوضة هالة، وحسيت بهزة في الارض. زلزال ده ولا بيتهيألي؟ جريت ناحية أوضة هالة وحاولت افتح الباب، الباب مش راضي يتفتح. ما انا مش هعيد الغم تاني، البيت مش هيقع على بنتي. وسمعت صوت زي الهمس جاي من جوه، وسمعت هالة كأنها بتكلم حد. فضلت اخبط ونادي على بنتي، وحاولت اكسر الباب بكتفي، وفعلا اتكسر. لقيت هالة قاعدة على السرير، وقصادها مباشرة الغولة. الغولة واقفة، واقفة وضوافر رجلها ظهر، كانت طويلة ومقوسة زي ضوافر الغربان، معقوفة. دققت في وشها اكتر، اكتشفت ان ملهاش مناخير، كان مكان المناخير فتحة سودة مرعبة. جسمي كله فيه رجفة. سيبي بنتي بالله عليكي، ارجوكي اعملي فيها اللي انت عايزاه، بس بلاش بنتي. وما كان منها غير صرخة. لقيت من نفسي بطير في الهواء مع الصرخة دي، كأن في حاجة خفية ضربتني في صدري، خبطتني في الحيطة، وقعت على الأرض، وما حسيتش بعد كده للأسف بأي حاجة. معرفش إيه اللي حصل، ولما فقت لقيت هالة جنب مني ومعها الحاجة كوثر. عرفت إن أنا فقدت الوعي، وإن هالة جريت على الحاجة كوثر وجابتها. الحاجة كوثر اتكلمت وقالت لي: ألف سلامة عليك يا ابني، قلت لك حط أكل قدام عتبة البيت، بس أنت ما سمعتش كلامي واتريقت. انا مش بصدق في التخاريف دي يا ست كوثر. وهتصدق امتى؟ لما انت ولا بنتك الغولة تاكلكم. يا ابني اسمع الكلام بقى، انا عاوزه مصلحتك. شلتها لها من على الارض، وقلت لها: بصي انا خلاص كده كده هسيب البيت ده، وان شاء الله نام حتى على الرصيف. وسكت، لاني في اللحظه دي لمحت كعب رجلين هالة. الكعوب لونهم اسود، نفس السواد اللي شفته في كعب الحج سلطان وحاتم. الغولة او الشيء الملعون علم على بنتي وعايز يخطفها تقريبا. انا فهمت دلوقتي ليه كنت بشوفها. صحيت تاني يوم الصبح، جبت اكل كتير وحطيته قدام عتبة البيت. هعمل نفس اللي الناس بتعمله رغم اني مش مقتنع، بس هعمله. وفضلت سايب الاكل قدام البيت، وكل شوية روح ابص عليه، وهو زي ما هو، ما بيتغيرش ولا ينقص. وعلى اخر اليوم كان الاكل زي ما هو. حكيت للحاجة كوثر: خلاص يا ابني، طالما الغولة اختارت بنتك يبقى خلاص يا ولد، الوقت فات. لا، مفيش حاجة اسمها الوقت فات. انا مفيش حد يقدر ياخد مني بنتي، انا هحارب الكون كله الا بنتي. وسبت الحاجة كوثر، وانا عمال افكر في حل للمصيبة. قابلت واحد صاحبي وحكيت له، فقال لي: هو واحد بس اللي يقدر يساعدك، الشيخ محمد الامين. قلت له: محمد الامين مين؟ قال لي: محمد عبد الوكيل الامين، أشهر معالج روحاني في مصر، روح له واحكي له وممكن تلاقي عنده الحل. خدت منه العنوان ورحت للشيخ محمد عبد الوكيل ده، ولا الوكيل الأمين. كان قاعد في واحد من الجوامع على الأرض وماسك سبحة وبيسبح. قربت منه وسلمت عليه، كان راجل وشه بشوش وعليه نور وضيه. مفيش أثر لحاجة في وشه غير علامة الصلاة وجرح قديم معلم في دماغه. روحه وقوة الشباب والله. بعد التعارف حكيت له اللي حصل، وقلت له على موضوع الخبط اللي بسمعه على باب البيت كل يوم بالليل، وحكيت له كل حاجة. قال لي: المرة الجاية لما تسمع الخبط ما تردش وما تقولش مين يا ابني، روح على طول وافتح الباب، والشيء اللي بيخبط عليك هتلاقيه قدامك، بس خلي بالك ممكن يكون مؤذي. سمعت كلام الشيخ محمد اللي ما قالش كلمة زيادة ولا كلمة ناقصة، ومرضيش يتكلم أكتر من كده. وفضلت طول الطريق عمال أفكر. رجعت البيت ورميت نفسي على السرير، ورحت في نوم تقيل عميق من كتر التعب والتفكير. بالليل صحيت على صوت نقر في الأوضة. بعد شوية حسيت بتقل في السرير، كأن حد جه وقعد على السرير. فتحت عيني وأنا عمال أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. مفيش حاجة موجودة. دقيقة وسمعت صوت الخبط على باب البيت. ما اتكلمتش، قمت من سكات ومشيت ناحية الباب. كل لما قرب كان الخبط يزيد، وانا عمال اسال نفسي يا ترى هلاقي ايه ورا الباب. وفتحت الباب، خمس ستات لابسين اسود في اسود والشعر مغطي وشهم، واقفين قدام باب البيت. رقبتهم طويله مش طبيعي ابدا المنظر. فضلوا واقفين قدامي من غير ولا كلمه ولا حركه، ساكتين ومبرقين لي زي الصنم، تماثيل. اتكلمت بالعافيه وقلت لهم: انتوا مين ولا ايه؟ ما ردوش، دول مش بشر، جن. وبدأوا يخرج منهم أصوات مرعبة. في اللحظة دي سمعت صرخة هالة من جوه، جريت على أوضتها فتحت الباب ودخلت ما كانش فيه أثر لبنتي، وسمعت صرختها تاني والمرة دي صرخة من بره البيت. جريت وخرجت اكتشفت الخمس ستات ما كانش ليهم أثر. بصيت حواليا وأنا مزعور، ومن بعيد لمحت هالة بتجري ناحية الطرف. فضلت نادي أقولها ارجع يا بنتي ارجع يا هالة، لكنها دخلت. جريت وراها زي المجنون. فجأة لقيت قدام المقابر الأموات واقفين متكفنين بيبصوا كلهم عليا. أنا مش عارف أنا في وهم ولا حقيقة. ناديت على هالة مفيش رد ولا في أثر. المكان الوحيد اللي جه في بالي القبر إياه اللي حاتم اتشد فيه، احتمال تكون بتتشد هي كمان، ما عنديش اختيار ولا عندي تفكير. وصلت للقبر كان بابه مفتوح، قريت على شاهد القبر اسم سليمان. من جوه القبر سمعت صوت زي صوت النقر. فتحت كشاف الموبايل وبصيت، شفت هالة نايمة على ظهرها وجسمها متخشب والبقع السوداء اللي على رجليها كترت وكبرت. دخلت بسرعة جثتنا بضها الحمد لله لسه عايشة، ضمتها في حضني وانا بحمد ربنا. سمعت صوت حركة من ورايا، بصيت لقيت الغولة واقفة بيني وبين باب القبر، مفيش طريق اخرج منه. الغولة كانت قدامي وكانت زي المثل اللي بيقول البحر من امامكم والعدو من خلفكم. اتحركت ناحيتي، خفت واخدت هالة في حضني اكتر وديتها ظهري وانا عمال اقول لها اقتليني انا اقتليني، بس بنتي لا اقتليني انا قدامك، بس سيبي بنتي سيبي بنتي. حسيت بضوافرها وهي بتمشي فوق ظهري، وبعد ظهري ضوافرها وصلت لرقبتي ووقفت الضوافر عند عروق رقبتي. حسيت بيها بتتغرس في رقبتي، حرفيا كنت حاسس بالغولة ورايا مباشرة، وعمالة كانت بتحسس على كل حتة في جسمي بضوافرها الحادة. قل المصيبة لا إلا مكاد والأولان، قل المصيبة لا إلا مكاد والأولان، قل المصيبة لا إلا مكاد والأولان. كنت بقول ده وأنا بتنفض ومغمض عينيا وحاضن بنتي بكل حتة فيا، وحاسس ان خلاص دي النهاية وهنموت احنا الاتنين، نموت بس ما سيبهاش تروح مني. سمعت من ورايا صوت بيقول انصرفي انصرفي، كان صوت الحاجة كوثر. بصيت عليها لقيتها بتدخل القبر وفي ايدها ابريق نحاس، وفضلت ترش مية من الابريق على الغولة. كانت لما بترش الغولة كانت بتصرخ، وكنت بشوف دخان بيطلع من جسمها. الغولة جريت. الحاجة كوثر الحمد لله اني لحقتكوا يا ابني. هو انت عملتي فيها ايه؟ دي مية مقري عليها كتاب ربنا، مش هتقرب لكم ان شاء الله تاني. خرجنا احنا التلاتة من القبر، كنت بحمد ربنا على شجاعة الحاجة كوثر انها ما سابتناش، سوبر وومن زي ما بيقولوا. وصلنا عند بيتها، طلبت مني نروح عندها شوية. دخلت مع هالة والحاجة كوثر راحت تحضر لنا حاجة ناكلها. خلال ده كنت عمال ألف في الصالة، شفت صورة المرحوم جوزها، وعلى الصورة كان مكتوب اسم سليمان. فاكرين؟ ده الاسم اللي شفته على شاهد القبر. علاقة القبر ده بقى بالغولة. لحظة والحاجة كوثر جات ومعها صينية أكل، وأول ما شفتها قلت لها أنا متأكد إنك عارفة حاجة، علاقة جوزك سليمان بالغولة يا حاجة كوثر. هو أنت لسه ما فهمتش؟ افهم ايه؟ انا مش فاهم حاجة. سليمان جوزي كان هو اغلى حد عندي في الدنيا، وخصوصا اننا ما خلفناش ولاد وما فضليش حد غيره. عشت مع سليمان احلى سنين عمري لحد ما مات، بس ما ماتش موتة طبيعية، مات مقتول. حاتم اللي دهسه بالعربية. ايوة زي ما بقولك كده، وبسبب ان حاتم واخو سلطان لهم اتصالات قدر يخرج من القضية زي الشعرة من العجين. جاب شهود زهر، وكانت الست اللي ماتت اول واحدة دي هي اللي شهدت وقالت ان جوزي هو اللي غلطان، وانه رمى نفسه قدام العربية. ولاني غلبانة وكبيرة ما كنتش اقدر انتقم له من حاتم ولا سلطان ولا الست، عشان كده انا حضرتها. عارف حضرتها امتى؟ لما رحت مع هالة المولد، قابلت بالصدفة ساحر اسمه الزنديق وعلمني طريقة تحضير الغولة، وحضرتها وانتقمت منهم كلهم. وإعلاقة ده بيا أنا وبنتي إحنا مالنا؟ ما عشان تحضير الغولة كنت محتاجة خصلة شغل من بنت صغيرة، خدتها من هالة بنتك، بس بعد كده عرفت إنها هتكون أضحية أو قربان للغولة، وإنها برضو لازم تموت. والله ورحمة جوزي سليمان في تربته أنا ما كنتش أعرف إنها هتتلعن هي كمان.
5: قصدك إيه؟
0: قصدك ان بنتي هتموت؟
5: قامت
0: من مكانها ومشيت ودخلت اوضتها وقفلت عليها الباب. هلا بنتك مش هتموت، هلا بنتك مش هتموت. دخلت وراها بسرعة، بمجرد ما دخلت الباب اتقفل علي انا وهي، والنور اتطفى وبقيت غرقان في الضلمة. فضلت الف جوه وانا مذعور، وسمعت صوت حاجات كتير حواليا، ايش ضحك على صوت حد بيعيط، كل ده متداخل. وحسيت بحاجة بتحسس على ظهري وبتطلع عند راسي وبتنزل على وشي. كانت ايد ليها صوابع طويلة وفي نهاية الصوابع ضوافر. في اللحظة دي النور رجع. بصيت حواليا، الأوضة من جوه مليانة دم وأجزاء وأشلاء، جماجم وأجنة أطفال متحنطة، وعلى الأرض شفت دايرة مرسومة بالدم، ووسطها شفت الحاجة كوثر ميتة، وفوقها كانت الغولة واقفة بتبتسم في خبز. الغولة قتلت الحاجة كوثر وبعدين اختفت. جريت على الحاجة كوثر، كانت ملامحها نفس الملامح اللي كانت على حاتم والحاجة سلطان. بتلفت لقيت ورقة على الأرض تقريبا هي كتبتها الحاجة كوثر. لقيت تراسم كتيرة وطريقة تحضير الغولة بالتفصيل، ولقيت كمان رسالة ليا أنا تحديدا بتقولي إنها أسفة، وإنها مستحيل تأذي هالة لأنها روحها فيها، وإن الحل الوحيد عشان هالة تعيش إن الحاجة كوثر تموت. بعد موت الحاجة كوثر موضوع ظهور الغولة انتهى فجأة. الناس رجعت بيوتها، والشوارع رجعت مليانة بالناس والأطفال اللي بتلعب، ورجعت الدنيا بسيطة. لكن مش هكذب عليكم، أنا ما كنتش فرحان، كان جوايا غضب وحزن ونار. غضب على صاحب العمارة والمقاول اللي بناها، واللي تسببوا بجشعهم في موت مراتي وموت ناس تانية. الموضوع سهل، أنا أقدر أنتقم ومعايا الطريقة وأقدر أستحضر الغولة. ما خبيش عليكم، غضبي وحزني على مراتي قررت بسببهم ان انا هستدعي الغولة. النهاردة اول يوم في الشهر، اوعدكم في نهاية الشهر هيكونوا كلهم ماتوا، كلهم لازم يموتوا، لازم لازم الغولة تخلص عليهم كلهم واحد واحد، واحدة واحدة.

0: يا نادر.
1: وحدو زي ما دفنتني وانا حي هدفنك هدفنك هدفنك.
2: يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا مساء الفل، وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده قصص قصيره مرعبه، قصص بعضها مبني على احداث حقيقيه وبعضها متالف بالكامل. مين اللي بيقدم لنا القصص دي؟ الكاتب والاستاذ فهد حسن بيقدم لنا المجموعه القصصيه اللي انا ببقى مستمتع جدا وانا بحكيها وكمان وانا بقراها. كل حاجه بدات في يوم عادي في الحضانه، لان انا مسؤوله عن فصل فيه 15 طفل. في اليوم ده لاحظت طفل جديد قاعد في اخر الفصل، فاستغربت لاني ما شفتوش قبل كده. شعره اسود، بشرته فيها شحوب شويه شاحبه كده، ولابس تيشرت ازرق وبنطلون جينز. واستغربت اكتر لان لما بيجي طفل جديد المديره بتبلغني في الاول وبيكون في اوراق واجراءات. رحت للولد والطفل ده وسالته عن اسمه، قال لي اسمي ياسين. سالته مين اللي جابك الحضانه؟ قال لي جيت لوحدي. استغربت، 5 سنين وجيت لوحده؟ ما تعرفين بقى الاطفال وكلامهم يعني. خرجت من الكلاس ورحت للمديره اسالها عن الطفل الجديد، ولما دخلت مكتب المديره وسالتها استغربت وقالت لي مفيش حد اتسجل في الحضانه جديد، كل الاطفال اللي عندك في الفصل هم ال15، مفيش حاجه جديده. رجعت الفصل مش مستوعبه وما لقيتش ياسين. سالت عنه الولاد، كل الولاد ردوا قالوا احنا ما شفناش حد، حضرتك يا ميس جيتي وقفتي هنا ورا شويه ورجعتي تاني. وبعدين في ايه يا جدعان؟ قلت هو انا بتخيل ولا ايه؟ وكملت اليوم عادي ونسيت الموضوع. بس تاني يوم شفت ياسين تاني وقاعد في نفس المكان في اخر الفصل بنفس الهدوم، التيشيرت الازرق والبنطلون الجينز. المره دي كان لازم اتاكد اني مش بتخيل. طلبت من مشرفه الاطفال تعد الاطفال، عدتهم وقالت لي 15، انا شايفه 16. قربت من ياسين وسالته يا حبيبي مين اللي جابك الحضانه؟ قال لي انا عايز اتعلم زيهم، مش لازم يكون حد جابني. بس انت يا حبيبي مش متسجل في الحضانة وما ينفعش تفضل هنا من غير ما بابا وماما يكونوا موجودين. بصلي بحزن وقال لي انا ماليش بابا وماما، انا عايز اتعلم والعب مع الولاد. حسيت بشفقة واستغراب، بس برضو انا لازم اعرف هو مين وتابع مين. قلت له طب تعالى معايا هنروح للمديرة ونشوف ايه اللي ممكن يتعمل. وافق ومسك ايدي، ايده كانت متلجة. خرجنا من الفصل ومشينا في الممر ناحية مكتب المديرة. فجأة حسيت ان ايد ياسين ما بقتش في ايدي. بصيت مفيش حد، مفيش ياسين. دورت عليه في كل مكان في الحضانة ما لقيتوش. سألت المشرفات والمدرسات، محدش شاف اي طفل بالمواصفات دي خالص. رجعت للفصل وانا مش فاهم انا ايه اللي بيجرالي، وكملت اليوم وانا مش مصدق ايه اللي بيحصل. حلمت بيه بالليل، شفت واقف في شارع ضلمة وبيبصلي بنظرة حزينة وبيقول لي ساعديني انا تعبان عايز اروح البيت. صحيت من النوم مش فاهمة في ايه. قلت لازم هدور على اي طفل معلومات عن اي طفل اسمه ياسين، ممكن يكون مفقود او في تخاطر او حاجة بتحصل معايا. دورت على جروبات معينة كده على فيسبوك وسألت في المدرسة، مفيش اي معلومات. تالت يوم ياسين ظهر تاني في الفصل، فقلت خلاص هو كده انا لازم اتعامل ان انا الوحيدة اللي بشوفه.

فاروقي، هل ممكن يكون هو فعلا مات في حادثة؟ هل ده قرينه مثلا؟ هل ده شبح؟ الفكرة خوفتني جدا، بس في نفس الوقت حسيت بحزن كبير على الطفل ده، وقررت اروح اشوف البيت الاخضر اللي قال عليه. بعد ما خلصت شغلي في الحضانة رحت للبيت ده ولقيته مهجور. سألت جار قريب من البيت عن تاريخه، قال ان البيت ده كان لعيلة صغيرة، اب وام وابنهم الوحيد، كانوا عايشين فيه من يجي 10-12 سنة. الولد الصغير مات في حادثة عربية قدام البيت، وبعدها الاب والام اتعقدوا وسابوا البيت ومشوا وشافوه بيت شؤم، ومن وقتها محدش سكن فيه بعد كده. سألته عن اسم الولد فقال لي اسمه ياسين. رجعت لبيتي مش مصدقة، هل انا فعلا بشوف شبح طفل ميت؟ وليه انا اللي اشوفه؟ وليه هو جه الحضانة؟ تاني يوم ياسين ظهر، قلت له انت عارف انك مش زي الاطفال يا حبيبي؟ بص لي بنظرة حزينة وقال لي انا عارف ان انا مش زيهم، انا عارف ان محدش غيرك اللي شايفني، بس برضو انا مش عارف انا ليه هنا، انا بس حاسس ان انا عايز اكون هنا. قلت له انت فاكر الحادثة اللي حصلت قدام البيت؟ ايوه فاكر العربية، وبعدين شفت بابا وماما بيعيطوا، وبعدين هما مشوا وسابونا، وانا فضلت لوحدي لحد ما لقيت نفسي هنا في الحضانة. كنت هدخل الحضانة بعد شهر، ماما قالت لي كده، بس الحادثة حصلت قبل ما ادخل، عشان كده جيت. كلامه حرفيا قطع قلبي، وقررت ان انا اساعده يحقق حلمه حتى لو كان مجرد شبح. قلت له هساعدك يا ياسين، تعال الحضانة كل يوم، العب وتعلم، وكل حاجة عايز تسألني فيها اسألني فيها. ابتسم وشكرني وقال لي انا عايز اعرف بابا وماما راحوا فين. وعدت ان انا احاول ادور عليهم، وبعد اليوم الدراسي ما خلص رجعت سألت الجار عن اسم العيلة اللي كانت ساكنة في البيت الاخضر، فقال لي اسمهم عيلة السيد. ففضلت اسأل في المنطقة لحد ما قدرت اوصل لعمة الاب، قالت لي ان الاب والام انفصلوا اتطلقوا بعد وفاة الابن، الاب سافر برا مصر والام رجعت لبلدها في الصعيد. والحسن الحظ ان الست اللي بسألها ادتني رقم الام، اتصلت بيها وقدمت نفسي كمدرسة في الحضانة اللي كان ابنها يدخلها، وقلت لها اني بعمل بحث عن الاطفال اللي فقدناهم واني عايز اعرف معلومات عن ياسين. فضلت تعيط ومنهارة وقالت لي اسمه ياسين، كان عنده 5 سنين حبيبي لما مات في الحادثة، كنت وعدها ان انا هدخله الحضانة. قلت لها عندك صورة لي؟ عندك صورة مع ياسين تبعتيها لي؟ بعتت لي صورة على الواتساب، وطبعا الولد هو فعلا ياسين. تاني يوم وريت الصورة لياسين، عيني لمعت وقال لي دي ماما وده أنا ودي صورتي أنا وماما في عيد ميلادي. فقلت له أنا كلمت مامتك وهي موجودة دلوقتي في بلد تانية وبتسلم عليك وبتحبك وفاكراك. قال لي طيب هي عارفة أن أنا هنا؟ أنا مش عارفة أرد عليه أقول له إيه. قلت له لا يا حبيبي، هي عارفة أنك في مكان أحسن وأنها هتشوفك تاني في يوم من الأيام. قال لي طيب قولي لها كمان ان انا بحبها وبحب بابا، وقولي لهم ان انا كويس ومبسوط قوي وانا هنا معاكي في الحضانة. بعد اليوم ده ياسين اختفى، ومعرفتش تفسير لظهوره واختفائه، كان نفسي يكمل وافضل اعلمه بس ما حصلش، ما عرفش ايه السبب، لكن دي حكاية. أنا بفكركم إن النهاردة الحلقة مش تجارب حقيقية، الحلقة النهاردة مجموعة قصصية، مجموعة من القصص المتألفة، قصص مرعبة قصيرة، قصص غامضة قصيرة متألفة، عشان ما تفتكرش إن دي تجارب حقيقية، وإحنا دايما بنطلق عليها المجموعة القصصية. ادخل على يوتيوب على قناة أحمد يونس، لو عجبك النوع ده من الحواديت والقصص بتاعتنا اكتب المجموعة القصصية أحمد يونس، هتلاقي مجموعات كتير جدا نزلت بالفعل، المجموعة القصصية. تيجي نروح لمجموعة تانية، يلا بينا. جدي توفى وهو عنده 92 سنة، كان بيحب يعيش لوحده في بيت قديم في حي السيدة زينب، عاش غامض ومات غامض، كان بكلامه قليل قوي، كان بيشتغل في المتحف المصري خبير في الآثار. بعد وفاته أنا ورثت البيت بتاعه بكل اللي فيه لأني الحفيد الوحيد، وأبويا متوفى من قبل جدي على فكرة. رحت البيت عشان أنظفه وأجمع شوية حاجات من حاجات جدي، بيت قديم مليان كتب وتحف وحاجات غريبة من كل حتة في العالم على فكرة. وفي أوضة النوم بتاعته لقيت صندوق خشب صغير محطوط تحت السرير، صندوق جميل مصنوع من خشب الأبانوس لونه أسود،

مش عليه رموز مصرية قديمة ومقفول بقفل نحاس قديم، وفي ورقة صغيرة ملزوقة عليه مكتوب عليها بخط ايد جدي انا عارفه كويس: ممنوع الفتح، خطر. طبعا انا زي اي حد طبيعي الورقة دي هتخليني هفتح الصندوق ده، انا فضولي بسم الله ما شاء الله بقى جد جديه. دورت في اوضه جدي على المفتاح، وبعد ساعات من البحث كتير لقيته جوه كتاب مكتوب السحر المصري القديم. وقفت قدام الصندوق والمفتاح في ايدي، انا متردد بس فضولي الحقيقة كان اقوى من اي تحذير. فتحت الصندوق ببطء ولقيت تمثال صغير على شكل حاجة من الآلهة المصريين القدماء، كان راسه راس صقر مصنوع من حجر اسود بيلمع. ده حورس ده ولا ايه مش عارف. وفي برضو ورقة بردي قديمة مكتوب عليها كلام هيروغليفي، وتحته لقيت ترجمة بالعربي مكتوبة بخط ايد جدي. الترجمة بتقول ان هذا التمثال يمثل اله الموت لدى المصريين القدماء، كان يستخدم في طقوس سحرية لاستدعاء قوى من العالم السفلي في مصر القديمة. وكان ما كمان مكتوب تحذير: إذا لمس أحدكم هذا التمثال دون أن يكون مستعد لتلك اللمسة فإنه قد جلب على نفسه لعنة لن تذهب مر الأيام والتاريخ. ضحكت، إيه بقى الشغل الفيلم ذمامي والكلام ده. مسكت التمثال في إيدي وحسيت برعشة غريبة، حطيته على المكتب وكملت تنظيف البيت. وبعد ما خلصت بالليل رجعت شقتي واخدت معايا الصندوق والتمثال. خدتهم الحقيقة، حطيت التمثال على الكومودين وجنب السرير بتاعي ونمت. وفي نص الليل صحيت على صوت في الأوضة، صوت همس همس، صوت ما يتسمعش، همس واطي. فتحت عيني وساعتها شفت خيال واقف في ركن الأوضة، ولما ركزت اكتر لقيت الخيال على هيئة بني آدم بس راسه على شكل صقر زي التمثال بالظبط. فرقت عينيا وفضلت ادعك في عينيا كده وافرك فيها وولعت النور بسرعه. مفيش حد في الاوضه، بصيت على التمثال لقيته في مكانه، بس حسيت ان وضعيته اتغيرت سيكه كانه لف ناحيتي. قلت لنفسي اكيد حلم، انا اكيد عينيا خدعتني، مش معقول يعني انا حافظ الزاويه اللي مش عارف ايه وكده كده الضلمه وتهيؤات يعني هلاوس بصريه. ورجعت نمت نوم مقلق كده مضطرب مليان احلام غريبه، والمحلم كلها ايه؟ معابد فرعونية، طقوس، كهنة، حاجة زي مسيرة كده من الفراعنة. صحيت مصدع جدا جدا، جسمي مكسر تعبان. ساعتها لاحظت علامة حمراء على ايدي مكان ما لمست التمثال، والعلامة دي مش اي علامة، دي على شكل رمز فرعوني بس انا مش عارف معناه. رحت الشغل وحاولت اتناسى الموضوع، بس طول اليوم حاسس ان انا مش مظبوط، حاسس كاني في حد جنبي، حد ورايا، حد بيراقبني، حد من هنا من هناك، مش عارف. عمال غير بقى ان الحته اللي مكان ايدي دي وجعاني، كنت قاعد ولمحت بطرف عيني وانا قاعد حاجه بتعدي بسرعه، عارف كده، بصيت مفيش حاجه. وبرضو همس خفيف، صوت بيتكلم بينادي بيهمس. بالليل رجعت البيت لقيت الشقة مقلوبة عليها وطيها، الدواليب مفتوحة، الورق متنطور في كل حتة، حد بيدور على حاجة، حد قالب البيت حرفيا عايز حاجة. التمثال؟ هو أنا جدي كان سارق حاجة من الآثار ولا إيه؟ جريت على أوضة النوم لقيت التمثال في مكانه بس متغير. عيني فيها لمعة حمراء ما كانتش موجودة قبل كده، لا أنا متأكد، والله متأكد، وفي سائل أحمر بينزل من، ما أنا قلت لكم على شكل صقر، المنقار ده بينقط نقط دم أو سائل أحمر ما أعرفش هو إيه. قلت بقى أنا رجع البتاع ده للصندوق وأقفل عليه. جيت ألمسه حرارة جديدة، نار نار حرفيا في إيدي وربنا. وإذا زي ما بيحصل في الأفلام إن حد يلمس حد فالرؤية تتنقل لمكان تاني أو هو يتلبس يتمس فيشوف حاجة، هو ده اللي حصل لي. الرؤية اتغيرت، لقيتني شايف معبد فرعوني قديم، كهنة بيعملوا طقوس غريبة، كانوا بيعملوا حوالين تمثال كبير للتمثال اللي براس الصقر،
وعمالين يقدموا قرابين بشرية لي بني أدمين. والرؤية دي أو الحالة اللي جات لي دي خلصت، ولقيت نفسي واقع في الأرض، حالة رعب، هلكان، مجهد، مش قادر أتحرك بالعافية على ما قدرت أقوم. أول حاجة عملتها عملت جوجل سيرش على التمثال، وما بين جوجل سيرش وما بين شات جي بي تي، شات جي بي تي الإجابات المعتادة بتاعته: يا صاحبي ده تمثال موجود وتقدر تدور عليه لما تدخل في عالم الفراعنة. قلت له لا لا، مش وقت الحركات التلاتة مش عارف ايه، هات هات هات. ففضلت وراه لحد ما جاب لي المعلومات انه تمثال نادر جدا كان بيستخدم في طقوس سرية لكهنة معبد ست. ومين ست؟ ست ده اله ايه؟ اكتبوا لي في التعليقات كده وهقول لكم كمان شوية هو اله ايه. اكتبوا هشوف مين فيكم اللي هيعرف ست هو اله ايه عند المصري القديم بسرعة، يلا اكتبوا. فشات جي بي تي قال لي انه كان التمثال ده بيستخدم في طقوس سرية لكهنة معبد ست وعند الفرعنة. ست ده اله ايه؟ في ناس فيكم جاوبت صح، اله الشر. وقريت ان التماثيل دي كانت بتتحط في المقابر لحماية الموت، وانها بتعتبر بوابات لعالم سفلي ما حدش يقدر يقرب منه. دورت اكتر عن اللعنة المكتوبة في البردية، ولقيت ان الفراعنة كانوا بيعتقدوا ان التماثيل دي بيسكنها ارواح شريرة، وان اي حد يلمسها او يخرجها من مكانها بيجلب على نفسه غضب الآلهة. ولقيت نصيحة في اخر المقال بتاع البردية بتقول ان اللي يلاقي التمثال ده لازم يرجعه لمكانه الاصلي فورا، التمثال ده مش كنز، التمثال ده لعنة. فضلت قاعد سرحان عمال افكر مش عارف اعمل ايه، حد ما قررت ارجع التمثال لبيت جدي واسيب الصندوق زي ما كان في بيت جدي. بس في حاجة غلط، في حاجة غلط ادركتها يعني او حسيت بيها. اولا في ريحة غريبة، ريحة تراب قديم ممزوج بدخان، بخشب محروق، ببخور، بريحة كمكمة. دخلت اوضة النوم لقيت التمثال مش في مكانه، دورت عليه في كل حتة ما لقيتوش، وسمعت صوت ضحكة خفيفة جاية من ورايا. لفيت شفت لقيت خيال اسود كبير واقف في وشي على شكل راجل بجسم انسان وراس صقر. الاله ايه؟ ست. بدأ يتحرك ناحيتي بمنتهى الهدوء، حركة بطيئة بطيئة بطيئة. انا كنت بموت مع كل خطوة هو بيتخطيها كده ناحيتي. انت حررتني، انا دلوقتي محتاج جسد. يعني انا حررتك وانت محتاج جسم؟ زعقت وصوت وجريت ناحيه باب الشقه وخرجت جري، نزلت الشارع ماشي بدون هدف وعمال اجري ساعات طويله، بجري وبمشي وهايم على وشي زي ما بيقولوا، مش عارف اعمل ايه. وكان القرار ان انا اروح لبيت جدي، يمكن الاقي التفسير او الاقي حاجه هناك تساعدني افهم فيه ايه، او اخلص من اللي انا فيه ده ازاي، او اعرف ازاي اتخلص من اللعنه دي. وصلت البيت، فتحت الباب، دخلت وولعت النور، اتصدمت لما شفت التمثال واقف على الترابيزه في الصاله. انت ازاي وصلت هنا؟ الله يخرب بيتك، انا سايبك في الشقه. او هو بمعنى اصح هو اختفى من الشقه. قربت من التمثال بحذر ولاحظت ان في ورقه جديده موجوده جنب منه مكتوب عليها بخط غريب بس مقروء: الطقس في منتصف الليل فلتستعد. الساعة وقتها كانت 11:30 بالليل، يعني فاضل بتاع نص ساعة على نص الليل ده. قلبي بيدق، دقات قلبي عاملة زي الطبل، زي فرقة حسب الله. هو ايه اللي هيحصل في نص الليل؟ انا هموت كمان نص ساعة يعني؟ قلبت الدنيا في بيت جدي على اي حاجة تساعدني، لحد ما لقيت في مكتبته كتاب قديم عن طرق مواجهة ارواح الشر في المعتقد المصري القديم. فضلت اقرأ ودور على اي حاجة، لقيت حاجات مشدود تحتها خطوط كتير، كذا حاجة من ضمنهم ان الملح والبخور والتعويذة القديمة كانت تستخدم لطرد الارواح. لقيت علبة ملح في المطبخ، ولقيت بخور في درج المكتب، ولقيت ورقة بخط جدي فيها تعويذ قديمة. رجعت للصالة، حطيت الملح في دايرة حوالين نفسي زي ما بيحصل في الافلام، وولعت البخور وبدأت اقرأ من التعويذ اللي لقيتها. قال يعني هي دي اللي هتنقذني. والساعة جت 12 والانوار طفت، وسمعت صوت همسات وصرخات وضحك وحاجات ممزوجة ببعضها، والتمثال بدأ يتوهج بلون أحمر وكبر
شكله بيكبر وبيتغير، بقى ضخم جدا.